0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

بكم جميعا صوت من هناك يأتي ينقر على وتر القلب، وكأن الجميع ولا زالوا يشربون تحت صمتهم الطويل. وكان على الموسيقى أن تحيا وحدها وتوزع الحب بالتساوي على حروف الصمت الطويل. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

إلا خطيئة من رمي، ألا فاسقني كاسات راح وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغني، فدع عنك ليلى العامرية إنني أغار عليها من فتاة.

على شاطئ الوادي نظرت حمامة، أطالت علي حسرتي وتندمي، خذوا بدمي منها فإني قتيلها، ولا مقصدي إلا تجود وتنعمي، ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها، ولكن سلوها كيف حل لها دمي، وقولوا لها يا منية النفس إنني قتيل الهوى والعشق لو كنت تعلمي، ولا تحسبوا إني قتلت بصارما، ولكن رمتني من رباها بأسهمي. لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم، ولي حزن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم. ولما تلاقينا

بكيت على من زين الحسن وجهها وليس لها مثل بعرب وأعجم. عراقية الألحاظ، مكية الحشا، هلالية العينين، طائية الفم، وممشوطة بالمسك قد فاح نشرها بثغر كأن الدر فيه منظم. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا.

الشوق حين تغيبين فوق الجبال وتحت البحار، ويرسلني في هبوب الرياح وفي عاصفات الغبار، ويزرعني في السحاب الثقال وراء

فأخوض الجموع بدونك وأرقص فوق الحراب بدونك، أمثل في مسرح الزيف ألف رواية وأهذي بألف حكاية، وأرجع عند انسدال المساء فأحلم أني رميت شقائي بليل عيونك ونمت ونام الشقاء. إذا غبت لا شيء لا شيء لا شيء، هذه الحياة بكل شذاها وألحانها، بكل صباها وألوانها وأقزامها والكبار الطغاة، وما دبجته أكف المنى وما سطرته دموع الضنى.

اشتد جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هوات حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني. فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني. للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أطناني. عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في الهجر من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول ثاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني. واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا

بعد انتهاء القصيدة أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة. أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه، ولا صوت لي غير صوت الغريب الذي يترك المدن المستحيلة في الليل، والفجر يرجعه حين يكشف وهمه. بريء من الطلليات رغم الجمالي في المطلع الجاهلي، وعار عن الانتماء أفتش عن خلل في الهوية. لم ينتبه للدخان المعلق من إرث آدم فوق الجميع، ولم ينتبه أن كل الجهات المتاحة مهما حنانيك لم يسمح الوقت لي بالجلوس إليه. نهار وأضيق من أن يحاول فهمي، وليل وأوسع من أن

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: أنا ما بقولكش الكلام ده فض مجالس. أنا بقولك الكلام ده وأنا شديد الاقتناع بيه. بنتك أمانة في إيدك، وخسارة أنها تضيع وقتها ومجهودها هنا.
1: وهنا عيب إيه بس يا سيدنا الشيخ؟ دول هنا أهلنا وناسنا.
0: ما قلناش حاجة، بس زيادة الخير خيرين.
1: أيوة بس
0: بدل ما يسمعها مية يسمعها ألفين.
1: أيوة بس يعني إحنا مش قد مصر يا سيدنا الشيخ، إحنا ناس على قد حالنا غلابة.
2: أنا عندي رأي تاني.
1: غير رأي أبوك يا أم كلثوم؟
2: قصدي أقول يعني إن عم الشيخ أبو العيلة حاجة تانية. عم الشيخ أبو العيلة راجل طيب وأمير وعايز مصلحتنا.
1: وهنا كمان عايز مصلحتنا يا أم كلثوم؟
2: طبعا يابا، وهي دي عايزة كلام. أنا عايز أقول يعني إن الرأي اللي يقوله عم الشيخ أبو العيلة أحسن مطرب في مصر، رأي لازم يخلينا نحترمه قوي ونعمل له حساب.
1: والله على كل حال ربنا يقدم اللي فيه الخير.
0: ونعم بالله يا شيخ إبراهيم.
1: أيوة
0: خد يا الشيخ عنوانه.
1: أيوة يا سيدي.
0: ولما تفكروا تيجوا مصر تقولي على طول وأنا في الخدمة
1: إن شاء الله.
0: وتأكد إن وجود أم كلثوم في مصر هيخدم المغنى والطرب، لأن لون أم كلثوم المحتشم المحترم ده هيلاقي ناس كتير قوي تشجعه.
1: أرجع وأقول لك ربنا هو الفعال، وحضرتك على كل حال تشكر.
2: يابا
1: تشرب فنجان قهوة بقى يا شيخ أبو العلا يعدل دماغك.

0: ايه مالك يا ام كلثوم؟
1: مفيش يا اما.
0: مفيش ازاي؟ ده انت مش هنا خالص.
1: اما
0: نعم يا ضناي.
1: النبي يا شيخة تبقي تزني على ابويا عشان نروح نشتغل في مصر.
0: هو ده اللي شغلك؟
1: ايوه يا اما.
0: ابوك مزرجن في الموضوع ده خالص.
1: ليه بس يا اما؟
0: انت نفسك ما كنتيش عايزه تروحي مصر.
1: طب بلاش عشان المغنى. طب علشان اهل الله الصالحين. السيده زينب في ظهرك يما تقولي له وتتحايلي عليه. انا عارفه ان ابويا ما يحبش يزعلك.
0: يعني يحب يزعلك انت؟
1: امان عليك يما تقولي له تاني وتالت.
0: حاضر حاضر يا بنتي هقول له.
1: انا رايحه العشاء يما.
0: عشان المكنه برضه؟
1: اما
0: نعم.
1: ما تخلي ابويا يشتري لنا مكنه اسطوانات ويجيب اسطوانات الشيخ ابو العيله.
0: يا طماعه انت عايزه ايه ولا ايه؟
1: اصل يما
0: إيه؟ المكنه ما بتسمعيها عند عيشه بنت العمدي. لازمتها ايه بقى؟
1: طب زي بعضه. بس ما تنسيش تقولي له على حكايه مصر.
2: فيك دواء

0: الله.
1: يا سلام يا سي الشيخ يا سلام، قول وحياة والدك. تقول
2: أم كلثوم
1: استني يا عيشة
2: هقولك حاجة. بس
1: في ايه؟ صحيح انت عايزة تروحي مصر؟
2: يا ريت.
1: بيقولوا من ساعة الشيخ أبو العيلة ما كان عندكم وانت كل همك انك تروحي مصر.
2: زنيت على ابويا كتير وابويا مش راضي يا عيشة. لو افتح عيني واغمضها ولاقي نفسي في مصر.
3: أم كلثوم، أم كلثوم.
4: أيوة يا أب.
3: قومي يا اختي، قومي حضري نفسك ويلا بينا.
4: على فين يابا؟
3: على مصر ان شاء الله.
4: صحيح يابا؟
3: ايوه صحيح.
4: يا ما انت كريم يا رب.
3: اعمل لك ايه؟ ليل ونهار ما فيش على لسانك الا مصر مصر مصر. ظهر ان ربنا اراد يحقق رغبتك. النهارده جت لنا رساله من واحد في حته اسمها كوم الشيخ سلامه، طالبنا علشان نحيله فرح بنته.
4: هنسافر دلوقتي يابا.
3: ايوه ام كلثوم دلوقتي ان شاء الله.
4: اما

0: شرفت مصر.
1: الله يخليك يا حضرة الفاضل.
2: تعيش
0: تتعشوا وتباتوا هنا والفرح بكرة إن شاء الله.
2: أيوة إن شاء الله.
0: العشر الجماعة اللي جوه.
2: أيوة أيوة بقى عايزين عشاء بقى كده من بتاع مصر.
3: يا أخي اسكت ما تكسفناش.
2: إيه هو الأكل يكسف يا أم كلثوم؟
0: عن إذنكم البيت بيتكم.
1: اتفضل حضرتك.
3: آه
1: في إيه يا أم كلثوم؟
3: مش هنقابله يابا؟
1: ومين ده اللي نقابله؟
3: هو في غيره سيدنا الشيخ أبو العيلة.
1: آه أيوة.
3: مش مديلك عنوانه يابا؟
1: أيوة يا بنتي مديني عنوانه صحيح، بس زي حنتلم عليه في الليل دي.
3: يابا اللي يسأل ما يتوهش، ثم الشيخ أبو العيلة يعني كل الناس تعرفه.
1: حاضر حاضر، الصباح رباح إن شاء الله نخلص شغلنا ونروح نسأل عليه ونروح له.
2: واجب برضه.
1: أنت ملك أنت.
2: طب مش واجب؟
1: هو ايه اللي واجب وايه اللي مش واجب؟
2: ماما انا يا بشخ عايز ارسي على بر. اقول واجب ولا مش واجب؟
1: انت تسكت خالص وتقفل بقك.
2: ايه اسكت؟ مفيش اي مانع، انما اقفل بقي اهو ده اللي مش ممكن ابدا.
3: وايه الفرق بقى؟
2: ما هو اسكت يعني هسكت عن الكلام، انما لو قفلت بقي يعني مش هاكل.
0: اتفضل العشاء جاهز.
2: واني كمان جاهز.

0: هايلة يا بنتي، بدعتي صحيح. كان عندنا حق اننا جبناكي من اخر الدنيا علشان تحيينا الليلة هنا.
1: تعيش.
0: عندي اذنكم.
2: اتفضل. ايه يا ام كلثوم، ايه بتعملي ايه؟ الله، مالك بتقلبي في جيوبك كده ليه؟
1: شيخ خالد يا اخويا.
2: نعم يا ام كلثوم.
1: تحوشت العمر يا شيخ خالد.
2: تحوشت العمر؟
1: كنت جايه من البلد ومعايا 12 جنيه، كل اللي حوشتهم في دنيتي.
2: كانوا فين؟
1: في الجيب ده.
2: يمكن سبتهم في البلد.
1: في البلد ايه يا خالد؟ هم بيفرقوني. امبارح بالليل شايفاهم ونايمه وقافله ايدي عليهم، وقبل ما غني اطمنت عليهم.
2: يعني راحوا بعد ما غنيتي؟
1: ايوه يا شيخ خالد.
2: ودول راحوا فين دول بس؟
1: حد لطشهم يا شيخ خالد.
2: لا حول الله يا رب، دوري عليهم تاني يا ام كلثوم.
1: ده انا دورت 50 مره.
2: وبعدين
1: انا زعلانه قوي من مصر، ويا عالم ان كنت اقدر احوش زيهم ولا لا.
2: ان شاء الله هتحوشي اكتر منهم.
1: امتى بقى وازاي؟ بقى 4 سنين بحط القرش على القرش والتعريف على التعريف.
2: طب بس يا ام كلثوم معلش.
1: ايوه حاضر، هسكت. اسمع يا شيخ خالد.
2: نعم.
1: بلاش تيجي بسيرة لابويا، احسن لو عرف هيبهدل الدنيا، هيقول لي انا قلت مش عايز اجي مصر.
2: ايوه عارف اللي هيقول.
1: انا مخصمه مصر خالص، ما كانش العشم ابدا اجي واتبهدل. اوعى تقول لابويا حاجه.

0: ما تنام يا أم كلثوم، قلقانة ليه يا بنتي؟
1: أبا
0: نعم، عارف، حاضر. الله، ايه دي؟ انت مش قلتي ما تقولش لابويا؟
2: الله،
0: انتوا بتقولوا ايه؟
1: تحوشت العمر راحت يا ضاعوا.
0: يا دي الليله اللي مش فايته، 12 جنيه راحوا في الهوا يا عالم.
1: ايوه يابا.
0: انا لما اقول على حاجه لازم تنسمع عشان انا عارف كل حاجه.
1: عارف ايه يابا؟
0: عارف ان نص الناس اللي هنا في الزحمه دي حرامي. مالنا احنا ومالهنه؟ ما احنا عايشين في بلدنا في امان الله. الفلوس اللي في جيبك تزيد ما تخس.
1: معلش يابا، معلش معلش.
0: لسه بتقول
1: ما غنيت؟ طمن برضو. لا ما بقولش، انا بس يعني، بس بقول يعني
0: ايه، ما حدش من هنا ورايح هيجي على طرطفه.
1: فاهمين يابا،
0: مش جايين هنا تاني ابدا.
1: خلاص يابا، مش هنيجي مصر ابدا بعد النهارده.
3: غدا سومة، كمال الملاخ، عمر خرشد، سمير عبد العظيم.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. بتلوموني ليه؟ أغنية للفنان الرقيق عبد الحليم حافظ من ألحان كمال الطويل وكلمات مرسي جميل عزيز، ظهرت في 6 أفريل 1959 في فيلم حكاية حب للمخرج حلمي حليم. وقد استمعنا إلى نسخ مختلفة لأغنية بتلوموني ليه من كثير من المغنيين مثل خالد سليم وأيضا اللبناني وائل جسار. وقدمت الأغنية على المسارح المختلفة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي. قدم هاني شاكر الأغنية كما قدمها من قبله محمد ثروت، وغناها عماد عبد الحليم في المسلسل الشهير الذي تناول قصة حياة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ. عنوان المسلسل العندليب حكاية شعب أو العندليب الأسمر، حيث جسد دوره الفنان شادي شامل في إنتاج تلفزيوني ضخم. ويعتبر العمل الأكثر تفصيلا عن مسيرة العندليب الفنية والشخصية. ماذا يمكن أن نستحضر عن هذه الأغنية؟ وماذا قال عنها الصحفيون والنقاد؟ ومن تكون هذه المرأة التي تغنى بها العندليب الأسمر وسحر بجمال عينيها؟

ما روي عن قصص حب ربطت بين الفنان عبد الحليم وبين سعاد حسني سندريلا أو غيرها من نجمات الفن في مصر أو في بريطانيا، الفنان عبد الحليم حافظ يروي في مذكراته قصة حبه الوحيدة كما وصفها، حيث وقع في غرام امرأة من الإسكندرية التقاها على الشاطئ، وكانت صارخة الجمال وذات عيون زرقاء واسعة جميلة. تعرف عليها وأحبها، رفض الإفصاح عن اسمها لأنها ما زالت على ذمة زوجها قبل الطلاق، ولديها ولدان في 9 و10 من العمر. كتب الصحفي والكاتب المصري مصطفى أمين سنة 1956: كان عبد الحليم حافظ يتعشى عندي ومعه كمال الطويل، وبعد العشاء جلسنا في غرفة المكتب نتحدث ونتناقش، وارتفع صوتنا، ولاحظت أن كمال الطويل كان وسط هذه الضوضاء يدق على كتف المقعد بأصابعه وهو يلحن: بتلوموني ليه؟ لو شفتم عينيه حلوين قد إيه؟ ولم أرى عبد الحليم مهتما بلحن اهتمامه بهذا اللحن. وذكر الكاتب مصطفى أمين هذه القصة في كتابه شخصيات لا تنسى، وكتب: ذهبت لأسمع عبد الحليم في سينما ريفولي وجلست في الصف الثالث، وصادف أن جلست بجانبي فتاة رائعة الجمال، عيناها واسعتان جذابتان، وفمها رقيق، وشفتاها جميلة، وقوامها فتان. لم أرى في حياتي عينين بهذا السحر والجمال.

وتابع كانت تجلس بجوارها بعض قريباتها، وبدأ عبد الحليم يغني أغنية بتلوموني ليه لو شفتم عينيه حلوين قد إيه. ولاحظت أن عبد الحليم كان ينظر وهو يغني إلى تلك الفتاة التي تجلس إلى جانبي، ثم لاحظت أن عيني الفتاة تتكلمان وتردان عليه وتناجيانه، وفهمت أن أغنية بتلوموني ليه موجهة في كل كلمة إلى هذه الفتاة التي لم أكن أعرف اسمها والتي أصبحت حب عبد الحليم. إلى هذه المرأة غنى عبد الحليم بتلوموني ليه لو شفتم عينيه حلوين قد إيه، حتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه.

0: أغنية بتلوموني ليه لعبد الحليم حافظ هي قصة حب حقيقية لم تكتمل مع فتاة إسكندرانية تدعى جيهان العلايلي، تعرف عليها في الإسكندرية سنة 1957 وأحبها وخطبها، وقد أشار طبيبه الشخصي الدكتور هشام عيسى إلى أنه حضر خطوبتهما وتمنى الزواج منها. ثم اكتشفت الفتاة إصابتها بمرض خطير وأخبرته بأنها تعفيه من وعده، وهو ما أثر فيه بشدة قبل رحيلها. قصة أغنية بتلوموني ليه، متى غناها عبد الحليم وكيف ألفها مرسي جميل عزيز؟
1: لما سمع الأغنية دي في فيلم حكاية حب ما كانش بيسمع حاجة جديدة، يعني لأن أول عرض للفيلم فيلم حكاية حب كان يوم 6 أبريل سنة 1959، ده كان في سينما ريتز في القاهرة وسينما ريو في اسكندرية. لكن عبد الحليم غناها قبل كده، يعني أول مرة يغنيها كانت يوم 14 ديسمبر سنة 1958، وده كان في سينما ريفولي، وغناها تاني بعدها بأسبوع في حفلة في دار الأوبرا المصرية، كان بمناسبة عيد النصر، وده كان يوم 23 ديسمبر سنة 58 برضه. بعدها بشهرين ولما دخلنا بقى في سنة 59 غناها تاني يوم 24 فبراير سنة 59، وده كان في صالة الاحتفالات الكبرى في مؤسسة دار الهلال. نيجي لنقطة تانية، المعاني دي عمنا مرسي جميل عزيز كتبها يعني ازاي، يعني ايه اللي حصل، يعني مفيش حاجة موثقة بتقول ايه اللي حصل، لكن اظن انه عبد الحليم هو اللي اوحى لمرسي بالحكاية، لأن مرسي كان من شلة عبد الحليم وبيسهروا كل يوم مع بعض، يعني في الفترة دي بالذات يعني، وكتب له فيها عشرات الأغاني. وكان مشهور عن عمنا مرسي إنه صنايعي شاطر، يعني يقدر يكتب لك شعر تقرأ من آخره زي ما تقرأ من أوله، تقرأ من الشمال زي ما تقرأ من اليمين، وكان قادر جدا يلقط المعنى ويعيش فيه ويبدع يعني. ولذلك وارد جدا جدا جدا، وده انا يعني برجحه بقوه، يعني انه عبد الحليم قال له يا مرسي انا محتاج اغنيه فيها المعنى ده، فمرسي عايش حياته كده وقام يعني كتب له الشعر واداله الاغنيه العظيمه دي. نيجي بقى لحبيبه عبد الحليم، ديدي او مفيده، كانت بنت ناس ارستقراطيين، وفي نفس الوقت وقت معرفها عبد الحليم يعني كانت زوجه لدبلوماسي ومخلفة طفلين. اتعرف عليها عبد الحليم في اسكندرية وقت ما كانت بتصيف في المنتزه، وكان عندها كابينة هناك على الشط، عارفين الكباين اللي هي اتشالت مع التطوير دي. المهم ان دي كانت صارخة الجمال، عينيها تتوه، لونها ازرق مخبي وراه رمادي وبنفسجي. عبد الحليم هو اللي وصف الوصف ده على فكرة. حبوا بعض، ودي وقتها كانت منفصلة عن جوزها،

مؤلف أغنية بتلوموني ليه هو الملحن والمؤلف الموسيقي المصري كمال الطويل، ولد سنة 1923 وتوفي 2003. التحق بمعهد الموسيقى العربية بالإسكندرية عام 1946، والتقى أثناء دراسته بعبد الحليم حافظ، وانعقدت بينهما صداقة فنية امتدت لعقود، وكان أول من لحن له. أما المؤلف فهو مرسي جميل عزيز، شاعر وكاتب أغاني مصري، يطلق عليه شاعر الألف أغنية. سألته مذيعة بأحد البرامج الإذاعية عن استقباله للفنان عبد الحليم، فقال: عندما جاء لي الشاب النحيل عبد الحليم شبانة بصحبة الموسيقار محمد الموجي استقبلته في بيتي، ولما غنى الولد أصبت بحالة ذهول، واندهش الحاضرون من أدائه وصوته السليم، وطلب مني الموجي كتابة أغاني لعبد الحليم، ورديت قلت أتمنى ذلك. وقام مرسي جميل عزيز بكتابة أول أغنية لعبد الحليم حافظ، مالك ومالي يا أبو قلب خالي، وغنى من كلماته 35 أغنية.

1959 هو فيلمه رقم 11. شارك في أغاني عبد الحليم في فيلم حكاية حب ثلاثة ملحلين كمال الطويل، محمد الموجي ومنير مراد ليقدموا خمسة أغاني. قالت مريم فخر الدين عن تجربة فيلم حكاية حب، وهي التجربة الفاصلة في حياتها: عندما بدأت فيلم حكاية حب مع عبد الحليم حافظ أصبحت من ألمع النجمات في الاستديوهات.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات، ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم، كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: أولى إطلالتنا الإخبارية لنهار اليوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. انخفاض في درجة الحرارة اليوم وأمطار غزيرة متوقعة بعد الظهر. رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بعدد من الوزراء على أنه لا مجال لأي خطأ في عملية إصلاح التربية والتعليم التي انطلقت. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. تشكيات من قبل الأولياء من غلاء معاليم التسجيل والمعاليم الشهرية برياض ومحاضن الأطفال. في العالم، الجزائر تقطع علاقتها مع الإمارات، وحرس الثورة الإيرانية يستهدف زورقا أمريكيا مسيرا عند مدخل مضيق هرمز. ختم عناوين الأخبار، ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح لنهار اليوم على إذاعة صفاقس مع زميلة سمح الرنان، ويرافقها زميل الأمير الجاموسي في الإخراج الفني والمرئي. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

أحلى صباح، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مرحبا بكم 6:03 دقائق على موجات إذاعة صفاقس. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. شنحويلكم؟ شل نهاركم زين، نهاركم أحلى وأسعد الأيام، صبحية طيبة، نهار مزيان، كيف زين قلوبكم؟ إن شاء الله نهاركم فيها كل ما هو خير يا ربي. تحياتنا لكم من إذاعة صفاقس، تسمعوا في أحلى صباح أولى البرامج على موجاتنا. تحية الفريق لأمن المساحة، هذه أمير الجاموسي على الكونسوليت، سماح رنان معاكم من وراء الميكرو. مرحبا بكم، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، الموافق ل 29 ربيع الأول 1448 هجري، 13 يوم في فصل الخريف. الشروق لهذا اليوم كان مع 5:56 دقيقة. شل نهاركم أحلى وأسعد الأيام. اللهم مع إشراقة هذا الصباح نسألك يوما طيبا تطيب فيه القلوب، وتفتح فيه أبواب الرزق، وتيسر فيه الأمور، وتكتب فيه لنا ولأهلنا وأحبابنا السعادة والستر والعافية.

وإن شاء الله نهاركم أحلى صباح. 26 دقيقة على موجات إذاعة فاقس. قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جه راجل يطلب منه في حاجة. الراجل هذية من الأنصار سأل النبي يطلب منه شيء ولا مال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما عندك حد شيء في بيتك؟ قال له الراجل عندي حلس. الحلس هو الكساء. قال له حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح يعني إناء نشرب فيه الماء. قال له برا جيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام. قال له جيبهم وعرضهم للصحابة للبيع. قال شكون يشريهم؟ شريهم الصحابة بدرهمين. أعطاه درهم قال له برا شري بيه طعام أهل بيتك، ودرهم لآخر قال له برشري بيه فاس وامشي حطب بيهم وارجع لي بعد 15 يوم. بعد 15 يوم رجع الراجل للرسول عليه الصلاة والسلام من هيك الدرهم ولا عنده 10 دراهم. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام دونك هذه هي معناها العبرة من القصة، وأنه الرجل الفقير هذايا ما يقعدش في الخصاصة، وأنه باش ما يجيش نهار آخر يوم القيامة وتكون عنده هذيك الوشمة قدام الله عز وجل، وأنه ما خدمش على روحه وما سعاش وما كدش وما جدش باش يجيب اللقمة الحلال لأهل بيته. شال نهاركم أحلى الأيام. ربي يجيب لكم القسم، ربي يجيب لكم الرزق. برشا منكم قاسد ربي في ثنية، أخدموا على رويحكم وفما كان الخير إن شاء الله يا ربي. 6:27 دقيقة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تمام 6:30 صباحا هنا في إذاعة صفاقس، أسعد الله يومكم من جديد. تنخفض درجات الحرارة اليوم ويتوصل الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسطى، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري بأنه تم تدخل أمس على مستوى منطقة ببعلي وفي تونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بقصر قرطاج بعدد من الوزراء أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيه، ولكن لا مجال لأي خطأ. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية المقبلة. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق. في العالم، رفض المغرب اتهامات إسبانية بضلوعه في تسهيل العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة جوليا الماضي، مؤكدا عدم وجود أدلة تثبت التورط في العملية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، مؤكدا أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة وهم في مأزق عميق وفق قوله. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فريقا من بلاده سيلتقي في سبتمبر الجاري فريقا أمريكيا لمواصلة المباحثات في وقت وافقت فيه كندا على حزمة دفاع جوي لكييف وسط تواصل الهجمات الدامية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا. ختم هذا الموعد الإخباري، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.
0: حديث الجمعة.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظم الإسلام حياة المسلم الخاصة والعامة، وشملت تعاليم هذا الدين محاسن الآداب ومكارم الأخلاق التي تنظم حياة المجتمع الإسلامي وتكفل له السعادة والمحبة والترابط. ومن الآداب الإسلامية الرفيعة حق الطريق وآدابه التي يتأدب بها المسلم، وبتحققها يرتقي المجتمع الإسلامي في ظل هذه التعاليم. فالطريق ملك لكل الناس، والجميع لهم حق الانتفاع به، ولذلك حذر الإسلام من كل ما يؤذي المارة أو المشاة أو يضايقهم من الذين يتخذون مجالس على الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من الجلوس على الطرقات، على الأرائك أو الكراسي أو الفروش، لأن الجلوس على الطرقات يؤدي في الأغلب إلى أذية الناس، وذلك بإحراجهم بملاحقتهم بالنظرات أو تضييق الطريق عليهم إلى غير ذلك، ولأن الجالس في الطريق قد يتعرض للفتنة أو يعرض غيره لها وغير ذلك من المفاسد. فلما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما لنا بد منها، أي لا غنى لنا عنها لأنها مجتمعاتنا وأنديتنا التي نتحدث فيها بشؤوننا ونتذاكر في مصالحنا من أمور الدين ومصالح الدنيا، ونروح عن نفوسنا بالمحادثة في المباح فتركها يشق علينا، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن النهي ليس لذات المجالس، وإنما هو من أجل حقوق الطريق التي يتعرض لها الجالس. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، تأكيدا لما للطريق من آداب وحقوق. فسألوه سؤال المسترشد عن حقها فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وكف الأذى يكون بعدم أذية العباد بالقول أو بالفعل، باللسان أو اليد، فلا يشتم ولا يسب ولا يحتقر ولا يعيب ولا يغتاب ولا يريق الماء في الطريق لئلا تزل به الأقدام، ولا يضع عقبات يعثر فيها المشاة، ولا يلقي قاذورات أو أشواكا تضر المارة. مستمعي الكرام، لقد حث الإسلام ورغب في إزالة الأذى عن الطريق وجعله من أعمال الطاعات والقربات. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن آداب الطريق أنه لا إزعاج للآخرين بآلات تنبيه السيارات بصوت مرتفع من غير حاجة إلى ذلك ومن دون حياء أو مراعاة لشعور الآخرين. ومن آداب الطريق احترام المترجل واحترام قواعد المرور، فمخالفتها تؤدي إلى حوادث كثيرة تقع كل يوم وكل ليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة بالإيمان والاستقامة على نهج القرآن، نسأله تعالى نصرا للمجاهدين في فلسطين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. جمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
0: حديث الجمعة.

وان شاء الله نهاركم احلى صباح، نهار جديد، صفحه جديده، ربي يكتب لكم ان شاء الله فيها الخير والفرحه لكل واحد يسمع فينا. صباحكم تفاؤل، يمكن يكون اليوم هو النهار اللي تستنوا فيه، ان شاء الله يحمل فيه البشائر والفرحه لكل انسان يستنى في خبر سمح. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم احلى واسعد الايام. نحب نقول ان شاء الله يهنيكم الرواه، برشا ولايات تهبط فيها المطر واحنا في انتظار ان شاء الله في صفاقس، يقولوا سبت ولا حد ان شاء الله نصيب الوسط والجنوب، ربي ان شاء الله يرحمنا بالغيث النافع. لكن للأسف الشديد في كل مرة دونك رغم الاستعدادات اللي هي الحقيقة بديت مخر برشا يا مسؤولين، مخر برشا الاستعدادات، رينا كيفاش وأنه برشا ولايات للأسف الشديد غرقوا في المطر. دونك خليني نقول حتى شوية أراء المواطن التونسي، يقول لك تحذيرات البنية التحتية لموسم الأمطار كيف ما تحذيرات نسور قرطاج لكأس العالم. فمشكون يقول لك ننتقل من موسم السباحة في البحر الموسم السباحة في البر، معناها دونك بالحق معناها مخر برشا راهو ما نعرفش انا فقته، رغم اللي فما برشا تحذيرات الحقيقة وتقول وانه ان شاء الله تكون فما الامطار، فما ربما تكون امطار اكثر من المعتاد وربي ان شاء الله يعطينا قدر منطقه. فما شبكة تصريف معناها تضح وانه مهترئة ومنهكة بأتم معنى الكلمة، يعني التدخلات اللي عملتوها ايمس او ليمس ويكتصاور وغيره، وللأسف الشديد والله انا معناها كان تصاور هما اللي بالحق تصاور كما يتصوروا وين الحديقة، يتصوروا وين من عرشنوة يجهروا في القنوات التصريف بالحق، راهو غير تصاور اخدموا على رويحكم يزي متصاور اخدموا المواطن زيد، راهو سيد المواطن عندك دور كبير الحقيقة، وعي المواطن خاطر رينا حشيكم البلوعات اللي فيها حتى معناها جريري وفيها فضلات وفيها معنى عرشنوة وفيها اللي عمركم ما تخيلوه انتم في بالكم، معناها الحقيقة هذه هي معناها الوضع اللي موجود توا. نفرحوا بالأمطار لكن نخافوا منها في نفس الوقت، نعم للأسف الشديد نخافوا منها في نفس الوقت، معناها إن شاء الله ربي قادر الخير وربي يرحمنا وربي إن شاء الله يتم علينا كان بالخير يا ربي. نحب تحية كبيرة الحقيقة نختم بها معناها قبل أخبار السبعة اليوم في رقم اليوم اللي هو خاص بالحماية المدنية اللي ديناهم سلك هذية، نقول له كان شكرا، هذوما السلك اللي يخدموا في صمت يا جماعة، نعم الحماية المدنية يخدموا في صمت، تلقاهم في كل الأماكن تقريبا في كل التظاهرات موجودين، ربي يشدكم بصحة شكرا لكم، ولو أنه اللي يخدموا ليقوم بواجبه في هذا الوطن راهو هذاك حبا في تونس وواجب وما هوش مزية معناها. دونك 66484 هذي عدد تدخلات الحماية المدنية في تونس خلال صيف 2026، تقريبا العدد هذي من غرة جوان حتى 6 سبتمبر، يعكس رقم كبير الحقيقة، يعكس حجم العمل والضغط اللي كان على أعوان الحماية المدنية. دونك ارتفاع حوالي 17% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، بالحق معناها عمل كبير برشا. المواطن ديما نقولوا راهو منظومة متكاملة بين المواطن وبين المسؤول، كل واحد يقوم بواجبه، راه ما نقولوش احنا فما برشا مسؤولين صحيح قاعدين يخدموا شكرا ليكم، ولو انه نعود نقول اللي يخدم على روحه راه ماهوش مزية، هذاك كيما عندك واجب وكيما عندك حقوق كيف كيف الناس الكل، لكن المواطنين زادة والكل مواطن تونسي غيور على هذا الوطن العزيز، على هذا الوطن الحبيب، حبوا بلادكم بربي حبوا، اي نعم اي نعم سي امير، حبوا بلادكم واخدموا على رواحكم وان شاء الله فما كان الخير يا ربي، ربي يرحمنا ان شاء الله بالغيث النافع، نستناو في مطره كبيره ومطره عزيزه ان شاء الله، وان شاء الله البنيه التحتيه تكون في المستوى يا مسؤولين، مش اخر لحظه وراو في تصور نعاود نقول مره اخرى بربي لا تتصوروا، بربي على الاقل ما تتصوروش، خليوا ستر ربي مسؤول علينا وعليكم، وان شاء الله فما كان الخير. السبع غدرجين على موجات اذاعه صفاقس، نهاركم زين، نهاركم احلى الايام، جمعه مباركه لكم جميعا، ساسوا رواحكم الصباح راهو تقص سخون الحقيقة، تقص سخون شوية، سيسر ويحكم ونصلى السلامة للجميع، نرجع للموسيقى أمير.

0: أسعد الله يومكم من جديد، وإليكم عناوين الأخبار. انخفاض في درجات الحرارة اليوم وأمطار غزيرة متوقعة بعد الظهر. رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بعدد من الوزراء على أنه لا مجال لأي خطأ في عملية إصلاح التربية والتعليم التي انطلقت. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. تشكيات من قبل الأولياء من غلاء معاليم التسجيل والمعاليم الشهرية برياض ومحاضن الأطفال. في العالم، الجزائر تقطع علاقتها مع الإمارات، وحرس الثورة الإيراني يستهدف زورقا أمريكيا مسيرا عند مدخل مضيق هرمز. ختم عناوين الأخبار، مجمل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في حدود 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: أسبح. أحلى صباح لكم كل مستمعين الكرام، ونوصلكم مسوت إذاعة تصفيق. استحيت كامل الفريق العامل معاكم اليوم صباح، وحيد في الصندار في استقبال مكالمتكم الهاتفية، أمير على الكونسوليت، سماح من نور الميكرو، مرحبا بكم، صباحكم رضا وقلوبكم عامرة، يقين أن القادم أجمل بإذن الله. بدأوا نهاركم بكلمة طيبة، بابتسامة، بنية صافية، والباقي على ربي. والله الحمد لله والشكر لله، الباقي على ربي. متزوش الهموم متاع أمس واللي صار أمس، خليوه في الأمس، وبدأوا ديما صفحة جديدة. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أحلى وأسعد الأيام، العودة المدرسية، وإن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا في مختلف المستويات. بطبيعة فما برشة خدمات، فما برشة خدمات جديدة الحقيقة، فما برشة ليزابليكاسيون، تطبيقات جديدة اللي قاعدة تقرب الخدمة من المواطن، واللي قاعدة تسهل برشة على المواطن التونسي بصفة عامة، المواطن الكل، واستعمال الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، من بينهم خدمة المركز الوطني البيداغوجي. ولو أنه فما برشا أولياء تشاكيو من عدم وجود الأكتبة، فما برشا أكتبة ما قاوهمش راهو الحقيقة. دونك المركز الوطني البيداغوجي يعمل خدمة، هي خدمة نذكرها أنا، هذي أبحث عن كتاب اللي عنوانها تطبيقة هذية، تقريبا بديت من العام نيول. دونك هذه تطبيقة تحملها على الهاتف، معناها الجوال. دونك باش تبحث على الكتاب اللي أنت حاشك بيه، تخلي عنوان الكتاب، يعطيك بطبيعة وين موجود في المكتبة الأقرب ليك. هذه من بين خدمات اللي تنجم تسهل على المواطن التونسي، خاصة نعرفه أنه في ظل اللي موجود والتعب، معناها اللي الإنسان يتعبه خاصة ليامات هذه، ماذا بينا نسهله للمواطن التونسي الخدمات ونقربوهم ليه بطبيعة في كل المجالات. بلاغ زادة مشترك على برشا وزارات، اللي ترسيم بدأ معناها من نهار 9 سبتمبر، وزارة التربية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة المرأة. دونك وقع فتح باب موقع تسجيل عن بعد بالنسبة للسنوات الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، وبرياض الأطفال وبالكتاتيب. هذا يبدأ من نهار 9 سبتمبر، تدخلوا بالطبيعة على موقع التسجيل viscolaire.education.tn، واللي ما يعرفش نجم يدخل حتى على موقع وزارة التربية، تلقاو البليغ وترسموا صغيراتكم بداية تسجيل متاحهم مواليد سنة 2021، بدأ نهار 9 سبتمبر، معناها اللي هذوم الأطفال متاع الأقسام التحضيرية في المدارس العمومية والخاصة وحتى رياض الأطفال به. شكرا لكم الأوليد، شكرا وحيد، شكرا أمير. نمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو ميتيو أحوال الطقس، وهذا هو اللي الناس الكل تقريبا مركزة على الميتيو، على الأمطار. ربي إن شاء الله يرحمنا بالغيث النافع يا ربي. معانا على الخط الهاتفي صديقنا بلال اليحيوي. بلال صباح النور، أهلا وسهلا
1: بك. صباح النور سماح، صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بك مسامير الصق.
0: يعيشك، شكرا لك بلال. هاي بلال، أخبار؟
1: أخبار إن شاء الله ربي يرحمنا في الجنوب إن شاء الله، معناتها بالأمطار في نهاية الأسبوع، أذن بشركم به إن شاء الله، معناتها خاصة يومي السبت والأحد وكذلك حتى معناتها يوم الاثنين الحقيقة البارح معناتها كانت
0: صفاقس، معناها صفاقس بيشكون فيها أمطار إن شاء الله؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، يومي السبت والأحد في نهاية الأسبوع، ثم معناتها إمكانية لنزول أمطار تكون خاصة بتمركز بولاية الجنوب الشرقي، ما يمكنش اللي معناتها البارح معناتها كانت معناتها تقلبات جوية معتبرة من ناحية النشاط نتاعها، نشاط الخلايا العادية اللي بدا البارح في المناطق الغربية بالتحديد في ولاية الكيف سليانة، ثم اتجهت معتها في اتجاه جنوب غربي إلى ولاية تونس الكبرى، وكذلك محليا معتها القيروان وجهة الساحل. الكميات كانت نسبيا معتبرة البارح كما كان متوقع تقريبا من ناحية الكميات اللي كنا بلغنا عليها وكنا أشرنا إليها من بداية الأسبوع. أهمها كانت يوم أمس في سدبير مشاركة الزغوين 75 مليمتر، سجلنا في كذلك في زغوين 67 مليمتر، الفحص 60 مليمتر، كذلك معتها في ولاية تونس الكبرى 63 مليمتر، في سيد المنوبية، في المروج 42 مليمتر، في ولاية بنعروس، في سليانة كذلك كمية نسبيا معتبرة 40 ملم في مكثر. أهم كذلك زيادة خاصة في القيروان معتها كانت في حدود 28 ملم في السبيخة، وكذلك معتها تقريبا أغلب مناطق الشمال ومحليا معتها الوسط الغربي سجلنا فيها كمية معتها نسبيا معتبرة اللي تراوحت بين 30 و 50 ملم، وصلت معتها إلى حدود كما قلنا 75 ملم كأهم كمية سجلناها خلال 24 ساعة الفارطة. ان شاء الله اليوم بالنسبه ليوم الجمعه اليوم باش تبقى معناتها الخليه الرعديه النشاط نتاعها خاصه في فتره من بعد الظهر بتبركز بالمناطق الغربيه للشمال الوسط، خاصه باش تكون كميات معناتها نسبيا معتبره شويه خاصه في اقل شويه من البارح حقيقه، لكن كميات هي ما تبقى هامه خاصه في ولايه سرينا والكيف وكذلك معناتها شمال كسرين وكذلك معناتها سيدي بوزيد، وتشمل تدريجيا بعد بقيه المناطق خاصه في اخر النهار في بدايه الليل بقيه المناطق معناتها نحكي على باجه جندوبه القيروان جهه الساحل وكذلك معناتها كما قلنا سيدي بوزيد، مع امكانيه كذلك لتساقط البرد باماكن محدوده مع بدايه الخلايا الرعديه ولا نشاط الخلايا الرعديه، نعرفوا مليح ثم التبرودي اللي نجم يصب وكذلك معناتها الريح اللي تتقوى وتنجم توصل في شكل هبات الى حدود معناتها 60 وتتجاوز 60 كيلومتر في الساعه، وتبقى الريح شويه زاده قويه خاصه في مناطق الجنوب معناتها في الجنوب الغربي اليوم باش يتميز حاله الطقس بريح اللي باش تكون في شكل هبات معناتها قويه شويه تساهم في ظهور دوير رمليه محليه، وكذلك معناتها الملحوظ ايضا اللي هو الانخفاض في درجه الحراره الحمد لله، معناتها نبداو اليوم نعيشوا معناتها فتره انتعاش من ناحيه الحراره خاصه في مناطق الشمال جهه الساحل في المرتفعات اقل نسبيا بالنسبه لبقيه الجهات خلال هذا اليوم، لكن ما فيش معناتها كما قلنا معناتها في يوم غد معناتها بدايه الاسبوع لنهايه الاسبوع باش تنخفض الحراره معناتها تدريجيا معناتها على اغلب المناطق الى حدود يوم الاثنين، وين باش تكون معناتها تقريبا درجه حراره قصوى نحكيه خلال يوم الغد بين 23 و 28 درجه على الشمال المرتفعات، بين 30 و 35 درجة في الوسط والجنوب الشرقي بما في ذلك الساقس، وتبقى فقط معناتها نسبيا مرتفعة بأقصى الجنوب بين 36 إلى حدود 41 درجة، وإن شاء الله معناتها ربي ينفعنا وإن شاء الله الأمطار تنفع معناتها خاصة معناتها الأيامات هذه.
0: إن شاء الله يعطيك صحة، شكرا ليك، شكرا بلال، يعيشك إن شاء الله نهارك زين، إلى اللقاء.
2: إشهار. كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري، قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش، عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.

0: وإن شاء الله نهاركم فل وورد وياسمين وصباحكم أحلى صباح. مرحبا بكل مستمعين الكرام, 7:22 صباحكم أمل ومدام, فما صباح جديد أكيد, فما ديما فرصة جديدة للناس الكل. يلا ربي معاكم, برشا منكم قاصد ربي الاثنية, بديت الموفمون بديت الحركة يا جماعة, أي أخرج بكري بلي حاولوا تخرجوا بكري, خليوها عادة, معناها الواحد كل مرة يحاول يصلح شوية من روحه, الناس الكل نغلطوا أكيد ديما. دونك قولوا سنا باش نخرجوا بكري, تخرج على الصباح تمشي تعمل قهوة مع صحيباتك, تخرج في وقت في عقلك في وقت معناها مرتاح برشا, من غير ما نقعدوا نزربوا الناس الكل, من غير ما نقعدوا نتجراوا الناس الكل, وتصير هيك الموفمون هيك الحركيه ونتغشوا على الصباح والعصاب تتوتر ونوصلوا منرفزين الخدمه, وبالتالي يكون المردود هكاك وبرا حاصيلوا معناها سلسله كامله. هذاك علاش نحاولوا ديما باش نغيروا من رواحنا بطبيعه نحو الايجابي, وان شاء الله فما كان الخير يا ربي. مرحبا بكم من الناس الكل. دونك العوده المدرسيه والاجواء هذه محليها الحقيقه, محليها وكل وقت ووقته. دونك خرجنا من الصيف توا اجواء العوده, استعدادات على قدم وساق, الكلمه هذه ولينا ما عادش نحبوها برشا, خاطر وين ما نقولوا استعدادات على قدم وساق نلقاو حاجه اخرى الحقيقه. وهاكم ريتو شنو واقع تصاير في الامطار, ان شاء الله ربي قدر الخير وان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع يا ربي. على كل باش نجيو للعوده المدرسيه, كما قلت تتراوح هذه عن منظمه الدفاع المستهلك, يقول لك التكلفه نتاع العوده المدرسيه بالنسبه للتلميذ الواحد في تونس بين 300 و500 دينار, 300 جماعه اللي في الابتدائي, 500 اللي في الثانوي انطلاقا من سنه 7 معناها من الاعدادي. الناس شنو تقول وشنو تعلق برشا المواطنين بطبيعه, يقول لك هذه 300 ولا 500 ولا اللي هو, زد حسب له فطور, وفما شكون يمشي يهز صغيراتهم وكل الجارد وغيره نهار كامل, فما شكون يقول لك زد حسب الفطور يوميا, احسب التنقل يوميا, احسب حتى دبوسه الماء يوميا. والمشكله اللي عنده 4 صغار وعنده 5 صغار, فما شكون يقول زاد هي الروضه تكلف قرابه المليون, فما شكون يقول راهو ارقام مبالغ فيها. حاصيل تختلف الاراء الحقيقه. نظام الحصه الواحده اللي سنا وقعت مش معناها في برشا اعداديات استحسان, القاء استحسان كبير برشا من برشا مواطنين استحسنوا النظام هذايا. دونك ان شاء الله يوقع تعميم التجربه هذه في برشا, في برشا علاش لا تكون المدارس والمعاهد والاعداديات وكل شيء, خاطر بالحق معناها النظام هذايا يريح برشا الاساتذه, الاطار التربوي بصفه عامه يريح, زاد الاولياء يريح الناس الكل, يخلي لهم فرصه باش يحضروا دروسهم باش يعملوا اكتيفيتي يعملوا نشاط, ينقص من العناء التنقل, معناها في برشا ايجابيات الحقيقه بطبيعه هذا الكل مع مراجعه في المناهج التربويه ومع برشا حاجات اخرى. 7:25 امير يقول لي صدر اخيرا, امير صدر اخيرا, نرجو بعدها معاكم اخبار 7:30, نرجو بعدها معاكم في احلى صباح وسبور نيوز. امير باخبار 7:30 سبور نيوز, نرجو بعدها معاكم في احلى صباح. تفضل امير كلمه ليك.
1: صدر اخيرا
2: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن دار خريف للنشر كتاب جديد بعنوان دروب متقاطعة للكاتب الأستاذ الصحب العلاني, وبتقديم مميز للأكاديمي والناقد المعروف الدكتور شكري المبخوت. يأتي هذا الكتاب المتوفر حاليا ليقدم دعوة مفتوحة لقراءة مأدبة فكرية ومعرفية ثرية تبهر القارئ منذ النظرة الأولى لغلافه الأنيق باللون الأخضر الداكن المزدان بعبارات بالخط العربي الذهبي والذي يعكس عمق ما في داخله. في دروب متقاطعة يفتح الكاتب الأستاذ الصحب العلاني المعروف بدقته أرشيف مقالاته المتنوعة والتي لا يكتفي فيها بمراجعة سريعة, بل يقود القارئ في رحلة استكشافية حقيقية بين عوالم المعرفة الفسيحة. إن المحاور الأساسية للكتاب تتمحور حول استعراض كتب وأفكار من اختصاصات متعددة يتوقف عندها المؤلف بإمعان, مبرزا ما فيها من فرادة وطرافة وثراء معرفي لا يضاهى, بأسلوب أدبي شيق يجمع بين رصانة البحث وسلاسة الطرح. وفي الخلاصة, فإن دروب متقاطعة هو ليس مجرد تجميع لمقالات, بل هو خارطة طريق فريدة لعقول تبحث عن الجمال والعمق, ومفتاح جديد للغوص في كنوز الكتب وفهم تقاطعات الأفكار, وهو بلا شك إضافة نوعية ومحفزة للمكتبة العربية ولعشاق المعرفة الحقيقيين. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
1: صدر أخيرا.

إشهار. صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. السياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرة 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: فاقص فاقص الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. في هذه النشرة: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وأمطار غزيرة متوقعة بعد الظهر. عشية انطلاق السنة الدراسية الجديدة، التشكيات من غلاء المعاليم الشهرية للرياض ومحاضن الأطفال. رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بعدد من الوزراء المعنيين على أنه لا مجال لأي خطأ في عملية إصلاح التربية والتعليم. اليوم استأنف نشاط مركز الصحة الأساسية لعوابد بعد انتهاء أشغال تجديد شبكة الكهرباء. في العالم، الجزائر تقطع علاقاتها مع الإمارات. زلزال في لبنان بفعل تفجيرة إسرائيلية في الجنوب، وترامب يؤكد انتهاء الحرب على إيران إثر انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ومعكم في تفاصيل هذا الصباح نوال الطاهري.
1: صباح الخير.
0: وسمير الحسيني. بعد نزول كميات هامة من الأمطار في عدد من جهات البلاد وخاصة في المناطق الشمالية أمس، يتوصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول أمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. وتنخفض درجات الحرارة، بينما تكون الرياح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج جبس.
1: وتبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد، دعت الحماية المدنية المواطنين إلى تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة أثناء فترات هطول الأمطار الغزيرة والتخفيض من السرعة وتجنب الطرقات التي تكون مغمورة بمياه الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية أو مجاري المياه.
0: أياما قليلة قبل انطلاق السنة الدراسية الجديدة، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع أمس بقصر قرطاج بوزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني، شدد على أن عملية إصلاح التربية والتعليم التي انطلقت ستستغرق من الوقت ما تقتضيه، ولكن لا مجال لأي خطأ، لأن أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعد ما يناهز العقدين من الزمن.
1: رئيس الجمهورية أوضح أنه في انتظار هذا الإصلاح لابد من الاستعداد الجيد للسنة التي انطلقت بعدد من المؤسسات الجامعية، وستنطلق بعد أيام قليلة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية. وشدد أيضا على تلافي عدد من النقائص، داعيا إلى الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل بسبب بعد المسافة أو مخاطر الطريق، مع توفير المعدات المدرسية والغذاء مجانا.
0: وعلى المستوى الجهوي، تابع والي صفاقس ميدانيا جاهزية المؤسسات التربوية لانطلاق السنة الدراسية من خلال زيارة عدد منها ومعاينة مختلف المرافق والتجهيزات والاطلاع على النقائص والإشكاليات المسجلة. وأكد الوالي محمد الحجري على ضرورة العمل على تداركها بما يضمن توفير الظروف الملائمة وحسن سير العملية التربوية.
2: بعدين نشوفوا مدى تطبيق مخرجات الجلسات المختلفة اللي صارت حول الاستعداد للعودة المدرسية. حبينا نعاينوا بعض التوصيات اللي خرجنا بها من الجلسات المختلفة. شفنا كل ما يهم الاستعداد الجيد في المدارس، ما يهم نظافة المحيط الخارجي للمدرسة، ما يهم المدرسة في حد ذاتها ومدى استجابتها لكل المعايير اللي تسمح بعودة جيدة وعودة كما نتمنوها لأبنائنا التلاميذ. أيضا في محيط المدرسة، تشوير الطرقات خاصة على مستوى المدرسة، أيضا تجذيب الأشجار وغيرها، تهيئة الخارجية، تهيئة الداخلية، كل ما يهم التعهد المدرسة. الحمد لله حسب ما شفنا اللي احنا تقريبا إن شاء الله تكون عودة متميزة كما تعودنا في ولاية صفاقس. احنا زيارة هذه ما تقتصرش كشي على المنطقة هذه، مش كون ديما فما زيارة، وقمنا بزيارة سابقة في الإطار هذه.
1: واستعدادا للعودة المدرسية، أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن النقص المسجل في بعض الكتب المدرسية مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
3: احنا بصدد معالجة هذا النقص، وهو مرتبط بعملية الطباعة وعملية القبول، علما وأنه كل الكتب تمت عملية طباعتها 100%، واحنا قاعدين نقبلوا في الكتب طباعة. احنا ما نجموش نطبعوا كتب لسنوات قادمة وأنما عملية الطباعة تتم كل سنة دراسية على حدة، كل سنة نبرمجوا عدد معين من النسخ، علما وأنه السنة هذه العدد فاق 15 مليون نسخة في كل المستويات.
0: وبمناسبة العودة المدرسية، أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أمس حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق.
1: في سياق العودة المدرسية أيضا، اشتكى عدد كبير من الأولياء من غلاء معالم التسجيل والمعالم الشهرية برياض ومحاضر الأطفال في ظل غياب سعر موحد، مما يدفع العديد من العائلات التونسية خاصة منها التي تدهورت مقدرتها الشرائية للتخلي عن ترسيم أبنائها بهذه الفضاءات. ريبورتاج زهر الحبيب.
4: الرسم السناء بالأخص السناء معتها بالنسبة للومج والفطور، لومجة وفطور ومعها الصغير نهار كامل في 400 و 450 دينار الروضة. أنا منشطة في روضة ونشوف الأسعار ونعرف الأسوأ مشني.
5: اللي عنده زوز وثلاثة صغار ما عادش منجم وما عادش مش ينجم يوصلهم، شوفوا النحل، أروا النحل
6: ياسر ولي تاني نجري من الحق. أنا من السنتر للقاردوري وهذه نفسي فغريبة، توانا زوز صغارة 400,000 لازم
4: ياسر بخلف النوادي، كل نادي تدفع حق ياسر. اللي عنده ثلاثة صغار وشهرية معناتها مش تكفي شهرية بر، وين مش تقسمها ما الضوء كرا وين مش ولا روضة ياسر، ديجا روضة شهرية
6: كل معاش تلحق عليه بالترسيم بالبدواته بالطبليته بكل الأولية كل هربين الكتاب.
7: المواطن المسكين اللي عنده زوج وثلاثة صغيرات إمالي وبرا، ولو كونكيرونس بينات بعضهم، كل روضة وش تعمل كل روضة وش تزيد، والحفلات ما عادش قراية برك ولات مظاهر أكثر منها قراية.
8: ولهذا حسوا بالشعب التونسي وحسوا بالمواطن الضعيف وبمواطن الزوالي، وبو خمسة صغار وبو ست صغار وبو أربع صغار وحتى بوز الصغار وبو غشير معاش منجم روح ورا، ماذا بينا تحسوا بينا وتروفوا علينا وتشوفونا حد.
0: من أخبار صفاقس، أيضا أعلن مجمع الصحة الأساسية استئناف مركز الصحة الأساسية العوابد نشاطه اليوم، وذلك بعد انتهاء أشغال تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة المركز بالترميم والطلاء تحت إشراف مصلحة التجهيز والبناءات بالإدارة الجهوية للصحة. في ثاني تجربة من نوعها يستعد الشاب مالك شرف الدين، وهو أصيل جهة صفاقس ومقيم بالعاصمة، يستعد اليوم لقطع المسافة الرابطة بين صفاقس وتونس العاصمة عدوا، بعد أن قطع السنة الماضية المسافة نفسها في الاتجاه المعاكس من العاصمة إلى صفاقس في 42 ساعة.
1: ملك شرف الدين الحاصل على شهادة عليا في الهندسة أوضح أنه سيخوض المسار هذه المرة بمفرده دون تحذيرات خاصة، معتمدا على جاهزيته البدنية، وأكد أن زملائه في نادي العدو بتونس اعتادوا العدو لمسافات طويلة في ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجات الحرارة، وأضاف أن الهدف بالنسبة إليه لا يقتصر على قطع المسافة، وإنما يتمثل أساسا في ممارسة شغفه بالرياضة التي تشكل جزءا أساسيا من حياته.
0: إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إغلاق مجالها الجوي ابتداء من اليوم أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا. يأتي هذا القرار على أثر قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات.
1: رفض المغرب اتهامات إسبانية بضلوعه في تسهيل العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة جويليا الماضي، مؤكدا عدم وجود أدلة تثبت التورط في العملية.
0: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني تدمير بنى تحتية استراتيجية تابعة للمقاومة اللبنانية في تلة علي الطاهر بقضاء النبطية جنوب لبنان، وتسبب التفجير العنيف في أحداث ارتدادات ودوي قوي امتد إلى مدينة صيدا، وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على أثره هزة أرضية بقوة 4.1 على سلم ريشتر.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، مؤكدا أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة وهم في مأزق عميق على حد قوله.
0: أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع بأن الطيران السعودي شن 64 غارة على تعز والحديدة ومأرب والجوف في الساعات 24 الماضية، مؤكدا التصدي لتشكيل قتالي في تعز وإجباري على المغادرة باستهداف بالصواريخ المحلية الصنع.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فريقا من بلاده سيلتقي في سبتمبر الجاري فريقا أمريكيا لمواصلة المباحثات في وقت وافقت فيه كندا على حزمة دفاع جوي لكييف وسط تواصل الهجمات الدامية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا.
0: وفي ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انخفاض في درجات الحرارة اليوم وأمطار متوقعة بعد الظهر. رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بعدد من الوزراء المعنيين على أنه لا مجال لأي خطأ في عملية إصلاح التربية والتعليم. واليوم استئناف نشاط مركز الصحة الأساسية العوابد بعد انتهاء أشغال تجديد الشبكة الكهربائية.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 9 مع موجز للأنباء. وليد معه أخبار الرياضة بعد قليل. دمتم جميعا بخير.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة.
12: ثنية زينة.
13: باش تحافظ على سلامتك استعمل الخوذة.
14: سبور نيوز.
15: دقيقة بعد 7 صباحا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالمسابقات الإفريقية. كأس الاتحاد الإفريقي الدور التمهيدي الأول، تتواصل تحذيرات نادي صفاقس لخوض مباراة الإياب من فريق شوتينغ ستارز النيجيري اللي مش تقام يوم الأحد القادم في ملعب طيب المهيري، طبعا مباراة من أجل التأهل للدور الثاني ومواصلة المنافسة على لقب كأس الكاف. نذكر فريق نادي صفاقس كان انهزم في مباراة الذهاب السبت الماضي 1-0 أمام شوتينغ ستارز على ملعب أبيولا ستاديوم. نذكر مباراة الإياب الأحد القادم في ملعب طيب المهيري مش تكون دون حضور الجمهور، وستعطى ضربة بدايتها انطلاقة من الساعة 6 مساء. ترجى جرجيس موجود في السنغال بعد رحلة مرهقة وطويلة لخوض لقاء الإياب أمام نادي جامبرز السنغالي. ترجى جرجيس تمكن من حسم مواجهة الذهاب في ملعب طيب المهيري بأسبقية مريحة بعد فوزه 3 أهداف مقابل هدف. نذكر مباراة الإياب مش تدور غدوة السبت في حدود الساعة 6 بتوقيت تونس. امبارح تحول النادي الافريقي الى العاصمة المالية باماكو في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوض اياب الدور التمهيدي الاول من دوري ابطال افريقيا. نذكر النادي الافريقي مشي وجه نادي جوليبا باماكو المالي غدوة بداية من الساعة 5 بتوقيت تونس بعد ما انتصر في مباراة الذهاب في تونس 0-1. إلى البطولة والجولة الرابعة، تعيينات حكام الدفعة الأولى والثانية غدوة انطلاقا من 4 توقيت جديد بعد ما كان مباراة 4:30 مستقبل مرسى مع نجم الساحلي لتحكيم باسم بالعيد حكم الفار أمين الفقير، ورسميا في ملعب عبد العزيز الشتوي المباراة بعد تعذر إجراءها في ملعب الكرم. أما الحمام سوسة مع الملعب التونسي تحكيم خالد قويدر وحكم الفار مش يكون بتحكيم لدورساف الجنواتي. الاتحاد المونستيري اتحاد بن قردين الحكم أسامة بن إسحاق وحكم الفار هيثم جيرات. البقية يوم الأحد 13 سبتمبر نادي حمل أنف مع ترجي الرياضي التونسي، تحكيم أيمن الناصري وحكم الفار وحسني النيلي، شبيبة العمران النجم المتلوي تحكيم محمود قصيعة وحكم الفار وحمزة جعيد، والأولمبي البيجي مع تقدم سقيت الدير تحكيم صادق السالمي وحكم الفار أمير لصيف. نذكر الدفعة الثالثة مش تتأجل إلى يوم الأحد 20 سبتمبر بسبب الالتزامات القارية لأنديتنا، وفي البرنامج نادي صفاقسي مش يستقبل النادي البنزرتي ونادي الإفريقي مع ترجي جرجس. في الرابطة الثانية اجتماع البارح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، جمع أعضاء المكتب الجامعي برئاسة الأستاذ معاذ الناصري برؤساء أندية الرابطة الثانية وربيط الهوات الخاضعة لعقوبة المنع من الانتداب. جاء هذا لبحث الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد. بطلب من الأندية كان هذا الاجتماع، وتم التباحث حول الآليات الممكنة لتسوية الملفات العالقة وتسديد الديون المستوجبة بما يسمح برفع العقوبة وتأهيل اللاعبين الجدد في ظل نذكر الوضعية المالية الصعبة اللي تمر بها نوادي الرابطة الثانية والثالثة. مخرجات الاجتماع كانت إيجابية مش تعرفوا عليها مع رئيس سبورتينغ المكنين المولدي الغربي في ميكرو زميلنا هادي جبناني.
12: نحب نشكر الجامعة التونسية لكرة القدم على رأس السيد معز الناصر اللي استجابت في أسرع وقت ونظمت الاجتماع هذايا. صحيح هي لما حضرت فيها الأغلبية متاع الرؤساء فهمتني ولا لما باه النقاش كان وصل حتى شوية حاد شويه فهمتني ولا الناس كل كان مصلحه نتاعنا نحبوا على مصلحه نلقاو حل للمشكله هذايا ومصلحه الكره القدم التونسيه باش تصير البطوله في احسن الظروف. نشكر الجامعه اللي هي دخلت وقررت انها تعطي لكل جمعيه 20,000 دينار ستسبق لها باش تفضل النزاعات هذه. ثم جمعيات كما نقول لها حاله خاصه هما اربعه ولا خمسه جمعيات اللي هي مستقبل قابس والملعب القابسي قوى في القفصه مستقبل سليمان هذوما الكاس سبيسيال لخاطر المونطون تاعهم فوق الخمسة من هذوما امبرسيب هذوما على الاربعه خاطر عندهم الخطايا فوق الخمسة 500 مليون معناها 400 500 مليون هذوما باش يصير معناها كابر كاب باش يصير الحل نتاعهم على باش يقعدوا مع الدائنين نتاعهم اليوم ان شاء الله مع ثلاثه نتاع العشيه وان شاء الله كما نقولها فما البوادر نتاع الازمه هذه تنفرج والبطوله باش تصير فهمت باش تلعب وكل شيء. بقيت النوادي الثريه فما مبالغ معناها صغيرة باش يصير فيها معناها باش تتسوى الوضعية. ان شاء الله فما كما نقولها الرؤساء النوادي والجامعة الكل فما الكل الرغبة باش نسكروا الموضوع هذا. اما احنا النقاش صار حاد شوية انه الطريقة متاع اصدار الاحكام هذه في لجنة النزاعات وكل ماشي طريقة سامحوني في الكلمة خايبة شوية فهمتني ولا جي انت الجمعية ما تعلماش جوار يبدأ في كما نقولها يسار شهر تحكم له انت بعشرة شهور وثمانية شهور ومبالغ كبيرة. احنا حبينا كما نقولها ما نقعدوش كل عام نديو في الجامعة ونطلبوا في من الجامعة باش تتدخل باش تحل المشكلة هذه.
15: وحنا نحكيو على رابطة ثانية ثم مباراة ودية لعبت يوم أمس شبيبة القيروان فاز على كوكب عقير بثلاث أهداف مقابل صفر في ملعب حمد العواني بالقيروان. مكارم المهدية فاز على اتحاد قصور السيف ثلاث أهداف مقابل صفر. أيضا نذكر طبعا مباراة هذه استعدادا لانطلاقة الموسم يوم 19 و20 سبتمبر. إلى رياضات القاعات وبطولة أفريقيا للأمم لكرة اليد الأواسط الجارية منافساتها في أبيجان، منتخبنا يواجه اليوم دور النصف النهائي المنتخب النيجيري انطلاقا من الماضي ثلاثة منتخبنا نذكره كان ضمن التأهل إلى بطولة العالم. ورسميا تونس ستتولى تنظيم النسخة 27 لبطولة أفريقيا لكرة اليد سيدات. البطولة مش تدور خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 12 ديسمبر 2026. أيضا رسميا البطولة الإفريقية 25 للكرة الطائرة للرجال مش تكون في تونس العاصمة من 13 إلى 26 سبتمبر. تحدي ربحناه نسمعه من عند رئيس الجامعة سيد عبد المجيد جراد.
16: البطولة هذه هي كانت منذ سنتين اعطتها الاتحاد الافريقي لجمهورية الكونغو، لكني بعد ما صارت الجائحة هذه جائحة الإيبولا في الكونغو ونظرا لتفادي جميع الاشكاليات الصحية طلبنا من الاتحاد الافريقي، كنا اول جامعة اللي طلبت من الاتحاد الافريقي باش تحول البطولة هذه من كونغو الى مكان اخر مع اقتراحنا لتنظيم البطولة. ولهذا ولو عنا زوز تحديات، التحدي الأول هو نجاح البطولة هذه، التحدي الثاني هو باش تقعد البطولة بتاعنا في تونس 14 فريق بتونس اللي باش يشاركوا في البطولة هذه باش نلعبوها في قبة المنزل إن شاء الله وفي سيدي بوسعيد.
15: هذه النسخة تعد مؤهلة أيضا لبطولة العالم 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. بالنسبة لرزنامة البطولة المرحلتها الأولى، الجولة الأولى مش كون يوم السبت 17 أكتوبر، المجموعة الأولى نادي صفاقسي، اتحاد كرتاج، ترجي تونسي، مستقبل المرسى، سعيد سيد بوسعيد، فتح حمام الغزاز. المجموعة الثانية اتحاد النقل مع جمعية صالات صفاقس، النجم الساحلي الأولمبي القليبي، نادي حامل الأنف مع مولدية بوسالم. وبالنسبة للسيدات الموعد مش يكون مع الجولة الأولى السبت 3 أكتوبر، اتحاد النسائي بالمنسير مع الإفريقي، مستقبل المرسى، اتحاد كرتاج، نادي سابق كرتاج معفى. في المجموعة الثانية الأولمبي القليبي مع نادي صفاقسي، مساكن للكرة الطائرة مع ترجي الرياضي، وأبو مهل بساتين معفى في هذه الجولة. ونختم أخبارنا بدوري أبطال أوروبا. البارح الجولة الأولى، فينرباخش التركي تعادل مع روما 1-1، بيس فيندهوفن شختار دونكس الأوكراني 1-1 أيضا، على غرام كان احتياطي لعب التونسي الوحيد نذكره موجود في دوري الأبطال ما لعبش في هذه المباراة. بايرن ميونخ فاز 5-0 من بودو غليمت من النرويج. البايرن كان طبعا أمام في خط مفتوح أمام بودو غليمت، 5-0. كومو الإيطالي في أول مشاركة لي في تشامبيونز ليج فاز 4-1 على لايبزيتش. ومانشستر يونايتد فاز 4-0 أمام صباح باكو من أذربيجان. سلافيا براغ تشيكي انهزم أمام لونس 3-2. هذه نتائج المسجلة طبعا ليلة البارحة في دوري أبطال أوروبا، وبها نختم أخبارنا الرياضية. أجمل تحية وليد شاد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية، مع تحياتنا لأمير الجاموسي كان على أجهزة الكونسولات، سمح الرنان تواصل معكم المشوار على موجاتنا في أحلى صباح.
14: سبور نيوز.

في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 جرام جامبون دو دان دينار و700 في عوض 2100 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم

0: الثامنة صباحا. أي عدل الموجة
1: أحنا ديما أقرب،
0: والعشرة ديما
1: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
1: الكلمة ليكم،
0: وفي الضحى متونسين بيكم،
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات،
0: ومعكم تحلى السهرية.
1: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما. يا

0: إشهار. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك.
3: في إم جي جمعة سبت أحد زومنا مع أحد سي شوفو ستار وان 39 دينار في 79 دينار.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: مد وجسر
6: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
5: مع الدكتور رضا القلال.
7: زيارة الجزر التونسية تجربة للإثراء والذاكرة. على بعد 36 ميل من مدينة طبرقة يقع أرخبيل جالطة الذي يضم 6 جزر صغيرة، وهو يمثل ملاذ المولعين بالرحلات البحرية. من ضاحية جمارت بقرب قرطاج يمكنك القيام برحلات بحرية نحو المواقع الشاطئية الخلابة بالوطن القبلي أو إلى جزيرة زمبرا، وهي من المحمية الطبيعية الرائعة. على نفس الامتداد من الشريط الساحلي لمدينة سوسة يكون اللقاء مع أرخبيل قوريا، وتتواصل الرحلة نحو الجزر التونسية بجنوب البلاد أين يلتقي الزوار بأرخبيل قرقنا وبجزيرة جربة، لقاء مع جمال الطبيعة وصفاء المياه أين تتمازج الألوان المتعددة والأضواء الساطعة وتمايل الأشجار النخيل ورطوبة الرمال الذهبية. من أشهر الجزر التونسية جزيرة جربة، وهي تمثل موقعا سياحيا متميزا بجمال الطبيعة وهدوئها وعاداتها الأصيلة والمتجذرة، فضلا عن المنشآت الفندقية الراقية والإقامات المتميزة والتظاهرات التنشيطية والثقافية المحلية والعالمية التي توفرها هذه الجزيرة. الحياة في الجزر التونسية قصة رائعة تروي أسطورة تاريخية عريقة وتقاليد وعادات ضاربة في القدم والتجذر. زيارة هذه الجزر هي تجربة فريدة للإثراء والذاكرة.
5: مد وجسر.
6: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
5: مع الدكتور رضا القلال.

دايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

0: شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أحلى صباح. 8 ودرجين على موجات إذاعة صفاق. صحية كامل الفريق اللي أمن المساحة هذية، وحيد معكم في الصندار أمير جموسي على الكونسوليت، منعم جمال في الإخراج المرئي، سماح رنان من وراء الميكرو. أهلا وسهلا بكم كل مسمعين، إن شاء الله نهاركم زين. قصدت ربي للخدمة، ربي عينكم، ربي شتكم بالصحة، يلا أخدموا على رويحكم وحبوا تونس، هذيك هي أهم حاجة. باش نمشي توا للبريد التونسي، معانا على الخط الهاتفي سي وليد غزازوة، رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي. سي وليد صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور، تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
0: يعيشك سي وليد، وتحية من خلالك لكل البريدين. استعدادات البريد التونسي بتبيع الخدمات اللي قدمها البريد التونسي هو الحقيقة لكل المواطنين، لكن توا نعيشوا على إيقاع العودة المدرسية والجامعية، دونك استعدادات البريد للعودة هذه سي وليد تفضل تفاصيل معك.
1: بالفعل هو البريد التونسي مش من توا بدا يستعد للعودة المدرسية والجامعية، هو من أوائل الصيف الحقيقة بدأت الاستعدادات.
0: نعم.
1: أول مرحلة بدينا بها هو الإعداد لبيع البطاقات وبيع المحافظ الإلكترونية لولات أودينار. واليوم والحمد لله مع تجزء كبير من أبنائنا الطلبة والتلاميذ اقتنوا البطاقات هذه والمحافظ الإلكترونية لولات أودينار، واليوم العدد متاعها على مستوى على الأقل سنة أكهو، معناتها الفترة هذه أكهو أكثر من 300,000 ولات تم اقتنائها مجانا من كامل مكاتب البريد، وتم شحنها بالطبيعة بالمبالغ اللازمة اللي باش يقوموا بها بعملية الترسيم المدرسي وإلا الجامعي. هذا إلى جانب أنه البريد التونسي موفر من قبل أكثر من 1.5 مليون بطاقة دفع إلكترونية ولا بطاقات اللي مرتبطة بالحسابات البريدية الجارية، واللي هي بدورها زادة تمكن من القيام بعملية التسجيل المدرسي والجامعي.
0: نعم.
1: اليوم وصلنا خطوة كبيرة في مراحل الترسيم المدرسي كمعناتها كخدمة أولى. نحكيه على أكثر من 1.5 مليون تلميذ قام بالتسجيل المدرسي والجامعي باستعمال منظومة الدفع الإلكتروني التابعة للبريد التونسي.
0: نعم.
1: كما البلاتفورم أودينار ولا تطبيق دي دي سات، لابليكاسيون دي دي سات، ولا غيرها من التطبيقات اللي وفرها البريد التونسي للقيام بعملية التسجيل المدرسي، هذا كمرحلة أولى. ثم أبنائنا الطلبة زاد كيف كيف اليوم قاموا جزء كبير منهم قام بعملية التسجيل، نحكيه على أكثر من 170,000 طالب قام بعملية التسجيل الجامعي على مستوى الجامعات والكليات والمعاهد على كامل تراب الجمهورية.
0: نعم.
1: هذا إلى جانب أن البريد التونسي يوفر عديد الخدمات الأخرى للتلاميذ والطلبة. نجم نذكر على سبيل المثال، على سبيل الذكر والحصر، انه التسجيل بالليفوي يونيفرسيتير، هاك الاماكن اللي يقيموا فيهم الطلبه.
0: وقديش الخدمه هذه، هو كل الخدمات اللي قدمها البريد الحقيقه معناها محلاها، وقديش سهلت على المواطن، وبيناتهم خاصه الخدمات هذه سي وليد اللي تسهل واللي تهون عناء التنقل متاع المواطن.
1: بالفعل.
0: نعم.
1: بالفعل اليوم طالب بيسكن في منطقة ما وبش يقرأ في منطقة أخرى، يكفي أنه يدخل أونليني عن بعد.
0: نعم.
1: يقوم بالتسجيل الجامعي متاعه، من بعد يقوم بالتسجيل في المبيتات الجامعية، يقوم باقتناء زادة إذا كان مثلا يقرأ في صفاقس، يقوم باقتناء لابونمون دو ترانسبور سكولير اللي باش يتنقل به من مكان إلى آخر. يوصل لصفاقس يلقى كل شيء حاضر، إقامته حاضرة، الترسيم الجامعي متاعه حاضر، وحتى لابونمون متاعه يستنى فيه. يأخذ لابونمون متاعه ويتنقل بكل سهولة. هو هذا الهدف، أنه نسهلوا أقصى ما يمكن وقدر الإمكان أنه نسهلوا الخدمات عن بعد، وأنه الطالب ولا التلميذ يقوم بالخدمة عن بعد، ومن بعد ما عليه كان يتمتع بالخدمة هذه فقط.
0: نعم. نعم، يعطيكم صحة سي وليد، شكرا للبريد التونسي على الخدمات هذه بطبيعة اللي قدمها لكل المواطنين التوانسة. في بالي فما حتى خدمات زادة حتى خارج الأبنائنا خارج حدود الوطن نجموا يستعملوها، أكيد الخدمات هذه فما برشا موضوعها على ذمتهم. البريد التونسي أكيد ديما متميز سي وليد، هكا ولا؟
1: بالفعل حتى أبنائنا اللي باش يمشيوا ويقراوا في الخارج، راهو البريد التونسي يوفر عديد الخدمات، خدمات الصرف، عنا بطاقة زادة اللي هي بطاقة دولية، بطاقة أودينار ترافل، اللي من خلالها ينجم يسافر.
0: أيه.
1: ينجم يتمتع زادة باللوكاسيون دو فواياج ولا لوكاسيون توريستيك.
0: مي.
1: يقدم جملة من الخدمات للتونسيين كسوة اللي باش يمشي يقرا لبرا ولا حتى التونسيين المقيمين بالخارج اللي نوفروا لهم الحسابات البريدية الجارية بالعملة الصعبة وعديد الخدمات الأخرى لصالح التونسيين المقيمين بالخارج وإلا طلبة باش يقوموا بالدراسة في الخارج.
0: نعم يعطيك الصحة سي وليد، شكرا لك سي وليد غزاز ورئيس مركز النقديات بالبريد التونسي.
1: شكرا،
0: شكرا نهارك زين يعيشك. شكرا دارك. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند، هذا 100 جرام جامبون دو دان دينار و700 في عوض 2100. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: احلى صباح وصلى صباحكم احلى صباح. نذكركم بالطقس، حالة الطقس انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على اغلب المناطق بطبيعة من 30-35 درجة بما فيهم صفاقس. ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. متوقع نهار السبت ولا حد ان شاء الله باش تشملنا الامطار. استعدادات على قدم وساق، بربي استعدوا، احنا قاعدين نراو في الاستعدادات معناها شنو النتيجة متاعها. دونك الاستعدادات هذه الحقيقة اللي جات مخر برشا، ربي قدر الخير. نعرف البنية التحتية، نعود نذكر البنية التحتية معناها مهترئة، فالمموات نزادة اللي ساهم للأسف الشديد. معناها احنا نقول وحشيكم جهر البالوعات اللي قاو فيهم معناها حاجات غريبة وعجيبة جدا. يفضلكم هو معناها مجهود معناها جماعي للناس الكل مع بعضنا، وشوية شوية وان شاء الله لبيس، ان شاء الله أمطار الخير وغيث نافع ان شاء الله يا ربي. نرجع مرة أخرى للعودة المدرسية والجامعية اللي نعيش على إيقاعها، إن شاء الله بالنجاح لكل أبنائنا بالطبيعة. الحقيقة التكلفة نعود نذكر بها اللي حسب منظمة الدفاع المستهلك تقول اللي تروح بين 300 و500 دينار، 300 للصغيرات اللي في الابتدائي، 500 انطلاقا من السابعة أساسي. برشا تعليق، برشا أولياء اللي مذمرين من الارتفاع المبالغ هذية، خاصة اللي عنده يقول لك خمسة واللي عنده أربعة. دونك وفما اللي يقول لك راهو هذية كله تزيدوا الفطور، تزيدوا التنقل اليومي، تزيدوا الماء، يزيدوا كذا، دونك التكلفة مش تكون أكثر من هكاكة. هو الحقيقة ما ساعات كثر الهم يضحك يا جماعة. فما خبراء أو فلاسفة يا سيدي نقول لكم شنو قالوا، قال لك تمشي تشري الأدوات المدرسية ما تهزوش صغيراتكم معاكم. بربي تخيلوها، معناها كي تمشي تاخذي الادوات المدرسيه ما تهزش صغارك معاك. واحنا نعرفوا فرحه الصغيرات اللي يستنيو في العرس هذا وفي الموسم هذايا، وحتى الاولياء راهو عباره عرس عندنا في ديارنا، ينعم في ديارنا وفي ديارنا التونسيه. نفرحوا بالعوده المدرسيه، نفرحوا بهيك الادوات وهيك السيلويت وهيك الاجواء هذيك. هو ما عادش نغلف ولا محاله ولا هيك الغلفه البلاستيك وغيره، لكن فما اجواء العوده المدرسيه محليها. فما غير اللي يختار، اللي يحب البرية هذه واللي يحب القم هذا، ما تسيرش كل قدير وقدره. أما صغيراتنا ديما هم الويلة، هم يمشيوا معانا رغم اللي فما ارتفاع في التكلفة، يمشيوا ما تسيرش، خليهم يختاروا وإن شاء الله ربي نجاحهم يا ربي. فقط زاد نحب نذكركم بتطبيقة سمحة برشا الحقيقة، واللي إن شاء الله تتعم التطبيقات هذه اللي تسهل الخدمة للمواطن. لزابليكاسيون هذوما اللي قربوا الخدمة للمواطن، كما كنا توا نحكيوا مع البريد التونسي اللي فما برشا خدمات اللي كما قلنا أبسطها مثلا الطالب اللي هو في الولاية متاعه، معناها برشا خدمات ولات متخليهوش معناها يتنقل، معناها بالنسبة للإقامة للترسيم حتى اللابولمون متاعه نجم يعملها عن بعد هو في داره، يروح يلقى الظروف كلها ملائمة. فما خدمة اللي وفرها المركز الوطني البيداغوجي، دونك بالنسبة للخدمة هذه اسمها أبحث عن كتاب، تطبيقها تعملوها على البورتابل متاعكم على هاتف الجوال، وبطبيعها تعطيكم الكتب. ربما اللي يبحث على الكتاب يخلي العنوان الكتاب متاعه، تعطيكم أقرب مكتبة ليكم اللي يتوفر فيها العنوان هذية. الابليكاسيون سمحة برشا الحقيقة ومصاب تتعمم زادة. فما ابليكاسيون كنا ننتظر فيها ودعوة هو للشركة الجهوية للنقل بصفاقس. نعرفوا التطبيقة هذية عندها سنوات الحقيقة، كنا حتى حكينا فيها على موجات إذاعة صفاقس اللي هي أنت تبدأ قبل ما تخرج من الدار زادة ترى الكار متاعك وقتاش تجي توقيت متاع الكار. أي جماعة الشركة الجهوية للنقل بصفاقس نعرفوها موش غريب عليكم وهوش صعيب عليكم الحقيقة. دونك وقتاش تجي الكار وين موجودة باش ما تقعدوش نستناو في الشمس وفي الريح وغيره، خاصة في الأماكن اللي ما فيهمش هذوك المحطات اللي نستناو فيهم. دونك هذا هو مصاب التطبيقة هذه تصير باش هكاكة المواطن على الأقل نخفوا عليه شوية عناء التنقل وعناء انتظار، ونعرفوا معناها الأحوال الجوية وغيره مختلف الظروف المناخية اللي تنجم تكون موجودة. هذيك علاش مهم جدا وأنه نواكبه ونسهله حياة المواطن التونسي. 8:27 دقيقة على موجة إذاعة صفاقس.
1: إشهار بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: في إم جي جمعة سبت أحد زومنا مع أحد سي شوفو ستاروان 39 دينار 179 دينار.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. 8:33 دقيقة للي يسأل على الوقت باش نمشيو توا مباشرة لدار الثقافة ابن رشيق. معانا على الخط الهاتفي مدام هيلا حداد مديرة دار الثقافة ابن رشيق. ومع مدام هيلا باش نحكيو على موضوع مهم جدا جدا جدا من الإدمان إلى الإبداع. مدام هيلا صباح النور، اهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام سماح، صباح النور لكل مستمعي إذاعة فوكس، وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك مدام هيلا. إذن من الإدمان إلى الإبداع، ومحليه موضوع ومحليه عنوان، باش نخلي لك كل التفاصيل معاك مدام هيلا، تفضل كلمة ليك.
1: من الإدمان إلى الإبداع هي تظاهرة تحسيسية توعوية وتظاهرة إنسانية قبل كل شيء.
0: نعم.
1: هي تجي في إطار مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستهداف الفئات الهشة بالإدماج الاجتماعي عن طريق عبر الفنون. هذيك علاش دار ثقافة ابن رشيق أطلقت تظاهرة من الإدمان إلى الإبداع، واللي هي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس.
0: نعم.
1: التظاهرة هذه نعطيك أكثر تفاصيل عليها، هي تجمع بين كل الفنون التعبيرية تقريبا، تحط يعني الميون فالور يعني تدور الفنون هذه وطريقة توظيفها في التعافي بالنسبة للإنسان المدمن.
0: نعم.
1: عادة نحن نحكيه على الإدمان، نحكيه على المرض، نحكيه على العلاج، نحكيه على المخاطر، هذه الكل مهم بطبيعة، لكن احنا اليوم حابين نطرحوه في دار ثقافة ابن رشيق من زاوية أخرى، الزاوية اللي نشوفه منها معنى الإنسان اللي وراء الإدمان.
0: نعم.
1: الإنسان اللي عنده مواهب، اللي عنده حلمة، الإنسان اللي يحب يبدأ من جديد. دونك من هنا جاءت الفكرة متاع من الإدمان إلى الإبداع، عنه بما أنه الفن هو جزء من رحلة التعافي، كيفاش باش نوظفوها اليوم؟
0: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. تفضل تفضل مدام هيلا، تفضل. أيوة.
1: دونك ارتئينا أنه يعني يكون البرنامج هو الحقيقة ثري، فيها برشة يعني مراحل، فيه برشة مشاركين. مشاركين هم أخصائيين نفسيين، أطباء، ديكتولوج، شهادات حية موجودة معنا في التظاهر هذه. كان حاب نعطيك لمحة على البرنامج.
0: تفضل تفضل. ميلة أي اي تفضل.
1: الاستفادة باش يكون فما معرض فن تشكيلي لمتعافين من الادمان مع الدكتور الديكتولوج دكتور عبد الباسط تويتي. باش يتعرض لي يعني يتعرض المعرض هذه اللي جمله من اللوحات التشكيليه، وهي او صارت مع التعبيرات الفنيه اللي قدموها يعني المتعافين من المرض هذية، كما تقديم الاستاذ جيدة. ارتئينا انه كل اسبوع نهار يعني كل سبت من شهر سبتمبر يكون عنا حاجة في من الإدمان إلى الإبداع، يعني عرض فني وإلا نقاش، يعني في إطار أنه إذا كان الإنسان اللي يحب يواكب معنا الرحلة هذه، رأوا إذا كان مع أنت فيتو السبت الأول رأوا بشرقة السبت الثاني حاجة أخرى.
0: نعم.
1: هذا هو اللي حبيتنا نوصله. دونك في النهار 19 سبتمبر باش يكون تم عرض مسرحي لمركز تانيت لعلاج الإدمان. المركز هذا موجود في مستشفى الرازي.
0: نعم.
1: لمستفيدات قسم المركز هذا، ثم بين 10 و15 نمرة بشكل أو شخصين باش يعملوا مسرحية في مدعاقيات، وباش يعبروا على ربما الألم نتاعهم والوجيعة نتاعهم.
0: نعم.
1: ورحلة التعافي من خلال المسرحية هذه لجمعية تانيت. دونك باش يتواصل المشوار ده نهار لحد اللي بعده نهار 20 سبتمبر، باش نشوفوا الإدمان من جهة أخرى، الإدمان على الطبق وتبع إدمان يعني الطبق بيدا هو والسجائر، هو موضوع كبير برشا. باش نشوفوا مع جمعية مكافحة سرطان الرئة اللي باش يأمنها دكتور سماتي، هو اللي باش يعمل لنا ديمونستراسيون لكيفاش نجمو نعالجوا الإدمان على الطبق في الاتولي هذايا. باش يتواصلوا الاتولي إن شاء الله نهار السبت 26 سبتمبر، باش يكون عنا عرض سينمائي اسمه ماتشولا، لعبد الله يحيى باش تأمنوا جمعية نهوض بالنقد السينمائي، وهكا باش يكون يعني الحوار سري، باش يكون في سينما، مسرح، فنون تشكيلية، كتابة، باش نختتموا فرام فرام العلاج بالفن سميناه اللي باش يحضروا فيه يعني جميع المتداخلين في التظاهرة هذية، باش يكون فما جمهور، يعني باش نكونوا باش يكون فما تفاعل كبير وكبير برشا.
0: نعم.
1: باش يعني نحطوا الموضوع هذايا ونحسوا يعني نحطوه في الإطار نتاعو ونحسوا بدا ونوعيوا الناس اللي ربما يحبوا يعرفوا أكثر على موضوع الإدمان. هذاك علاش جات تظاهرة ميناء الإدمان إلى الإبداع.
0: نعم مدام هيلا، نحب نقول لكم شكرا لكم بالحق، معناها موضوع مهم جدا جدا جدا. المهم الموضوع هذا هو أكيد جاء في وقته، هو ديما وقته، لكن الوقت توا بالتحديد، وأنه احنا قادمين على عودة معناها مدرسية وجامعية بصفة عامة، نعرفوا أبنائنا المخاطر اللي تعرضوا لها في الوسط المدرسي والمحيط الجامعي وغيره في كل المؤسسات التربوية، قديش تظاهرة مهمة، قديش مزينة. يعطيكم الصحة بالحق على اختيار الموضوع. مصاب انا نقول لكم ونقترح عليكم مصاب الموضوع هذية يتعمم على كل المؤسسات التربوية بمختلف معناها المستويات متاحة. مصاب تتواصل العام 12 شهر الموضوع هذية، ويقرب اكثر وفي كل مرة يكون في ليسي، في حتى في المدرسة، في ليسي، في مدرسة اعدادية، في جامعة، في غيره. وبالحق قديش مهم الشهادات الحية اللي انتم قاعدين باش تعملوها وباش تاخذوها، هكيك على الاقل نحاولوا نحمي صغيراتنا من هالآفة اللي هي اكيد معناها قاعدة تخسرنا في برشا شباب تونس. هكا ولا مدام هيلة؟
1: تتفي مدام سماح، انت عرجت على الموضوع هذي، هي سي لا بروميير اديسيون، يعني الدورة اللي من الادمان الى الابداع، لكن في دار ثقافة ابن رشيق باش توقفوني الحكاية، راهو باش نكمل في المشروع هذا، وان شاء الله توفي اقرب الاجال نواتيكم معناتها بالتفاصيل للمشروع نتاعنا وللرؤيه نتاعنا في دار ثقافه ابن رشيق. انا حبيت من خلال المداخله هذه اللي كان تسمح معنا نعمل انفيتاسيون لكل شخص انه عاش التجربه هذه ونجح معناتها في طريق التعافي، نقول له اذا كان تحب تحكي تجربتك اذا بس بينا، احنا نحبوا نسمعوا معناتها الشهاده نتاعك، نحبوها تكون كلمة أمل لإنسان آخر ربما يسمع فينا مش عارف يخرج منها.
0: يعطيك صحة.
1: نقول له يمكن تجربة متاعك زادة تعلم إنسان آخر قاعد يحاول يخرج، إنه التعافي ممكن، راهو ماهوش صعيب، هو ماهوش صعيب، هو صعيب الحقيقة، لكن ممكن وممكن جدا.
0: أكيد.
1: يعني فما حتى شيء صعيب يعني في الدنيا هذية، ونقول له راهو احنا هوني دار ثقافة ابن رشيق اقترحنا الموضوع هذي ونظمنا التظاهر هذي على خاطركم انتم، راهو زادة ماهيتي يعني للإنسان اللي يعاني من المرض هذا، نسميه أنا مرض معناتها، هو زاد للتوعية للأداء.
0: صحيح. أكيد أكيد.
1: اللي يحب زاد يناقش معنا في الموضوع هذا نقول له مرحبا بك.
0: يعطيك صحة. يعطيك صحة مدام هيلة، شكرا لك، تحية من خلالك الكل اللي عاملين معاك بدار ثقافة ابن رشيق، يعطيكم صحة، شال نهارك زين، إلى اللقاء.

0: الرسمة. أحلى صباح منجمو نختمو وكين بالمرأة التونسية جميعا. تحية لكل مرأة تسمع فينا اليوم الصباح، ربي يشدك بالصحة إن شاء الله، تفرح باللي عندكم الكل، الناس الكل مرحبا بكم. تحية لكم معنا على الخط الهاتفي صديقتنا مدام لميا عماري، رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة. مدام لميا صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير مدام سماح، صباح الخير لكافة الفريق العامل معك وكافة المستمعات والمستمعين.
0: يعيشك، شكرا لك. تحية من خلالك لكل امرأة تونسية تسمع فينا اليوم صباح مدام لميا. إذا برنامج رائدات والباب الترشح اللي وقع فتحه من جديد بالنسبة للنساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع واللي يرغبوا بالطبيعة باش يعملوا مشروع متاحهم، تفضل كلمة ليك.
1: شكرا. قبل كل شيء مدام سماح، باش حبيت نهني التلامذة والأولياء والأساتذة والمعلمين بافتتاح السنة التربوية إن شاء الله عن قريب.
0: آمين يا ربي،
1: ينطلقوا إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للبرنامج رائدات، هو توا انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بفتح معنا باب الترشح الثاني. كما تعرفوا معناها كان الترشح الأول كان من 6 مايو 26، توا المرحلة الثانية انطلقت نهار 5 سبتمبر إن شاء الله حتى 5 أكتوبر. المرة هذه معناها كانت المدة أكثر، مدة شهر.
0: أيوة.
1: بالنسبة للبرنامج هذي، برنامج هو معناها في شراكة مع الثلاثة بنوك، وخاطر كما احنا السابق معناها عرفنا به، هو فما خطوط تمويل والهياكل هي البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. بالنسبة للبرنامج كيف معناها احنا البلاغ هذا يهبط في السيت متاع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن، وكيف هبطنا في الباج متاع مندوبية المرأة والأسرة والطفولة صفاقس، فيه المعطيات معناها الكل كما قلنا، فيه خطوط التمويل، فيها باب معناها الوثائق المطلوبة. كما تعرفوا معنا كل بنك بطبيعة عنده الوثائق متاعه، هي المترشحة معناها تدخل، احنا هبطنا حتى الياه معناها بتاع البلاغ تنزل عليه، وكل الوثائق معناها تنجم
0: تلقاها موجودة. نعم
1: موجودة عليها، وتخرج الملف كامل وتسكنيه معناها فورمة بي دي اف، ومعتك تفتح منصة رائدات www.raidat.tn.
0: نعم.
1: وتبدأ تعمل في التسجيل متاعها، بطبيعة احنا نقول لها تحل كونت، وفما مود باس معناها باش هذيك تستعملها وتحفظ بها على اساس باش تتبع من بعد الاجراءات معناها في الملف متاعها. الرائدات هو معناها للنساء اللي يبلغن عمرهن معناها ما بين 18 حتى 59 سنة. السنة جيب كما نقولوا احنا بحاجة جديدة، اللي هو معناها خط تمويل جديد لإحداث مشاريع معناها لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني. بطبيعة احنا ديما راهو فما الشهادة يلزمها تكون في الاختصاص.
0: نعم.
1: معناها والخط هذايا يكون لفائدة النساء والفتيات اللي عمارهم ما بين 18 حتى 25 سنة.
0: نعم.
1: ويكون سقف التمويل 15,000 دينار بدون فائض، معناها من مليون 15 مليون بدون فائض،
0: من مليون حتى ل 15 مليون.
1: أي هذا للفئة العمرية ما بين 18 25 سنة. وبقية بطبيعة بقية النساء اللي عنا معناها من مليون 10 ملايين بدون فائض، والأكثر من 10,000 دينار معناها 80% من قيمته بالفائض، و20 ما غير فائض، هذاك الفائض معناها تخلص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن. وهو بالنسبة لل كما احنا ديما نقوله لازم ثم شهادة في الاختصاص،
0: معناها
1: خاطر باش تكون تبعث مشروعها يلزمها تكون هي عارفة، يلزمها متمكنة معناها من المشروع نتاعها، وعلى اساس ما احنا نظن احنا الديمومة معناها نتاع المشاريع، وبطبيعة نبعث ليك معناها باش تشغل شكون معاها. وكل القطاعات معناها هي فما خدمات وفلاحة وصناعة، القطاعات هذه معناها تنجم كي تكون عندها فكرة مشروع في الاختصاصات هذه تنجم تنخرط، وحتى إذا عندها معناها مشروع تحب توسع وكل كيف كيف معناها تنجم تنخرط وتسجل في البرنامج هذا.
0: نعم يعطيكم الصحة مدام لمية، برنامج مهم جدا. نعود نذكر الإنسان اللي يسمع فينا اللي عندها فكرة مشروع بطبيعة العمر متاحة من 18 سنة حتى 59 سنة، برنامج رائدات راهو يمكنكم بالحق باش تفتحوا المشاريع متاعكم، تعملوا المشاريع متاعكم حتى المشاريع الصغيرة اللي تبدأ صغيرة وبعدين تكبر. هكا ولا مدام لمية وتنجم
1: بالضبط. أنا أقول لهم أبدو صغار وأكبروا
0: هكا ولا وتنجم حتى تخلق مواطن شغل معاك المفيد. تكون عندك فكرة مشروع معناها مدروسة، مش اللي عنده اللي هكا معناها تمشي معناها تقول راهو يزمك تكون عندك شهادة في الاختصاص اللي تحب تعمل فيه. دونك بالنسبة للقطاعات فما الخدمات، فما الفلاحة، فما الصناعة. نعم مدام لمية، فما التمويل كما قلت اللي

0: لان تاع لها السيده الوزيره اللي هو تسويق المنتوجات نتاع الحرفيين، ونعرفوهم مدام لميا وانهم كلهم بريسك عندهم صعوبه في الترويج للمنتوجات نتاعهم. راهي مهمه جدا المنظومه هذه، تطبيقها هذه. انا نقول فقط ربما مدام لميا برشا نساء يسمعوا فينا يقول لك انا ما نعرفش شنو نعمل، ما نعرفش وين نمشي. سمعوا حتى توا كلامنا، لكن يقول لك انا راني مانيش عارفه كيفاش نمشي ولا شكون نمشي. دونك نقول لهم يجيوكم، يجيو للمندوبيه الجهويه هكا ولا؟
1: هما مرحبا بهم. وكما قلت لك معناها احنا هبطنا معناها في باج المندوبيه المراه الساقط البلاغ، والبلاغ راه واضح معناها وفي كل شيء، والا في سيت الوزاره. واحنا معناها الاداره نتاعنا معناها المندوبيه مفتوحه في كامل الوقت، مرحبا بهم معنا في اي وقت.
0: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، شكرا ليك.
1: نقولها معناها تجي ونوضح لها معنا كيفاش الاجراءات وكيفاش تعمل وكيفاش تحصل على الوثائق الكل هد الملف نتاعها، وكيفاش حتى تصب معناها في السيت نتاع الرائدات.
0: نعم، شكرا ليك، يعطيك صحة مدام لميا العميري، يعيشك شاء الله، نهارك زين، شكرا، يعطيك صحة، إلى اللقاء
1: مدام لميا. شكرا وبالتوفيق للجميع إن شاء الله يا ربي.
0: يعيشك، شكرا، إلى اللقاء مدام لميا العميري، رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بصفاقس، يعطيك صحة، إن شاء الله نهارك زين. احنا هكا وصلنا لنهاية البرنامج، نسلم عليكم من الناس الكل، تحية كامل الفريق اللي كان معاكم اليوم، حيد منعم في الإذاعة المرئية، أمير الجاموسي على الكونسوليت، وأنا سماحة رنان، نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، بسلامة وفي لمانة.
2: اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوق وسدوا باب ما فيهوش.
0: المعذرة منكم، نسيت تحية مهمة جدا جدا جدا بالمعذرة. تفقلوا بالخير يا جماعة، تفقلوا بالخير، تحية هذه سيدي جينا، نحب نقولوا ألف ألف مبروك، ما نحب نختموا بالخير وبالأخبار السمحة والمزينة. ألف مبروك نقولوا الغادة الشابي وزوجها حبيب جزيري بالمولودة الجديدة جنة، التحية هذه تجيها من عند عمها حافظ بتبيع والعائلة متاعه، ونقولوا العقبة لصابرين إن شاء الله يا رب، صابرين ربي خلص وحلها، وإن شاء الله كل اللي يسمع فينا واللي عنده الافراح ربي ان شاء الله معاكم، ان شاء الله ديما الافراح في دياركم. تفائلوا بالخير ميلا يا جماعه، تو تلقاوه، ان شاء الله نهاركم زين، الى اللقاء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتوصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول أمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر تشمل الجهات الشرقية أثناء الليل، وتنخفض درجات الحرارة، بينما تكون الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج قابس. يستأنف مركز الصحة الأساسية لعوابد نشاطه اليوم بعد انتهاء أشغال تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة المركز بالترميم والطلاء. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع أمس بقصر قرطاج بعدد من الوزراء على ضرورة الاستعداد الجيد للسنة الدراسية والجامعية وتلافي عدد من النقائص، ودعا إلى الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل مع توفير المعدات المدرسية والغذاء مجانا. أكد المتصرف بالمركز البيداغوجي الوطني أن النقص المسجل في بعض الكتب المدرسية مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع الجاري وتوفير كل العناوين. يستعد الشاب مالك شرف الدين أصيل مدينة صفاقس للانطلاق اليوم لقطع المسافة الرابطة بين صفاقس وتونس العاصمة عدوا، بعد أن قطع المسافة نفسها في السنة الماضية في الاتجاه المعاكس في 42 ساعة. في العالم، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني أن قواتها انسحبت من مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان بعد تفجير الأنفاق، وإعادة تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا يؤيد استمرار الحرب، ودعا إلى الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر بلاده للتفاوض مع واشنطن في ظروف أصعب. نهاية الموجز قدمته لحضراتكم من إذاعة صفاقس. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام جامبون دو دان دينار و700 في عوض 2100. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. نهاركم زين مليم بالخير وبالصحة وبالعافية للجميع. مرحبا بكم في العدد الأخير من في الخدمة للشبكة الصيفية. أكيد إن شاء الله جمعة جاية نبدأ معكم في توقيت جديد. التوقيت الجديد مش يكون كل النهار ثلاث من ساعتين ونص للأربعة متاع العشية في المجلة الصحية. اليوم هو ختامها مسك يا جماعة، وأخيرا وأخيرا مش نخدموا على العيون وما أدرك ما العيون. والعيون الحقيقة سنة برشا ناس تقلق، تقول لك راهو في الصيف هذيا تعدى عليا يعلم بيا كان ربي، او عيني نحسها احمرت شويه، او عيني نحسها ميتلصقوا، او عيني نحسها ماهيش عاديه فيها حريقه. الحقيقه السخانه عملت فينا، وهذاك علاش برشا ناس تقلقت. فما اضرار اخرى، فما ناس عانيوا من برشا حكايات. احنا اليوم مش نحكيوا على التفاصيل هذيا، يلترى هيك الشمس القويه اللي جاتنا وهيك السخانه وهيك جفاف وهيك غيره. احنا نعرفوا زيد توا وقت خريف، والخريف سفيريت الخريف عندها زيد بعض الامراض الاخرى المعروفه في العيون. فهذيك علاش استضفنا بحثينا اليوم دكتوره اميره طريقي، بروفيسوره اميره طريقي، رئيسه قسم طب وجراحه العيون بالمستشفى الجامعي لحبي بورقيبة بصفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بك بروفيسور، نورتنا.
1: مرحبا بالجميع، مبروك عليكم.
0: أول مرة في استوديو جديد أنت؟
1: أول مرة في استوديو جديد، جيت امبريسيوني. محليها معمول بذوق رفيع ومحليها كالزيتونة اللي حاطينها لنا.
0: منور منورة الزيتونة، رمزية الإذاعة. عروق ثابتة إن شاء الله بإذن الله.
1: فوالا دونك فرحانة اللي أنا بحذاكم اليوم، وإن شاء الله مبروك علينا ومبروك على معناتها حاجة باهية بوغ للإذاعات الوطنية والإذاعات
0: الجهوية.
1: معناها حاجة أن كان إمبوغتون. ترافاي دون دو بون كونديسيون يعطيك دافع اكثر وحافز اكثر. نخدموا احنا في
0: كل شيء الظروف.
1: انا بنت كيما نقولوا، حتى انا بنت الوظيفه العموميه نسمي. اما كي تخدم في مكان مشرح هكا وباهي
0: يعطيك انتاجيه خير،
1: انتاجيه خير واريحيه خير، ونجي جايه مرتاحه وخارجه منه تقول تيا ورش نتوحش الاستوديو تاعي بعد.
0: بالفعل بالفعل منورتنا، محليك ومحلى ابتسامتك. اكيد دكتوره اميره تبارك الله ما شاء الله، الصيف السنه تعدى سخون بصفه كبيره برشا، شمسه قويه، الانسان يقول لك بالحق جينا زاد خسوف، اللي يقول لك ما تخرجش وما تغزرش فيه، معناتها كل شيء جينا الصيفي تسنى الحمد لله على ما يعطي. ديما نقولوا برشا ناس تقلقت بالعينين نتاعها، وثم زاد بعض التفاصيل الاخرى اللي نحب نزيدوا ناكدوا عليها، خاصه تو احنا على بواب عوده مدرسيه. وكي نقولوا عوده مدرسيه نقولوا راهو صغير ما يشوفش بالقدا السبوره، راهو ما يجمش يفهم، راهو ما يجمش يتعلم الحروف كما يجب، ما يجمش يكمل التمدرس نتاعو بطريقه عاديه خاطر مش يكتب الكلمات غالطين، باش نكونوا واضحين. فهذا كلها تفاصيل اكيد مش نحاولوا ناخذ مؤشرات في كل من كل شيء بطرف. خلينا نبداو نعرجوا على الصيف. الصيف وما ادراك ما الصيف اللي معناتها شقوي، فشنية التبعات اللي شفتوها على الناس، مش حتى كان إنسان يمكن خطر حنا التونسي راهو من عاداته حتى تبدأ ضبيبة هكا ذبينا القدام ومتعدية، يقول لك لا لا هيك ولا درش بيا تعبين ومنش في صحني عمره، لا يقول لك راهو بالك شعيني بيها حاجة. معناتها ديما نرميه المشكلة على حاجة أخرى. اليوم نحبوك أنت توضحنا وتعطينا شنية علامات الاختطار لازمنا كي نفروا بيها ولا نتفطنوا لها ونقولوا لا لازمني نمشي للعيادة العيون ما نقعدش نستنى.
1: يعطيك صحة حنان على معناتها الانتروداكسيون. واللي سناء احنا بالحق ثم حاجات كانت اكثر من لازم، الحرارة كانت مرتفعة اكثر وكان حالات كبيرة. دونك بالنسبة للشمس واللي لاحظناه سناء، الشياح نتاع العين كان بطريقة كبيرة خاطر الحرارة مرتفعة، التبخر الدموع بكثرة، يخرج من البرة سخانة يدخل للدار يستعمل المكيف ولا المروحة، هذا كل شيء حل عين. والناس تجي تقول لك لا انا عندي تلصيق وتعفن، وهو وقت في ذلك الحال ماهوش تلصيق وتعفن. التعفن يكون الدمعه مستصفره، لكن هذه الدمعه تولي كل كله بيضه كل موجه البحر مكشكشه، يجي يحل عينه الصباح بالسيف تتحل العين خاطرها شيحه، خاطر الناس تبات كذلك في المكيف
0: دونك هذيا
1: قلناه ونعود نقولوه ديما، الإنسان في حالاته العادية، الناس اللي فوق العمر نتاعهم فوق 50 سنة راهو ثم الغدد نتاع الدمع ينقص العمل نتاعهم بحكم التقدم في العمر. الناس اللي عندهم الأمراض الباطنية هيكم أكثر، الناس اللي عندهم الحساسية تبخر أكثر، والناس العاديين ولاحظنا حتى على الصغار وعلى الجون اللي يستعملوا الهواتف الجوالة برشا تقولوا لا أقعد في الدار، ما فقعد في الدار ناس قدام التليفونات نتاعها، تبخر كثير للقرنيات والقرنية تولي حساسة وتولي بصفح العين وفي الشمس وتتقلق. وراه استعمال الدمعة الاصطناعية حاجة لازمة وواجبة. احنا تو تقول انت سخانة في الصيف، راه الصيف ظهر لي احنا سخانة باش تتمادى بينا سبتمبر كامل. معناها ماذا بينا الناس يكون عندها في كيما في حياتها العادية، كيما تشرب الماء، كيما تقطر وتغسل عينيها، تغسل عينيها بمحلول فيزيول، ثم الدمعة الاصطناعية، ثم الدمعة الاصطناعية على نوعين، الدمعة الاصطناعية الخفيفة اللي هي كي الدمعة قد معناها خفيفة برشا، أنواع ناخذوها بدون مصبر للزيتوديون للتلامذة للصغيرات للمدارس، خاطر الناس كل وقت
0: الإنيدوز واضح كالوحدة الوحيدة تقامك وحيدات برشا وحيدات صغيرة،
1: لكن أيوة. للناس اللي العمار متاحهم أكبر من نجموش ناخذوا هيك الدمعة، خاطر عندي ساعات تكتب دواء وتعرف أنت الميزانية نجد وراء موضوع مرتبطة هي
0: مرتبطة ببعضها.
1: يقول لك لا ميسيرش تعطيني هذه خاطر أرخص من هذه. احنا راهو ساعات كي نكتبوا الدواء ثم دمعة موجود فيها لاسيد ياليورونيك اللي هو يحاول يلحم هيك التحفيرات اللي يصير في القرنية. انا ديما الناس نقول لهم القرنية كي الباربريز نتاع الكهرباء،
0: لازمو ديما تنظيف.
1: اي انت الباربريز نتاع الكهرباء هذيا باش نجم تشوف خويا لازم تكون نظيفة
0: صحيح.
1: وكي تبدا انت في العمر المتقدم ساعات المونك الدمعة تعمل خدوش تخبيشات، كاش نقول لك بصيف نحل في عيني ونحسها تتلصق وفي الضوء بصيف نشوف. راهو هذاك الإنسان لازم يستعمل الدمعة اللي موجود فيها كذلك هذا الأسيد ياليورونيك اللي هو يحاول يعمل يلحمها ويستعملها. دونك هذه
0: هيك علاش الفرق بين علاش الناس كبار نعطيهم دواء معين وتقلت الصغار يستعملوا نوع آخر.
1: وإحنا بالنسبة للي عندهم أكثر أمراض باطنية دونك هم عارضين أكثر الحكايات هذية، نزيدوهم مع المحلول، نزيدوهم نوع متاع أنجيل معناتها دمعة كونسنتري في الليل يرقد بها باش وقت اللي هي راقد هذيك تغذي القرنية، كي يجي الصباح يفتحها ما يقولش اني دكتوره راني بالصيف نحل عيني راني سايس. ثم شكون هكا في كي شويه يقول لي مدام كان تسخن شويه الفيزيول ونبدا نسيس في عيني، اذا العين في الصباح بالصيف تتحل راهو ذيك الشيح دمعة. الدمعة هي اللي تحط الحاجة تتحل. تخيل انت في فمك مثلا محلول ها يشيح
0: بالضبط، هو الناس اللي بيتو
1: حاشيكم عنها
0: الريق متاع
1: الانسان دونك هو اللي يحط الفم يتحل، دونك يتحل بطريقة سلسة فهمت. هذا بالنسبة للشيح العين واللي احنا ولينا نشوفوه حتى عند الزيتوديون نشوفوه بحكم استعمال الهواتف الجوالة اكثر من ساعتين في النهار. ثم الناس هيك خدمتهم احنا انتم استعمال الاضواء هذه ايكونوميك زادت شيح اكثر. احنا دونك نحاولوا مع التقدم التكنولوجي في حاجات ايكونوميك احنا نحاولوا نغطيه كذلك بهذايا مع شربين الماء اللي ديما نقول ونعاود راهو العين 90% ماء. دونك احنا نعطيوها نشربوا الماء بكمية على الاقل ايترا ونص في النهار، نحاولوا خلف اللي يجي الماء اللي يجي من الماكلة والغلالة اون كرو معناها ليتر ونص
0: ماذا بينا
1: ما ننساوش هذايا.
0: والفيزيول بالنسبه للناس اللي يستعملوا لي زيكرون
1: انا فيزيول ولا دمعة نقول هاكا احسن. الفيزيول نجم تعمل به لافاج ونغسلوا به وكل شيء،
0: والدمعة
1: مع استعمال بيان سور اذا احنا في الشمس نستعملوا النظارات الواقيه من الشمس باش نقلوا من التبخر نتاع العين ونبدا كونفور اكثر بالنسبه للعين. هذه بالنسبه للغشاء كما نقولوا القرنيه وما تبعها والملتحمه اللي هي يصير التبخر متاع الدمعة. لكن الشمس راهي ما تضرش كان الغشاء،
0: مش كان هذيك الجزئية البيضة والغشاء البراني
1: هذيك هو دونك الشمس كي تكون معناتها سنة عشنا شمس واحد ويمكن ما زالت الشمس اكثر ما هذا معناتها شانجمون كليماتيك هذي قاعدين احنا
0: متعودين الخريف راهو سخون بالعكس السفرية في الخريف يقول لك
1: في الخريف دونك عندنا زادة كثرة الشمس والعمل البرا والناس اللي يشتغلوا البرا معناها ماذا بهم يستعملوا لي شابو خاطر قد ما تدخل الشمس لداخل القدمين، هيك العدسة الشفافة متاعنا تصير العتمة متاعها أكثر. دونك الكاتاراكت ولا الساد ولا الماء في العين يكثر أكثر الناس المتعرضة للأعمال البرة، مثلا اللي يخدموا في الليزوزين ولا في الحقول
0: في
1: ولا
0: في الجينات
1: ولا الإنشاءات وكل شيء، ربي يعينهم. أما ما نوقفوش خدمتنا، احنا ما نوقفوش قدام الأورديناتور وما نوقفوش، أما نعملوا الوقاية،
0: ناخذ احتياطات،
1: نظارات شمسية وكان موجودين على مع كل قدير على قدره، أما ديما ناخذوها من عند النظارات مش من عند
0: مش
1: الأسواق،
0: مش ناخذوها من عند الأسواق، هذيك راهي ما تعمل حتى شيء بالعكس الضر.
1: مظلة تونسية صدقني ما أحسن،
0: مظلتنا الجبسية
1: أنا والله العظيم وين نمشي بها في تونس خارج تونس تبارك الله الناس محلها محلها
0: محلها،
1: تخدر تحط الراسي تهوى وتظلل عليك مش بلاستيك حاجات.
0: وإحنا عندنا زوز أنواع متاع مظلات في تونس ممتازين، مظلة جربة ومظلة جيبس، الزوز واحدة أونكيب واحدة معروفة معناتها زوز مظلات
1: وممتازين. وكذلك وحاجة هذه سنة وانا عملت يمكن مداخلة في إذاعة أخرى كذلك، اللي سنة حالات تمزق الشبكية كثر علينا من حكم هذية الشمس وقلة الماء. دونك الناس قد ما نوعيها اشربوا الماء، هذا قلق لا انا باش نولي تراسيلي ها مربوط مسافر ما نحبش نشرب باش ما نعملش وقفة في
0: الثنية
1: فوالا في استراحة، صارولنا تقطعات شبكية بصفة كبيرة برشا في كامل تراب الجمهورية والمستشفيات الجامعية اللي تستقبلهم وحالات الاستعجالية. هو والله ثم ناس حكم كل مرة احنا نجي ونحكيه على الصحة البصرية وعلى ومشكورين معناها اللي
0: إذا
1: لا تثقيف الصحي هذية ثم الناس لا والله جدني ذبانة معناتها أنا يا دجوغ معناتها مريضة فرحت بها يعني حسد الذبانة قدام عينها جد تجري نلقى تقطع تمزق طفيف وصغير،
0: الحمد لله
1: قلت الحمد لله والله هي. اللي نخدمه فيه
0: أكيد التثقيف الصحي الوقاية
1: يعطي أكل متاعه معناها ثم الناس كما قلت انت يمكن يقول للولد وراني نشوف هكا كذبانه صغيره خاطر الذبانه ديما نعرف هذيك الزجاجيه اللي تبعد لكن كي انا ما نمشيش نعدي في الوقت هذاك نجم يكون ثم تقطيعه صغيره في الشبكيه والزجاجيه تولي تمشي ما كتقطع وتعملنا انفصال شبكي اللي هو ينجم اذا ما عملنالوش العمليه في الوقت الاستعجالي نتاعو نجم يعطينا للعماء واحنا ماذا بينا ما نسوش الحالات هذيا. نجم الناس تقول ولد وراني انا ما نشوفش الاخر مش لاهي الاخر لا بالك شي الراجل هذا مخلوض بالك شي
0: كبير
1: كبيره بالك شي مريات مره مريضه جات قالت لي نسخايل انا مريات نقص نتاع النظاره ما جاش لبالي نمسح ونعاود زعما المريات تخبش زعما فهمت احنا نعاودوا ونقولوا اللي يحس ذبانه قدام عينه هي تتحرك وهي تتحرك مع عينه يغمض عينه ما يشوفهاش يحل عينه يشوفها نعمل زيارة ونعمل كشف على قاع العين نمشي للدكتور ونقول له اعمل لي كشف على قاع العين كشف على قاع العين يحاول يشوف الشبكية كان فيها تقطيعة صغيرة احنا كيما نقولوا نقشوها بضريبة اللازر
0: تتصلح باللازر سهلة
1: اذا احنا ما تفطناش والوقت يجرب علينا وبنحسوا كل برق احنا ديما نقولوا الشبكيه هي اللي تحول الضوء الى السيالة العصبيه دونك فيها كل كورون اذا نحس انا برق قدام عيني هيك استعجالي
0: وفطروا
1: عليها قديش يمكن تقطيعه في الشبكيه اللي انا نجم نلقفها في وقتها ونعملها اشعه الليزر ونطمئنوا الناس الكل وفرصه باش نعملوا فحص للشبكيات نتاع العين نتاعنا. واذا حسيت ظلاله انا نشوف ونحس حاجه ما في المجال الرؤيه نتاعي فما حاجه كحله ما عادش نشوف بها ولا نقصت ولا يا اخي مش مريتي معناتها المريات الكاليتي هلكت البلاره هلكت اما انا
0: نمشي ثبت
1: نمشي ثبت النجم يكون تقطع شبكيه معناها طفيف خاطر العمليه نتاعو تكون اقل واي واحد يحس بظلاله قدام عينه بيان سور هذاك
0: ما يقدرش يسقط بها
1: ما يسقطش بها راهو ما نقعدوش كل مره واحنا نقولوا نفس الحاجات يعيشكم حتى الكبير قال هذه ولا انا نعمل كشف وانا نرتاح الاستعجالي موجود نتاع العينين دونك يعملوا كشوفات الدكاتره موجودين احنا نحاولوا قد ما الحاله نخدموها بكري قد ما احنا استرداد البصر يكون اسرع
0: واحسن
1: دونك هذا
0: اقل مضاعفات
1: اقل مضاعفات دونك الحالات السنة احنا وصينا وقلنا نستعملوا نعملوا نشربوا الماء قلنا اكهو الناس اكهو اللي مسافر معينوش واللي في البحر معينوش واللي يعوم في البحر معينوش دونك صاروا حالات وحالات شدوا برشا من الناس دونك هذوما المضاعفات اللي صاروا لنا في هذه
0: نردوا بيننا من النقطه هذه
1: ونوسعوا بيننا. وكي حد يقول على حاجه
0: نسمعوا
1: ركزوا ركزوا نعطيوا اسئله باهيه. فهمت؟
0: اذا كبير قال راني مابقاش نشوفه بعيني راهو فما مشكله.
1: نعملوا له كشف مثال شي نجم يكون احنا ساعات نقولوا لا هكا ما في العين وما يهمش تو في العقل تمام ريت ولا ما في العين يصبروا الانسان صبروا زعما يعطيه يقول لا تلقى هكا ملح هو كبر ملح عنده ما في عين هذيك الماء
0: تو فيها العجليه انا مش نخرجوا اي خلي حتى في حتى الامر يسترح
1: يسترح ولا هو ساعات ما يحبش يخرج له ولا صعيب ولا حتى يهبط ولده مثلا. انا معناتها
0: فما ظروف عائليه
1: لكن احنا نفرقوا في الطريقه كيفاش
0: شنو العلامه اللي قال عليها
1: تدريجيا بديت الظليله اللي هيك حاجه ما تقلقنيش والا انا كنت قاعد لابس عليا بعد وليت لي ذبانه بعد وليت لي البرق ثم فرق ثم في السيمبتوم كيفاش يبدا
0: تدريجيا الحاله ماهيش عاديه في صح في جيت كل
1: عاتك الصح كل في اذا جيت بطريقه مستعجله وحنا نجمو نعملوا
0: ردوا بينا من النقطه هذه هذه هنا دكتوره حبيت نسألك التقطعات في الشبكية ولا حتى في البداية قلت لي العين اللي تتلصق ولا غيره هل الناس اللي عندها أمراض قبل تجم تزيد تتعكر كيما المريض اللي عنده الماء الأزرق الجليكو وإلا الناس اللي مثلا هما عندهم نقص في النظر هل هما عرضة أكثر من غيرهم الناس اللي من صغرتهم هما لابسين نظارات هل هما أكثر من غيرهم هذه نحب نف خاطر مش كيما إنسان ملي وصغير لبس مريت مش كما نظارة مش كما إنسان كان كيكبر واستعمل برشا البورتابل ولا في الكبرى بعد 45 سنة ولا يستعمل فيه نظارة هل هو من نفس بنفس النسبة للتعرض والاختطار ولا لا؟
1: لا بصفة عامة التقطعات والتمزقات الشبكية تكون أكثر للناس اللي حاملين نظارات نتاع بعض النظر احنا اسمها قصر النظر النيوبي قصر النظر
0: اي ميوبي قصر النظر
1: دونك هي تكون الشبكيه نتاعهم ارهف معناتها جويده اكثر من الشبكيه نتاع الناس العاديه قد ما احنا يكون عندنا الميوبي نتاعنا تكون الا 5 والا 6 والا هيك ارضيه اكثر باش يعملوا تقطعات شبكيه. كذلك الناس اللي عندهم في العائله عاملين تقطعات شبكيه هما عندهم ارضيه باش ينجم يكون عندهم تقطعات شبكيه وهذيك احنا الناس اللي حاملين النظارات اللي ما فوق الا 5 والا 6 نقول لهم كشف دوري مره في السنه على قاع العين باش نعملوا فحوصات نتاعنا باش كان لقينا بلايص فيها تهريه صغيره نتاع الشبكيه في جوانب الشبكيه نعملوا لها اشعه الليزر الوقائيه هم عندهم عرضة أكثر. لكن ينجم كذلك يجي للناس اللي ما عندهمش ضعف
0: نظر.
1: بالنسبة للناس اللي عندهم الجلوكوم شيح الدمعة يجيهم أكثر على خاطر استعمال هذيك الدواء الدوري نتاع تقطير كل يوم عنده قطره ولا قطرتين انواع نتاع القطرات قد ما انت تعطي قطرات للعين وحنا ديما حتى في الدواء بالنسبه للكحلي نقولوا لهم يعيشكم استعملوا الادويه اللي ما فيهاش المصبر ثم انه نوعين اما اللي فيها الفلتر والا اللي فيها هذيك المحلولات كالزريقات الصغيرات باش يكون اقل عوارض جانبيه على القرنيه وعلى الملتحمه نتاع العين ويستعملوا الدمعه الاصطناعيه هيك كي نكتبوا احنا الدواء نكتبوا معاه الدواء نتاع الدمعه هو ساعات تقول كليب اللي يعطيني كان هذا وما تزينيش هذا يا دكتوره لا يعيشكم ميسالش نوسعوا بالنا خير ما انت بعد توصل لحالات تولي قرنيه
0: تتقلق العين نتاعك
1: معناتها الانسان يحاول
0: معناتها الدمعه الاصطناعيه وقت وقائيه بطريقه وقائيه
1: سيستماتيك نعطيوها بطريقه كي نكتبوا الدواء نتاع القطرات نعطيو الدمعه الاصطناعيه معاها لاخر مرتين في النهار ووسط النهار يحاول يغذي القرنيه والدمعة تكون مصاحبة بالأسيد الهيالورونيك باش يعاون ويحط القرنية بتاعه خاطر إنسان مدى الحياة هذا دواء مدى الحياة دونك نستعملوا له القطرات ماذا بينا ما غير مصبر وماذا بينا مع دواء الكحلي بتاعه الجلوكوم يستعمل الدواء معناتها اللي يرتب ترتيب للعين
0: بره. للعين بيه دكتورة بالنسبة زيادة للناس اللي عملوا قبل عمليات على العين هل هما عندهم زيادة احتياطات خاصة ولا عادي لبس؟
1: بالنسبة للناس اللي عاملين العدسات
0: مثلا
1: لو احنا الناس كل شاقين عدسات احنا نعرفوا دي العدسة هي اللي خلقها لنا ربي تقسم العين ما بين جزئين الجزء الأمامي والجزء الخلفي
0: خلفي.
1: دونك الخلفي شفيه فيه الزجاجية هذه كي نعمل العملية على العدسة ونحيو العدسة اللي خلقها لنا ربي ونحطوا العدسة الاصطناعية الزجاجية اللي هي تكون مغلفة الجزء الخلفي متاع العين دونك باش ستركتور متاعها باش تبدل على خاطر ما عاش وراها العدسة النورمال مثل العدسة الاصطناعية دونك باش تولي تتحرك اكثر
0: اكثر
1: الموفمون نتاعها يتبدل والموفمون نتاعها هذا كي يتبدل ينجم يكثر في هيك التقلصات نتاعها والتقلص نتاعها هو اللي يعطينا هذه التقطيعه نتاع الشبكيه واحنا حتى في تقطعات الشبكيه نقسمهم الى جزئين جزء يكون بعد العملية قد إذا إنسان يعمل تقطع شبكية أقل من 6 شهور بعد العملية نقول راهو يمكن تكون تحركت الزجاجية هي راهي تعمل العملية متاعك حتى عملية سليمة ما فيهاش صارتش فيها معناتها
0: حتى مضاعفات وعادية ومشيت محلها
1: الزجاجية تتبدل فهمت وإلا بعد 6 شهور اللي هو ذاك تبع ما العدسة متاع العين كي نخدموها ونحطوها في مكانها كي نعمل العمليه دونك ماهيش كيما العدسه العاديه دونك
0: سبحان الله
1: فما لو شانجمون خاطر الاخرى بامبيه والاخرى بلات فما هو التقطع الشبكيه والزجاجيه راهي الناس يقولوا جيل هو سي ان جيل سي فري اما بون اللي يخدم فيه هو في وسطه كل وديان ودي ساك معناتها اللي يتعلم يشوف هو ترونسبارون سور ترونسبارون ولكن هذاك كي
0: فيها تموجات
1: ساعات حد يقول لك انا والله نحس في حاجه هكا يجي على الغفلي نتاع الضوء يحسها هو تموجات والتموجات هذيك كي تبدلها انت كيف اللي وراها كيما انت مع عشان ساس يكون بومبي بعد تو بلا دونك الماء كي تترش ما يدورش ما يسركلش في العين بطريقه عاديه دونك هيك الشانجمون نتاع الموفمون نتاع الماء ينجم هو يحط الزجاجيه تتبدل خاطر
0: تتحرك شويه
1: تتبدل
0: بطل فوالا انت فسرتينا بالكدا
1: لا خاطرنا نقريها دونك هيك الاناء هذاك يحط الزجاجيه تتبدل ويولي عنده ارضيه اكثر باش يعمل تقطعات نتاع الشبكيه
0: فهذوما لازم يردوا بالهم به فما زوز اسئله اخرين ونمشيو للاستراحه الموسيقيه ثم بالنسبه للمريض السكري هل عنده ارضيه اكثر تقطع الشبكيه وبعد ثم حاجه شفناها سنازد عند برشا ناس يقول لك والله عندي نفخ في الشفون نتاعي علاش توجدت الحاله هذه هل هي فعلا البعض يقول لك لا فيروس في الهواء احنا ديما فيروس في الهواء ولا هي متعلقه بالصيف وعرق الصيف وغيره
1: بالنسبه للنفخ الجفن
0: الجفن
1: ينجم يكون دونك ثم اذا زوز جفون منفوخه وبطريقه مستمره ثم الحساسيه اللي تعطي نفخ في الجفن مع الحمرار ثم زاده اذا هو يقول لك انا الصباح كي نقوم تبدا منفوخه وبعد بشويه بشويه
0: تتسرح
1: هذاك نقول لهم ينقصوا زاده من شر من من ياكل حاجه المالحه في الليل
0: الزيتون حاجه مالحه ينحيها
1: والفاكهه والحاجات هذو خاطر تعمل
0: ريتونسيون شد الماء
1: في شد الماء فهمتي ثم ينفخ في شيرة واحدة وبعديك تظهر كعبورة ولا تظهر انفكسيون هذيك يحذر باش يظهر هيك سارق وشعيرة
0: وشعيرة كل مرة شي يسميها كل واحد شي يسميها
1: لا شعيرة لا هو حاجتين مختلفين
0: السارق
1: هو يكون في وسط الشعرة في الوسط معناها السيل الشفرة والاخرى تبدا بوس الشعيره هي الغدد نتاع الدمعه احنا عندنا الغده الكبيره والغدد اللي موجودين في الجفون عن غدة الدرع الكبيرة والغدد أكسسوار اللي هما موجودين في الجفون متاعنا بحظة لسير من فوق من اللوطة الشعيرة هي هيك الغدة متاع الدمعة اللي تصنع الزيت للدمعة خاطر الدمعة والله جسم
0: فيها برشا
1: فيها ماء وفيها بروتين وفيها الزيت والمحلول هذاك الزيت هو اللي يحط العين ديما لاصقة فيها الدمعة انت كي تغسل تلقى الدمعة متاعك تبرق انت كي تاخذ البلار يعني ما سامبل يهبط
0: صحيح
1: خلطوا بالزيت يقعدوا
0: ملبخ وتبدا فما لقاح بالضبط فما لقاح فيه
1: ونرجع للشيح الدمع والمريض يقول لي انا نقول له عندك شيح دمع وي مدام من الطريق راهو الدموع هابطه هابطه هي علاش
0: كيفاش تقول لي عندي شيح
1: المكون الزيتي هو اللي ناقص.
0: صح صح.
1: المكون الزيتي دونك الدمعه السنترال اللي تصنع الماء والزيت ناقص. دونك هو يشرشر بالدمعه وهي قرنيته شيحه. كنا راح نفسروا لهم دونك هذاك عاش نعملوا نعطيو في مكملات الدمعه نعطيو مكملات فيهم هذا الزيت
0: نوع من الزيت.
1: والشعيره هي هيك الغده كي تتسكر. دونك الناس اللي ساعات عندهم التهابات في الغدد هذوكم نعطيوهم دواء خاص فيه انتيبيوتيك يسرحهم. ونعملوا ساعات المسام نتاعها نفتحوهم هكايا بطريقه نسرحوا لهم
0: باش اسلوب
1: اسلوب
0: اسلوب خاص هذا
1: بالنسبه للسكري. السكري السنه في الصيف تفرعس مرضتنا نتاع السكري على خاطر حتى هما زاد تبارك الله بالغله يشتهيوا كما يشتهيوا الناس الكل. ما انا بجمن اي مادام والله ما كليت حتى شيء كانوا نحصلهم شويه بس باهي السنه الكرموس باهي عجبكم يقول والله والله ما دامك هو هيتي والله واحد
0: ما فهمش برشا شهوة
1: والله ما حضرت ثلاثة أربعة كعبات. أنا نسمع المعلومة نحطه يحكي لي وعطيه ثلاثة أربعة كعبات في الحجة دونك نقول لهم احنا فرعسوا السكر نتاعهم كهو العين
0: مغريات الصيف نقول لنا الغلة راهي مغريات الصيف
1: عشيرو ثم شوية فرعيس. بالنسبة للتقطعات الشبكية بالنسبة للسكري هما نوعين. ثم تقطع الشبكية تابع المرض السكري اللي هي السكري ديما سير نزيفات نزيفات تكثر دونك نشربوا الماء بطريقه سليمه واذا يتعاود دونك تمشيوا للجراحه. اذا الانسان عمل نزيف في الشبكيه نتاعو اكثر من اسبوعين ما نستناوش نعملوا له تنظيف للشبكيه وتكون العمليه سهله واشعه ليزر تصير له في بيت العمليه ونرتاحوا من المشاكل هذه. لكن ثم تقطعات يبدا النزيف يبطا ولا يكون شوية بشوية. يكون فوق الشبكيه العادية كما بيت العنكبوت شبكية أخرى نسميوها شبكية سكري. هيك الشبكية تبدأ لاصقة هكا ترانسبارونت ولاصقة على الشبكية العادية. هذه تنجم ما تعملوش نقص برشا في الرؤية لكن بعديك هذيك تتكمش كما واحد يحط حديدة على دبش تتكمش وتعمل هذا نسميوه تقطع شبكية تراكسيونيل بالتراكسيون. هذيك بالتراكسيون إذا احنا ما نعملولوش الكشف متاعه ونعملولو جراح متاعه في إبانها ينجم يعمل تقطع في الشبكية. دونك تقطع الشبكية في السكري نوعين. ثم التقطع عن طريق التكمش ديكولمون دو غيتين تراكسيونيل وإلا تراكسيونيل يولي ميكست يعمل ثقب وزيد يكثر العمليات نتاعهم ماذا بها تراكسيون نجمو نستناو به مهمش حتى ننظموا رواحنا ونعدلوا سكرنا والمخزون نتاعنا.
0: والاخرى حاله استعجاليه
1: والاخرى تولي حاله استعجاليه.
0: هذا مش يعطي اعراض دكتوره
1: نظر
0: نظر يولي مقشر مقشر يشوف بالقدر
1: خاطر السكري نجم يكون ما يشوفش عنده نفخ نتاع السكري في الـ في الـ في السنتر نتاع النظر في الماكولا لو ديم ماكولير وينجم يكون عن طريق النزيف وينجم يكون عن طريق معناها هذا التقطعات الشبكيه بالنوعين نتاعهم. وحنا ديما نقولوا مريض السكري رايك اذا انت تشوف مليح مش معناها ما عندك السكر في الشبكيه. راهو كل نهار وانا نقول كل نهار وحنا نقولوا راهو الشبكيه السكري تبدا كي تبدا تمس الشبكيه تنسى الشبكية الوسطانية معناتها مش في بلايص نظر معناتها أنت 10 على 10 والسكر قاعد ينهشلي في الشبكية ويصحف ويعمل في الكوني
0: في كبيوت العنكبوت اللي قلت
1: نحكيو عليهم. هذاك احنا مريض السكري مرة في السنة بالنسبة ليلو كشف على قاع العين مهمي
0: حاجه الزاميه من هرت اللي يعرف روحه
1: ما لقيتش موعد يخيني انا مع الغالب عندنا ثم برشا دي سنتر يعديو انا مهمش كي نعمل العياده نتاعي ونمشي نعمل الكشف نتاعي انا نشوف مليح ونعمل الكشف نتاعي باش كان عندي اشعه ليزر نعملها عندي الوقت براحتي نعمل اشعه ليزر ونعدل السكر نتاعي. نسال انا كل مريض يجيني نساله قداش المخزون والله ما عملتش قال لي به شو احنا في تونس مازلنا قال لي به يا ودي 7.6.8 شو به
0: لازمك تعرف روحك.
1: انا ساعات ما يحبش يقول لي خاطر حاشم مني انا يعني ساعات نقول له ما عادش يدخل لي حد للبيرو يعدي هو مخزونه فوق السبعة. لازم نراه توعيه كبيره راه السكري اول سبب
0: نزيدوا نعمه
1: للناس اللي الاعمار نتاعهم معناها اقل من 40 سنه سي با نورمال في تونس وحنا صفاقس بالذات يعيشكم. انا كنت قبل ما نعملش عمليات سكري للاطفال والصغيرات بالتبدل هذا الغذاء والناس الشوارع والماكله نتاع السوق وكل شيء بال كل شيء بالفابريكاسيون حتى الغلا كي تكلم ما نعرفش شنو البيو مش بيو راهو وليت نعملهم سوكي مجميع وانا
0: حاجه غير عاديه
1: ونقولوا كان بعض البلوغ باش نجم يظهر السكري حتى اللي زرق السكر من الصغرى يظهر في الشبكيه بعض البلوغ خاطر يعمل كشانجمون نتاع الهرمونات انا كيفاش وليت نشوف من توا والناس
0: يعني مازال ما وصلوش لمرحلة البلوغ
1: بربي فرصة احنا ماش نحكي
0: أي أكيد
1: على
0: أكيد
1: على
0: أكيد
1: على دخول المدرسة يعيشكم الناس اللي عندهم صغارهم عندهم السمنة مثلا سكري معدن ويعني السمنة ومتاع والصغيرات اللي زرقوا راهو ما فيها حتى
0: نوع واحد وثني
1: راهو احنا ما عندناش مشكلة فيهم لازم نعلموا المدرسة نعلموا المعلمة والمدير والصغيرات واللي المعلمة اللي عندها في القسم نتاعها تلميذ تعمل غينيو فيك لي زيليف تفهمهم تقول مروه عندنا صديقنا وعنده سكري احنا عايشكم يحب يجيب ساندوي يجيب حاجه بيغلى ما يعملش قدام صاحبي جايب ياكل قدامه شوكولاته ولا الصغار ياكلوا مع بعضهم
0: صحيح
1: هو ما يعرفش
0: حتى ما تعطيش امه ياخو من عند صاحبه
1: راهو ما فيهاش
0: يقسم معاه
1: راهو ما فهمتش انا التونسي علاش يحب ديما عنده صغير وعنده مرض يخبيه ما هوش ما خبيش انا احنا انت احنا نلومو الوالدين كي صغير مش متربي سامح لي اما عنده مرض بالعكس نتعامل
0: حاجه من عند ربي
1: حاجه من عند ربي بالعكس تكون بالعكس فرصه باش صحيباته في القسم يعاونوه كان داخل يفهموا علاش شو ما يعرفوش صغير عنده ولا ما عندوش
0: في بعض الاحيان صغير يدوخ في القسم والمعلم ولا الاستاذ يعرف شنو عنده بالضبط
1: واحنا معناتها والمدارس اللي
0: ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا صغير يدوخ ما يدوخ ما يعرفوش يلترى شنية صراحه يلترى سكري راهي شنية
1: شنية الحاله
0: مش حتى ينقذوا ما انت يال ترى يخليه غاديك على الطاوله حتى تجي الحمايه شي يعمل له بالحق ولا حتى يكلم والديه ما يعرفش كيفاش يتصرف يصب عليه ما يعطي حاجه حلوه ماهوش فاهم كيفاش باش يتصرف
1: ما فيهاش عار
0: ما فيه حد شيء قول خير
1: انا كي نداوي نعرف عندي ونداوي روحي ما عنديش مضاعفات ما نحطش انا صغيره حتى يولي عنده مضاعفات وانا نخبي وانا ويلسيرو دي كوما يطنبون كوما هو مسكن يشتي على اصحابه ليه بالعكس يبدا اصحابك علينا هاك مشومه انت احنا ماذا بينا صغار تجيب معاها
0: لمجه صحيه
1: هي تكعبه غله هات اللي هي اقل سكر من شوكولا وكتروبيكو وكل ريق
0: الاسماء هذيك المختلفه
1: جا على بالك
0: لا بالحق
1: ما فوق فوديغ
0: خاطر العصاير وكل شيء ديما معلب هي اصلا المعلب فيه مواد مصبره هذه حاجه خليوها في بالكم بخلاف السكريات اللي موجوده
1: مشيو في حاجات
0: انت تعرف اللي فما لمجه جزوزة اللمجه معناتها
1: مش حاجه
0: مش لمجه مش لمجه
1: هذا حاجه لازم شي والله انا كنقول لك حاجه نتكلم ياسر انا سامحوني انا
0: لا لا قول اللي في قلبك ما تخليهش
1: انت تتخيل مثلا احنا يجيو للناس باش يزوروا المرضى نتاعهم في السيرفيس وانا تلقى المريضه عملت لها عمليه على السكري نلقى الباغون نتاعها داخل هكا في بالو احنا ما اللي يبدا
0: المريض
1: في السبيطار يحبوا زعما يجيبوا له تو انت كي تجيب له بيب زمك عيبه غالي يا غرضه سان سكر وتوكل هيل وتمشي بها وانا كنا راني ندور نقولها
0: على خاطر نظافه المستشفى
1: تقول لي شاريه من عند
0: قدام المستشفى ولا غيره
1: فيه هيك الجويت اللي بالسكر والبسكوي وين نزين نزور مريض والله نهار توقفت واحد وانا هكا لابسه سيفيل ما يعرفنيش غزر قلت له وين داخل الاغنيه والله قال لي تو امي عملت عمليه كملت مخر وعملت العمليه نتاعها نتاع اي قلت له انا هي مدام تشكل عملت لها سافا قلت له دبو زمك عيبه يا غرت سان سكر ولدي شنو هذا هذه تجيبها له تو انا كنت من ساعه نتحارب انا والسكر في الشبكيه تجيب جايب لي بسكوي وجايب لي جو يا ودي مريض احنا نقول لهم اذا بيهم يجيبوا لناش ماكلات اما كي تحب انت سوا ديزا
0: تود
1: كعيبه غله وتوكل هالو يعيشك وتمشي بتفش والواحد تروح بيه لدار
0: تروح بيه باش ما يعملنيش
1: تحب انت عامل روحك تحب تجيب له حاجه هكا ماكله صحيه زعما بون وكل هالو وتثبت انت ما تعطيه للمريض كان ماكله صحيه
0: اكيد
1: حويجه تحب توكل هالو شربه ولا جي نيمبورت كوا ولا حاجه وتهزها معاك وتروح بيها لدارك وما تحطها هنا نمشي نلقى هكا قدام البيت حوينطات عندي هكا بحضر الفيلم تاع المرضى احنا ماهوش صحي هذاك ويتلوث بالسخانه مش معقول
0: ويجم يحمل مزره
1: ويولي ماشي جاي ويعطلنا حسين الموضوع في موضوع دونك معناتها ننتبهوا من الحاجات هذيه وراه الانسان ماذا بيه حتى في داره مع صغاره يسنسهم تحب توكل صغيرك شوكولا الناس يقولوا مره في الاسبوع اعمل في نهار السبت ولا حاجه ان جاتو شوكولا ولا ما يسالش اما مش انا
0: يوميا مش يوميا
1: مش يوميا مش يومي.
0: الاعتدال في كل شيء جميل.
1: بالضبط.
0: مش كل نهار نفس الشيء، مش نفس النهار نفس الأكلة، غيروا لهم بدلوا لهم. مسيلش حتى الحلويات تجمع عندك ما تبدره، مسيلش خذيت له النهار لمجة غدو عطيه حاجة من الحلو على الدار، مسيلش حمصية درعية اللي هي مسيلش شوية لوز شوية كاكوية
1: شوية اسمه جبن باي
0: كل
1: جبن وجبن مش الملح برشا
0: كل قدير وقدره
1: ميقلقش
0: حسب امكانياتك.
1: والله العظيم قدمة خبز وفرماش
0: أي مثلا هذيك سرنمجة تعرفها
1: معنا عرق السنيري
0: قوة البصر بهيشي قوة البصر نظم أمورنا شوية واضح. أي زادت أكدت لكم دكتورة أميرة هذي راهو تعرف في بعض الأحيان الناس يقول لك علاش تحكي بالطريقة هذي يا دكتورة، خاطر راهي من الحرقة من الأشياء اللي تشوفها كي تعمل عملية للصغير على عينه من السكري من مضاعفات السكري ما انتش خليت لوين للمستقبل متاعه. هذه هي تتطرحرة، هما ربي يحفظهم وربي يحميهم والعلم ديما في تطور وان شاء الله ديما يجبلهم الخير ان شاء الله يا ربي، هذا هو وربي يحفظهم وربي يحميهم. اما انت على القليله احمي روحك، احمي روحك كو محليه الانسان يعيش بوسطيه، كل شيء باعتدال ناكله كل شيء باعتدال، راه مش كل نهار نفس الشيء. ما فهمتش انا حاجه برك ما حبوش يعملوها كل نهار اللي هي حاجه صحيه برشا للانسان. ريت عادتنا تفريش الأسنان كل نهار ما يحبوهاش، الرياضة كل نهار ما يحبوهاش، هذوما هما الأشياء اللي راهي صحية للبدن، أنهم كل نهار يقوموا بهيك التنفس وريسبيراسيون بروفوند، وأنهم يخرجوا يستمتعوا بلحظة مزيانة سعيدة في
1: جنينة
0: ولا يمشوا على سقينة ولا كذا، هذي ما نحبوهاش كل نهار، هذي متعبة ومرهقة، لكن كل نهار بدنا نعطيها كمية من السكر اللي هي هائلة وهائلة برشا، هذي راهي للأسف شديد.
1: وتجوع راهو كي تعمل السكر السكر أبسوربسيون غابيد الحالات حلوه معناتها انت ديك انت تاكلها بعد شويه في ساعه جو
0: تحب تزيد
1: دونك تحب تزيد الوغ كو انت كي تاكل السكر اللي
0: بطيء
1: البطيء يعطيك صحه دونك
0: خبز وفرماج راه مش يشدك حتى تروح الفطور
1: ترتين بزوز خبزات واحد ولا شويه خبز وزيت صدقني
0: شويه خبز وزيت هي
1: من 6 ونص تاع الصباح يشدك لساعتين تاع النهار
0: بالضبط ما تقنع عمرك واضحه
1: عمرك مريقله
0: شويه سميت وشويه
1: والله بسيسه ميسي شويه
0: والله ساعات عادتنا الزمنيه راهي باهيه
1: نقول لهم توينا
0: حافظ عليها
1: حتى لي جون في ساعه يتعبوا نقول لهم توينا معناتها نولدهم وهما تعبوا خلينا احنا مادام انت بتاع الزفيت وحنا
0: بتاع احنا ريت باش يفسر لك اللي العادات الغذائيه كي تغيرت خليت الانسان
1: عنده حوايجه كل انسان على قدو اما أكيد. موجود اتوت على كل انسان كل قديره عنده ينجم
0: حسب امكانياته انا ديما نقول حسب امكانياتك
1: الذكاء واللي بارون الذكاء ومش نستسهل نشري من الشارع نشريه في مره نحبوا نعملوا حاجه
0: تخسرت ما نجمت عشان نحضر لصغيري
1: نعمل برا مره نخرجوا لبرا معناتها شو جيزوس مرة في الأسبوع شو يعجبك شيء أنا من مقطوعة في الديار هذا لازم الناس نكون ذكية
0: تعرف مصلحتها
1: مصلحتها ليها هي راهو للأولياء
0: وللاثنين للناس الكل هنا راجعين باش نحبوا نثبتوا الصغار اللي عندهم نقص في النظر كيفاش يظهر عليهم هذا يخطر العودة المدرسية وإذا فهم ممكن يتزيد نستقبلوها نمشيوا الومضة صراحة موسيقية عليها أحلى زوجة عيون من أجمل ما يكون غنية يسرح حلوة نسمعوها في ريبيتيسيون جديدة وهنا راجعين
2: إشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
2: أريدو طور عالمك
4: في إم جي جمعة سبتحت زومنا مع تحت سي شوفو ستاروان 39 دينار في 79 دينار
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم

0: رجعنا لكم واصلين معكم المشوار. مرحبا بكم الناس الكل. قبل ما نمشي ونحكيه على صغيرات الابتدائي وكيفاش نعرفوا نقص النظر، وراه نقص النظر يجي يجي في اي فتره من العمر الدكتوره اميره؟
1: بالضبط، هو النظر يبدا تدريجي مع الولاده، من وليو نشوفه 10 على 10 كان في الاربع سنوات. حاضر احنا كي نبداو صغيرات ما نسحقوش الرؤيه عن بعد، نسحقوا كان الرؤيه القريبه، دونك الصغير والبيبي وكل يشوفوا كان على القرب، وتبدا بشويه بشويه العين تنمو تكبر باش نوليو، واحنا على حسب الطلب ما نوليو نحبوا نوريو نشوفوا عن بعد. دونك على في الاربع سنوات هيك علاش ما نعملوش احنا نشوفوا تقبل، اللهم يكون ثم حول ولا حاجه.
0: كرو طلعوا لنا شويه باش نسمع صوتك بالكده. هذيك علاش ما احنا عندنا عياده قبل دخلين المدرسه نعملوا عياده العينين باش نطمنوا على الصغيره.
1: هذاك علاش. اما احنا وقتاش ثم شنو العوارض اللي يحطوك يمكن لازمك تعمل كشف قبل الاربع سنوات، والا بعد شنو من العوارض؟ اذا الصغير حسينا عنده العين فيها حول، معناتها تختص
0: العين تهرب ولا تختص
1: تغص الداخل ولا تهرب لبرا، هذاك
0: مهما كان العمر،
1: مهما كان العمر ان شاء الله حتى بعد
0: وليد جمعه شهر
1: شهر يتعدى بيان سور. ونحب جست نوضح حاجه والناس ديما تجينا عليها، احنا صغير كي تولد يتولد الخشم نتاعو كي جابوني هكا على خاطرك العظمه نتاع الخشم سامحوني تكون في الاربع سنوات. اما احنا معناتها العين كي يغزر على جنب يسخيل لك حويل خاطر جات تحت الجلد تاع الخشم، هي لا التحويل لازم تقعد ثم تتفكسها مش تحول وتطلعها. اما الانسان اذا شك وعنده عين ديما تدخل الداخل
0: ديما تدخل داخل وتقعد شويه
1: عين واحده مثلا ولا كي دور هكايا هذا وتقعد وتبطا مش هو كي يغزر على جنب تجي تحت الجلد نتاع العين هذيك راهي
0: عاديه.
1: هذه بصفه عامه. احنا شنو من عوارض اخرين صغيرنا نحسوه؟ يرمش برشا عينه، يقرب للتلفزه باش يشوف،
0: تلقى يقرب برشا بحذا ماذا بيه بحذا التلفزه
1: حذا التلفزه
0: مو التلفزه
1: هذاك جينيرالمون عنده هيك قص النظام.
0: انت تقول له وخر بعد على التلفزه هو يرجع
1: حاب يرجع والا هذا يا جماعه قصر النظام. كي يبدا مثلا عند نيستي في الجارد ولا في المكتب الخط نتاعو مش مستوي يهبط على السطر، كي يصور يعمل كولورياج في
0: يخرج على الخط
1: يخرج برشا لازم يكون هيك نوع متاع استيغماتيزم. مثلا انت توريه الحرف هذا هو الحرف هذا يقرا القاء والتاء وكل داخلين بعضهم قبل ما نقول هذا خاطر احنا راهو
0: ماكش صعوبه تعلم ولا غيره
1: خاطر موزه ولي نحن
0: لازمنا نثبتوا صغير
1: نثبتوا صغير نتاعنا ساعات صغير والله مش نحل هكا يقول لك عنده فرط الحركه هو خاطر ما يشوفش ما يتبعش انيستي ولا ما يسمعش ما يتبعش انيستي راهو قبل ما نعطيوه اتيكات نتاع حاجه نورولوجيك نثبتوا العادي.
0: بالضبط،
1: حتى انا لو كان في القسم نشد الانتباه ونغزر ونثبت وصغير ما يتبعنيش اذا ما يشوفش مش باش يتبعك. ما نجمش تغزر للتلفزه وانت ما تشوفش فيها نجمش
0: ما تجمش بالفعل
1: نثبت. ساعات صغيرات ما لي بارون ما يفروش اوكي ولا ايش يعمل كي ما يفرش يحب يلعب مع
0: يلعب
1: ويعمل هكا ولهي بالمليون اللي يشوف فيه
0: صح.
1: واحنا نقول لا فرط الحركه
0: هيك علاش ديما نقولوا راه فرط الحركه صعوبات التعلم ما يقدرها وما يقول هذه موجوده عنده الا الطبيب المختص في ذلك اللي هو طبيب النفس الاطفال ولا طبيب

0: الهوريزونتال والفيرتيكال تاع القرنيه مش متساويين دونك تجي مشوشه ال والكا سي او يشبهوا بعضهم وحنا عاد الكتيبه بالعربي النقط اللي تعرفها للفوق للوطا دخلت بعضها معناتها مش ديسلكسي دونك ثبتوا له عنده شي عوجاج في القرنيه وساعات المرضى تسالني مدام يبرا راه نقول لهم هيك فورمه نتاعي فورمه نتاعي
1: كما ربي خلقنا هكك
0: واحد عنده معاش كتفه عراض معناتها هذاك مريض واحد ابيض مقرع
1: خلقة الرحمن
0: الاخر هكا محليه
1: اسمر
0: والاخر معناتها لا هذيك هيك فورمه ربي خلقنا مختلفين احنا نجيبوا الصوره نصلحوها والنظاره نتاعو يلبسها مش زاد نخبيها خاطر الاستيغماتيزم لازم الدماغ يعرف يجيه الصوره نتاع الحروف صحيحة باش يحفظها خاطر كي يبدا ماهوش لابس النظارة نتاعو ولا يلبسها مخر يبدا الحرف يشوفه غلط هو يشوفه ما هو يشوفه معوج مش في مكانه ويخلط ما بين الحروف
1: وما يحفظش صحيح
0: وما يحفظش صحيح ويقعد بعدك يولي يكره الاعداد وبعد يولي يكره القراية لا انا نحاول نعمله معناها نستوي له النظارة نتاعو باش نحاول نمشي معاه بطريقة باهية بالنسبة للناس اللي تشوف تبارك الله اكثر من اللازم
1: هذا مش نقول
0: تولي على 10
1: ولا تبرش طول النظر هذيا
0: طول النظر
1: مع واحد مع اثنين عليه هذيا كثر
0: هذا اللي يشوف من اسمه من البعيد كي يشوف من البعيد يعمل مجهود العين باش يشوف من البعيد معناتها تعمل هيك الزوم نتاع التصويره باش تشوف كيما احنا الزوم نشوفوه من قريب هو يشوف من البعيد ويشوف من القريب اللي فور يعملوا اكثر واكثر كي جيني باش نعملوا النظارات يشوف مليح احنا نبداو تدرجي نقول لهم راهو هذاك راهو كي يولي يقرا راسه باش يولي يوجعوا ما ينجمش يقعد يقرا اكثر من ساعه راسه وجعه دونك اخر القسم ما عادش عنده كونسنتراسيون والسوايع الطويله يوجعها احنا كي نقولوا راش نعطيوه النظارات باش نرخفوا العضلات الداخليه نتاع العين ما نلعبوش هو صغير كي يبدا انا بلاش نشوف خير يا ولدي هيك باش تريح العضله نتاع العين
1: باش راسك ما يوجعكش
0: في اخر النهار وانت تعب
1: صح
0: في اخر نهار انت تعب دونك اذا واحد يشوفه في اخر نهار يقول لك راسي ولا يوجعني وتعب راهو ويقول لك نشوف مليح راهو نجم يكون عنده
1: زيادة طول
0: زيادة
1: في النظر
0: إيبر متروبي اللي بالبلوس وهذوكم احنا نقول لهم راهو الناس معناتها اذا فرينا بهم نعملوا التقطير هذاك اللي يرفع عضلات العين ونقيسوا
1: ثم هل مع الوقت تتنحل تجم تتنحل المريض بالنسبه لطول النظر
0: لا معناتها تتنحل ما بالعكس هو كي يولي يلبسها تتحسن ويولي لي بيرميتروبي تبان ثم ناس يجي يقول لك انا عمري اللي كنت منشوف مليح لكن انا بداني نظر عن قرب مشكله النظر عن قرب من 30 سنه هيك لا هي تبدا في 40 سنه هذيك سيتون هيك عنده بلوس كي نبا ما صارلوش التصحيح
1: ما صارلوش التصحيح عنده بلوس ما قد
0: ريتشي انا تبارك الله كنت من بعيد راني
1: ما شاء الله نرى بالقدا
0: ما حش بداني هذا متاع القرب 30 سنه هيك لا هيك راهو عندك البلوس اما كي وصلت ل 40 سنه خاطر احنا نشوفوا من البعيد نعملوا المجهود وباش نشوفوا من قريب نعملوا مجهود دوبل كيما واحد يقول باش يهز حاجه هكا يطلع على ساقه ويطلع ونشوف يطلع اكثر الاج دو دو دو 40 طون هيك الزوم احنا ينقص للناس العاديه هي يولي من 30 سنه
1: العضله
0: هيك تعبت وتولي انت تصلحها وتفر بها
1: واضح دكتوره محليك وانت توضح لنا عندك نقطه اخرى ظل التليفون في الكواليس مش ناخذوه اي كملوا لاخر مفيد الكلمه اللي تقول فيه للناس
0: وحاجة أخرى نحبوا ننتبهوا لها وللمربين دونك يشوفوا الصغار عندهم في القسم ويلاحظوا مش كان زي يلاحظوا ثم شي دي موفمون هكا يدور
1: على جنب
0: هكا نجم يكون نوع متاع حول طفيف صغير يدور شوية باش يجيب الصورة على العين ويكون هو ثم عدم التوازن بين لي فورس نتاع العضلات نتاع العين ننتبهوا لها
1: تقاه يدور شويه هكا كانه باش يغزر بالهدا ويثبت
0: ثبت دونك هذوما فوالا هي مش كان القرايه وكل لكن نلاحظوا
1: البوزيسيون تاع الكتف
0: والراس ولا الكتف ثم وحيد عندهم حالات خاصه احنا نبعثوهم صغيرات احنا عندنا لي بريماتوري الحمد لله اللي ولي
1: الله يشدكم بالصحه والعافيه وهذا تميز بالنسبه
0: ولاو يقراوا لنا وثما عندهم شبكيتهم مختلفه ثم دونك احنا ديجا نعطيو للمعلمين والمدرسين الحالات الخاصه هذيا باش يعطيوهم المطبوعات وبراس ويجيكم المطبوعات عمهم واضحين وكبار اليد اليمنى واليسرى ندرشنا ساعات مساكن معناتها

0: هو حتى الصغار الكل
1: بس يعني الصغار الكل خاصة لحالي. سنة أولى وثانية متسير
0: شبهين وكبيرة مش مطبوعة فوق مطبوعة فوق أنا ما نقراهاش مش هما يقراوا دونك بربي خاطر لي ولي كولور دونك حاجات واضحة في السبورة بربي السبورة اللي بستيلو ما تعملوش اعملوا له ازرق ولا كحل على الالوان البارزه اللي تتشاف باش ما تقولش انا ما نشوفش هو مشكله في الاضاءه في وسط القسم والسبورات التابلو ماجيك هذيك الستيلو كي يقريو في المدرسه استعملوا الالوان اللي تتشاف
1: ما تعملوش لون خفيف
0: خفيف ما يبانش ادرا شنو انت مش تقرا فيه انت روحك انت امشي لبار القاع القسم وقراه لي
1: شوف هيك اللي
0: هيك هيك
1: التلميذ عدد 30 وين كيفاش ماشي يوصل له واضح واضح دكتوره ميرا المكلمه مش ناخذوها في الكواليس الله غالب معذره المكلمه مستقبل نهمش هكا نكون وصلنا لختام لقاء جمال تحيه كمل الفريق اللي كان معنا شكرا لك بروفيسور اميره طريقي رئيسه قسم طب وجراحه العيون بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه على كل اذا قدمت المستمعين أجمل تحيات فيصل أنور مش أنور عاد زميلنا أمير الجموسي سيمون عمر جمال حنين بن جماعة تتمنى لكم ديما الوقت الطيبة والصحة.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أهلا بكم. يتواصل الوضع الجوي اليوم ملائما للنزول أمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل، وتنخفض درجة الحرارة، بينما تكون الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يستأنف مركز الصحة الأساسية العوابد نشاطه اليوم بعد انتهاء أشغال تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة المركز. بدت مصالح ديوان الخدمات الجماعية للجنوب والإدارتين الجهويتين بقبس وقفصة في إرسال الموافقة للطلبة الجدد، ويمكنهم الالتحاق بالأحياء والمبيتات الجماعية المعنية بها بداية من اليوم، وذلك حال تلقيهم الإرسالية على الهاتف الشخصي أو على الحساب الشخصي أو على البريد الإلكتروني للطالب. نبقى في صفاقس، حيث ينفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات. في العالم، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على استخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق بطول أكثر من 2 كيلومترين في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران على الرغم من تأثيرها المحتمل على انتخابات التجديد النصفية المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر القادم. أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع في بيان مرتقب للإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية، فيما شن الطيران الحرب السعودي غارتين على مطار المخا باليمن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم.
6: الله الله الله الله.
5: الكلم الطيب. طيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في متابعة عدد جديد من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيب بتاريخ الجمعة 29 ربيع الأنوار 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 11 سبتمبر 2026 ميلادية، 13 يوم في فصل الخريف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار 21 دقيقة، صلاة العصر في 3:47 دقيقة، صلاة المغرب في 6:32 دقيقة، صلاة العشاء في 7:56 دقيقة. تحيات كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العزف التقني على الكونسوليت فيصل المرزوقي، منعم جمل في الإخراج المرئي الإذاعي فريد، في انتظار واستقبال مكالباتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70164280. أرسلتكم القصيرة توصلنا على 5335537، وأيضا أرسلتكم نستقبلوها على صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية. مشكل، وهذه تحية لكل مشاهدينا ومحبينا في كل الدنيا على ترود بلوفي بوراديس فاكس بونتين. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان.
0: أمين يا
1: دعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا الله، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، يا لطيف يا قاهر، يا علي يا عظيم، يا واسع يا حفيظ، يا محيط يا عليم، نسألك يا الله يا ربنا أن تحيي قلوبنا بنور علمك، وأن تحيي أرواحنا بنور محبتك، وأن تحيي أجسامنا بعز عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك، وأن ترزقنا حسن القيام بحقك وحقوق خلقك، وأن تملأ أيدينا من طيب رزقك، وأن ترطب ألسنتنا بحسن ذكرك وشكرك، وأن تشملنا بخفي لطفك وتسترنا بجميل سترك. اللهم أننا نسألك أن تملكنا زمام نفوسنا حتى تقودنا إلى قربك ونيل رضاك، وطهرنا يا مولانا من دنس المخالفات والغفلات وقبيح الشهوات، وعافنا من سخطك وغضبك وجميع أنواع بلائك، واحفظنا يا مولانا من شرور خلقك وشرارهم، ومن الشرور كلها والأشرار كلهم، ومن جميع البلايا والمحن، وأعذنا يا ربنا، أعذنا اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا استكبارا، وهب لنا فضلا عظيما وخلقا قويما وسلوكا مستقيما، وكفر عنا سيئاتنا وأدخلنا مدخلا كريما. اللهم آتنا من عندك رحمة، وهب لنا من فضلك حكمة، وعلمنا من لدنك علما. اللهم إنا نسألك أن تجعل خريف هذا العام مباركا علينا، أن ترزقنا فيه البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم رحمن السماوات والأرض، اسقنا الغيث النافع العميم، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، يا رب العالمين. واللهم اجعل السنة الدراسية المقبلة لأولادنا وبناتنا، اجعلها سنة نجاحا وفلاحا، وثبتهم يا مولانا بالقول الثابت إذا سئلوا، وذكرهم إذا نسوا. اللهم كن لهم عونا على صعوبات التعلم، وأكرمهم بالنجاح الباهر يا ذا الجود والكرم والفضل والإحسان. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، وهدي شباب المسلمين، وهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم أفرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، واقضي الدين عن المدينين، وارحم والدين خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 22 دقيقة بعد العشرة، نجد لكم التحية والسلام الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتم وين ما يصلكم صوتنا، تحيتنا لكم، مرحبا بكم في متابعة العدد 783 من برنامجكم الكلمة الطيب. نذكر برقم الهاتف اللي به تكونوا معنا بإذن الله، ونستقبل مكالمتكم تباعا في الساعة الثانية، تطلبونا من تو على 70 164 280. إرسالتكم القصيرة نستقبلوها من الآن حتى قبل نهاية البرنامج على 5-3-3-5-3-7. الكلمة الطيب كل يوم جمعة، صفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك، تجمعوا تدخلوا وتخليوا سؤالكم، وتدخلوا سؤالكم أيضا لسي أحمد في الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس، راديو سفاكس بالفرنسية. مينشكل. قبل بمشيوا للفقرة الرئيسية اليوم، حديث بمناسبة سؤال الحصة سي أحمد.
1: نعم. بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته
0: واهتدى
1: بهداه. سؤال الحصة يقول: آية من كتاب الله ذكر فيها حيوان ثلاث مرات في آية واحدة، نفس الحيوان ذكر ثلاث مرات، ما هي الآية وفي أي سورة؟
0: نعم، هذا هو سؤالنا. حديث بمناسبة،
1: نعم حديث بمناسبة، طبعا لا يخفى عليكم أن المناسبة اقتربت كثيرا، هي العودة المدرسية. وما أدراكم العودة المدرسية؟ نحن نستبقه بقليل، لم يبقى على حدوثه سوى أيام قليلة جدا. طبعا الحديث عن العودة المدرسية يجرنا إلى الحديث عن أهمية العلم والتعليم وقيمته في الإسلام. هل اهتم الإسلام بالعلم والتعليم وأهمية العلم والتعليم؟ نعم. ناهيكم أن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم كانت كلمة اقرأ.
0: نعم.
1: وكلمة اقرأ لها مدلول عظيم، هي ليست مجرد قراءة كلمات في سطر في كتاب أو في كراسة، هي أوسع وأثرى وأعمق وأشمل من كل ذلك. القراءة هي قراءة كونية ومعنوية، وقراءة فيها تأمل في الكون، كقراءة في سلوك الإنسان، في سلوك الحيوان، في تربية الماشية، في كل مجالات الحياة. نحن نقرأ يعني نطلع ونفهم، وهي القراءة عملية فيها العقلي وفيها الروحي وفيها المادي والمعنوي إلى آخره. باي. مش نتحدث شوية توا على أهمية القراءة في تحصيل العلم النافع. العلم النافع يعني
0: معناه هون السؤال: ماذا نقرأ؟
1: نعم. ما يدرسه الإنسان؟ كل العلوم تنطلق من القراءة والتعلم، سواء كانت علوم اجتماعية أو علوم لغوية أو علوم ربما علمية، معناها جميع أنواع العلوم والعلم شتى، والعلم أنواع. إذن كلها تنطلق من القراءة والتعلم. شوفوا القيمة الكبيرة اللي أعطاها الإسلام للعلم والتعلم، ولطالبي العلم ولمعلمي العلم. أعظم معلم من هو؟ أعظم معلم
0: النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: هذا في البشر، لكن في المطلق هو الله تعالى. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
0: نعم، صدق الله.
1: لولا الله ما تعلمنا، وما علمنا، وما قرأنا. إذن أعظم معلم هو الله تعالى، اللي يقول في الآية 113 من سورة النساء: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأعظم معلم من البشر هو سيد الخلق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله تعالى في الآية 22 من سورة الجمعة:
0: نعم،
1: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوف أنت،
0: يعلمهم الكتاب
1: والحكمة.
0: والحكمة شنو الفرق ما بين أعطينا الكتاب والحكمة؟
1: شنو الكتاب وشنو الحكمة؟
0: نعم،
1: هذا سؤال جيد. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه اللي هو لا ينطق عن الهوى، واللي الكتاب والحكمة يتكاملان دون أن يكون نقص في كتاب الله. كتاب الله ما يحتاج ليس فيه نقص يحتاج إلى تكملة بالحكمة، لا، وإنما الحكمة هي لتوضح للبشر مدلول كتاب الله. وهذاك هو سيد النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحاديثه متناسقة مع تعاليم القرآن الكريم. إذن اكتساب العلم لا يكون إلا بطلبه. العلم
0: يطلب،
1: يطلب العلم، مش ممكن الإنسان يرقد يقوم يلقى روحه تعلم حاجة جديدة، ما صارتش هذه. العلم يطلب، وقد جاء في الأثر: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد.
0: هذا أثر ولا حديث نبوي شيء؟
1: هذا أثر،
0: أثر
1: لم يصح أنه حديث، ولكن يستشهد به، وهو له قيمة، معناها في معناه وفي مدلوله. أطلب العلم في كل الظروف في كل الأحوال.
0: الحكمة ضالة المؤمن.
1: نعم
0: ولا؟
1: أي. أطلب العلم في كل الظروف والأحوال. أطفال غزة، غزة رمز العزة، أطفال غزة ضربوا أروع الأمثلة في الإصرار على طلب العلم. مشهد مؤثر، مؤثر جدا، تبثه الشاشات الفضية ومواقع التواصل الاجتماعي. معلمة شابة جمعت عددا من الأطفال تحت خيمة وسط الدمار الشامل تعلم الأطفال. شوفوا المشهد العظيم. هذا الحدث يدعوني لتوجيه رسائل خاطفة للأطراف المعنية بالعودة المدرسية وبطلب العلم. الطرف الأول والأساس واللي هو المنطلق والغاية والأمل الذي عليه المعول،
0: التلميذ،
1: هم طلبة العلم، هم التلاميذ الذين جاءوا ليتعلموا في مختلف درجات العلم وتخصصاته، بدءا من تعلم الهجاء وحروف الهجاء وكتابتها إلى الأبحاث الفضائية والعلمية. تحلي بالأخلاق، تعلم معناها فيه جانب كبير، نتعلم الأخلاق، تعلمناها في المدارس وعلمونا الآيات والأحاديث التي تحث على الأخلاق: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ما زلنا نذكرها الآية هذه، حفظها لي في السنة الأولى ابتدائي. شوف معناها الحاجات اللي يتعلمها الإنسان، قدش فيها من جدية وتحلي بالأخلاق، وهذا كله من خصائص العلم والتعلم.
0: نعم.
1: الجي وتوى الملاحظة الثانية هي احترام العلم والمعلم. كيف هذا مطلوب من هذا؟
0: هو أيضا من شروط طلب العلم،
1: وهو كذلك،
0: ومن من دلالة تحقيق العلم هو احترام المعلم.
1: نعم، احترام العلم والمعلم.
0: نعم.
1: يعني
0: وللأسف سي أحمد معناتها السنوات الأخيرة معناتها ولدت مظاهر معناتها مؤسفة في الحقيقة،
1: مؤسفة جدا
0: جدا معناتها
1: ومؤلمة. أنا تؤلمني بعض نسمع حاجات حقيقة مؤلمة جدا. المعلم رمز لقيمة عالية جدا هي العلم، لابد أن نحترمه. ونحب نفتح قوس صغير ويسامحوني زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات، المعلم هو بيدو، وأنا تون جيل للمعلم بصفة خاصة.
0: نعم.
1: معناه يلزم يكون في مستوى المعلم
0: قدوة
1: مثال في أخلاقه، في لباسه، في سلوكه، في لباسه، في حذائه.
0: صح،
1: فهمت. إذن الطرف الثاني أهو جيتو والذي يعتبر سببا أساسا لنجاح الطرف الأول هو إطار التعليم. وقت أقول إطار التعليم مش فقط المعلمين، هما أول حاجة المعلمين، زملائي زميلاتي المعلمين الأساتذة على مختلف درجات العلم والتعلم والتعليم. وبالمناسبة أوجه إليهم تحية إكبار وتقدير على ما يبذلونه من جهود سخية، نسأل الله أن يباركها، وكل رجائنا أن يكونوا في مستوى الآمال المعلقة عليهم.
0: ذكرتني على مستوى اللباس، لباس المعلم. أنا قراني سنة أولى ثانوي سي رشيد الحبيب الله يرحمه ونعمه،
1: رحمة الله عليه ونعم الناس، أستاذنا
0: سي رشيد الحبيب وشيخنا، كي مر بوعكة صحية في فصل الصيف، مشينا احنا مجموعة من التلاميذ باش نزوروه معنا. الحال حال صيف يا سي احمد، ولباس الرجل في الصيف معناتها شورت
1: وخفيف
0: مريو النصف يد، ابا الا انه وهو على فراش المرض كي عرف انه تلامذته جايينه لبس اللبسة اللي معناتها اللي قرينا بها. كي سألناه واحد من معناتها من المتلامذة قال ما يصحش انه تشوف استاذك بلباس معناتها ما يشقش عليه باش تراني بشورت
1: متخفف وفي لباسه العادي
0: وفي منزله يا سي احمد، والحال حال صيف معناتها ريت وهو هو مريض معناتها بالفعل. معناتها كانوا الاساتذه قبل منطينه سي رشيد ومنطينتك انت سي احمد والاساتذه الاجلاء الكل كانوا يعتنيوا وكانوا يحافظوا على الصوره الذهنيه ليهم هم في امخاخ معناتها في اذهان تلامذتهم وابنائهم.
1: نعم نعم. إطار التعليمي كل رجائنا أن يكونوا في مستوى الآمال المعلقة عليهم صبرا واجتهادا وحرصا على الجانب التربوي قبل العلمي.
0: نعم.
1: وهذا الكل يخلي المعلم كما قال فيه أحد الشعراء كاد المعلم
0: أن يكون
1: رسولا. كذا. الطرف الثالث جنود الخفاء. شكونهم جنود الخفاء في العملية التربوية الذين يؤمنون مسيرة التعليم في المؤسسات التربوية والتعليمية؟ وأعني بذلك الإطار الإداري والبيداغوجي. الإطار الإداري معناه الكتاب القيمين. الإطار البيداغوجي المرشدين والمتفقدين وهذوما الكل،
0: حتى العملة عندهم زادة دور،
1: لهم دور عظيم. نعم، كلهم عندهم دور كبير، وكذا هذا له أهمية في تسيير الأمور وتنظيمها وحسن سيرها جودة التعليم وتوفير الراحة للمعلم والمتعلم. طبعا رجاؤنا إلى هؤلاء نقول لهم الحزمة الحزمة، يعني كونوا حازمين، كونوا معناها واقفين الوقفة اللي تشرف صفتكم أنكم تنتموا لمؤسسة تقدم العلم وتحترم العلم. رجاؤنا إليهم إذن الحزمة الحزمة، الحزم لكن في لين ورحمة وعدل خاصة. يبقى الطرف الرابع والأخير وهو الأولياء،
0: وطرف مهم زاد.
1: نعم نعم، الأولياء هذوما من الجدران المحيطة بالعملية والتي تسند الجهود، وإذا كان الأولياء مفرطين فما جزء من العملية التربوية ضاع في حرصهم على أولادهم وبناتهم، على سلوكهم، على لباسهم، على أخلاقهم، على
0: دعوتهم لاحترام معلمينهم،
1: وكذلك أخلاقهم، كيف يتعامل مع المعلم، كيف يتعامل مع زملائه، كيف يكون في المدرسة وفي الشارع. ومع الأسف فما مظاهر في تلامذتنا نشوفه في الشوارع وأمام المعاهد أشياء ما
0: لا تليق،
1: أقل ما يمكن أن نقول لا تليق. إذن هذه المامة بموضوع العلم والتعلم بالمناسبة، مناسبة العودة المدرسية. كل عام وأبنائنا بخير، كل عام والإطار التربوي والإشراف بدءا من وزير التربية إلى أبسط عامل في أبسط مؤسسة تربوية، تحية إكبار وتقدير للجميع. هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
0: شكرا لك أستاذنا العزيز أحمد بوشحيمة، كانت هذه فقرتنا الرئيسية في الكلمة الطيبة اليوم، حديث بمناسبة شوية آخر بإذن الله باش نمشيو لسيدي بوزيد منزل بوزيان، تحديدا مع شيخنا عامر بن جدو إمام جامع الشفاعة في فقرة خطبة جمعية.

0: العشرة 46 دقيقة. جد لكم التحية والسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من الناس الكل في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيب. نذكر بسؤال حصتنا اليوم، آية في القرآن الكريم ذكر فيها أحد الحيوانات 3 مرات، ما هي هذه الآية وما هو الحيوان الذي ذكر 3 مرات في آية قرآنية واحدة؟ فقرة خطبة جمعية كما قلت لكم اليوم يأمنها الشيخ عامر بن جدو إمام جامع الشفاعة بمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد. معنا على الخط الهاتفي شيخ عامر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك شيخ عامر، جزاك الله خيرا، شكرا على تلبية الدعوة.
1: الله
2: بارك الله فيك، نسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت.
0: بارك الله فيك،
2: تفضل.
0: نتعرفوا على جامع الشفاعة شيخ عامر قبل ما نمشي الموضوع خطبتكم اليوم.
1: الله يبارك فيك. ساعة نحب معتمديات مجد بالضبط، احنا عنا ثلاثة معتمديات متتالية على طريق الساقس، عنا المزونة، المكناسي، مجد بزيان، ثم تدخلوا في ولاد جفتين. ومجد بزيان المدينة، يعني نقولوا مدينة هي قرية في الواقع، ولكن كلمة قرية هذه في القرآن تعني مدينة، يعني في القرية من فمان عنكم. فيها ثلاث داخل المدينة تم 3 مساجد، وخارجها كم من مساجد عدة يعني في المناطق الريفية. أقرب المساجد المنزل بوزيان هو ما يعني تقريبا صف على منزل بوزيان 8 كيلومتر، اللي هو مسجد شفاعة لنا الإمام الخطيب فيه.
0: يتسع لكم من مصلي شيخ عامر؟
1: الاتساع الخير والبركة، لكن العدد الغالب يعني محدود بحكم موجود في حي، عدد السكان ما هوش كثيف يعني.
0: نعم.
1: يعني في الغالب يعني أنا نهار الجمعة يمكن يحضر 25 أو أزيد بقليل، ما أتمس فيها أكثر من كثير.
0: موضوع خطبتكم اليوم شيخ عامر بن جدو،
1: موضوع عنوانه قوا أنفسكم وأهلكم نارا.
0: أي
1: أنا يعني موضوع متداول الواقع، يعني فقط بالتذكير لأنه ذريتنا من ناحية مهددين يعني بحكم الفتن الجديدة، وثم يعني استقالة إلى حد ما من طرف الولي، يعني كانوا لا حول له ولا قوة، بينما هو مش حاس المسؤولية تجاه ذريته، هو ناس يكون وراه مسؤول عليهم قدام ربي سبحانه وتعالى، ناس يكون وراه هذاك راس ماله وناحق الشكون، وهم السند بتاعه، وهم ذكروا بعد ما ينزل بتاعه عن كل شيء،
0: لكل
1: ما هوش حاضر في أذهان كثير من الناس. فنحن نكرر في الموضوع هذا في كل مناسبة الواقع، بس الواحد معناه يرد باله من البرية والبلاد، إذا كان يعني ضاع بريتهم يعني يقولوا جيل كامل بس مرة أخرى بس يأخذهم المشعل، ليش فيها شيء تبقى في البلاد؟ ما تبقى شيء في الواقع. حديث الإطار هذا إن شاء الله.
0: نعم. بمزيد من التفصيل، معناتها فما استحضار لآيات قرآنية لأحاديث نبوية شريفة في الإطار، شنو باش تحكي بالضبط؟
1: لا، الانطلاق من الآية هذه بعد نحن نتعرضوا لبعض الأحاديث، يعني أولا تشير كون وراء المسؤولية ملقاة علينا، مش مسؤولية واحدة.
0: نعم.
1: كل واحد فينا مسؤول عنده على يعني على ثقل بتاعه على أكتافه، عنده مسؤوليات عدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من بينها الأب يعني مسؤول على ذريته، والأم مسؤول على هذا، مسؤول يعني راعي ومسؤول على رعيته، غدوة ينسأل على أي حاجة، الانحراف والانحراف والتصرفات الذرية، ما نستنوا قبل ما نلوم الذرية نلوم هك الحزن اللي عاش فيه يعني حسب على هذا كل شيء.
2: الآية الكريمة شيخ عامر اللي انطلقت منها فيها فعل أمر قو، وقو هو
1: أمر هو فيه تهديد يعني تخويف من المصير.
2: قو هذا فعل من وقاء، وقايقي من الوقاية. قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كيف تتصورون هذه الوقاية؟ معناها إنسان يقي نفسه ويقي أهله نارا وقودها الناس والحجارة،
1: يعني يا أهل الإيمان رأوا بين أيديكم أمانة، هي هذا النشء يعني من الولد حتى الوين يكبر كل شيء.
2: بارك الله
1: يعني رأي مسؤولية كبيرة، وأنك معناها تتهاونوا فيها كل شيء، انتظروا معناها ما يسوقني لكن ما تنتوش وجدتم كل شيء. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني الناس اللي الكفار، الناس اللي ما خموش وجبهم كل شيء، شوف يقرنون بالكفار يقرنون بالحجارة، يعني فيها يعني ما عاد عندهم حتى قيمة عند ربي سبحانه وتعالى. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. المسألة مش بالسهل يا فلان برب يرزقك على ذريتك، لا لا لا، راهي مسؤوليتك وراك غدوة بس تحاسب عليها. هذا ما تحطوش على الآثار اليوم، اليوم الآثار خطيرة إذا كنت تتكلم فيهم، يعني عوض التهم في البناء والأعمار في في في, في, في هذه المرحلة الدنيوية، لا أنت تولي التهم في الخراب آخر.
0: يترى معي انه شيخ عامر مثلا انه معناتها العمليه التربويه بمعنى توا الوالدين معناتها في تربيتهم لابنائهم، بالرغم انه توا العدد صغير، معناتها قبل كانوا ما شاء الله البو والام يجيبوا ب 12 يا سي احمد ولباس معناتها والحمد لله والعمليه مقدور عليها، توا حتى واحد واثنين ويشوف يا باب الله ما تخرجوش ذرية صالحة وذرية متربية. نعم. معناتها العملية التربوية في حد ذاتها ولا تصعيب، على خاطر مش كان البو والأم اللي يربيه، عندك الشارع يربي وعندك وسائل التواصل الاجتماعي يربي، معناتها اتعلم وتفسد زيادة كيف كيف، معناتها معناتها راهي خطورة من الخطورة بمكان يا شيخ عامر.
1: نحن أصول التربية في الغالب يعني في الغالب في عند عامة الناس معناها مجهولة مع الأسف الشديد. تعرف ما نحن يحكوا على اليهود، مثال اليهود يعرفوا المرحلة الحساسة هي 6 سنوات الأولى. يعني يسكروا عليهم الباب، كل عقائدهم كل أخلاقياتهم كل نظرتهم للآخر يعلموها في 6 سنوات. بعد 6 سنوات يطلقوا إلى الشارع وما عادش ما عادش يقلقوا باب سوريا وما أسيئة تطبع. احنا المرحله هذيك مش معطينا حالنا، مش معطينا حتى اهميه. وبالتالي الزوج لابد وهو يقول الزوج يعني الزوج ذلك المسلم ذلك المؤمن اللي عنده ثقافه يعني المفروض تكون حاضره في ذهنه، راهو هذيك صحيح هي نعمه مرعبه عند ربي سبحانه وتعالى.

0: من بريت مزوجته وانت ماشي.
1: واضح. شكرا لك شيخ عامر بن جدو إمام جامع الشفاعة بمنزل بوزيان سيدي بوزيد. شيخ عامر بورك فيك ولك وعليك وجزاك الله خيرا. لقد أفدت وأجدت وأجملت فجزاك الله خيرا. شكرا.
0: ربي يبارك فيك. ربي يسعدك بالخير إن شاء الله. ربي يهنيك.
1: شكرا لك. إلى اللقاء. عفوا. 55 دقيقة بعد العشرة نعود ونلقاكم بإذن الله بعد الموجز وبلاغات الوفية. تبقوا معنا.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. تم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تقديم عرض شامل حول التمكين الاقتصادي وآلية التمويل التشاركي والاتفاق على إعداد برنامج للقيام بزيارات ميدانية لبعض باعثي المشاريع الذين تم تمويلهم في إطار مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة. تتواصل في عدد من معتمدية صفاقس الأيام العالمية والتحسيسية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، وفي هذا الإطار انضم أمس ببلدية قرقنة يوم عالمي للغرض، تم خلاله استعراض أهداف البرنامج ومختلف مراحله والتعريف بشروط الانخراط وآلية المتابعة والمرافقة الفنية للفلاحين. على أثر التقلبات المناخية والأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض الجهات بعد ظهر أمس، تدخلت فرق الحماية المدنية بإحدى عشرة ولاية من بينها تونس وسليانة وباجة وأريانة وزغوان وسوسة وبنزرت ونابل، حسب ما أكده اليوم رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري. قامت وحدات الحماية المدنية ب 167 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و 97 تدخلا لإطفاء الحرائق، من جملة 538 تدخلا خلال 24 ساعة الماضية وفق ما أفاد المتحدث باسم الحماية المدنية. في العالم، أكد مسؤول حكومي من محل سيطرة جماعة الحوثي على جزيرة ميون على مضيق باب المندب، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر من الحكومة اليمنية ومصادر إيرانية أن تقدم الحوثيين على ساحل اليمن على البحر الأحمر هذا الأسبوع جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان إنه لا يؤيد استمرار الحرب، ودعا إلى الصمود مع الظروف القادمة حتى لا تضطر البلاد للتفاوض مع واشنطن في ظروف أخرى. وسط تصاعد التهديدات والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، كشف مصدر باكستاني عن مشاورات بين طهران وإسلام أباد من أجل استئناف الدبلوماسية وخفض التصعيد على جميع الجبهات. نهاية الموجز إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة دايمة.

البقاء لله وحده. انتقل إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله تعالى عبد المجيد الشعبوني المعروف باسم عبد الرزاق، ووالد سيف الدين، نور الدين، لبنى، بثينة ومحمد. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة الجمعة بجامع الهدى حي النور وادي الشعبوني. وانتقلت إلى رحمة الله المغفور لها بإذنه جميلة القرقوري حرم أرملة المرحوم الهادي بكور، ووالدة سارة نسرية بسمة، والمغفور لهم فوزي وفايزة. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة الجمعة بجامع السلامي طريق جرمدة كيلومتر 5. كما انتقل إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله تعالى عبد الحميد ابن الكافي عبيد زوج تونس دخان، ووالد فاطمة ومريم، وشقيق لزهر لسعد معز فردوس صديقة وفكرية. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة الجمعة بجامع السلام مركز السبعي طريق المهدية كيلومتر 6. كما لبى داعي ربه المغفور له بإذن الله تعالى عبد الحميد بكور زوج المرحومة نجيبة القليل، ووالد رياض ليلى أميرة عفيفة شهيرة ولطيفة. تقبل التعازي اليوم بجامع السلام طريق لفران كيلومتر 5 إثر صلاة الجمعة. وانتقلت إلى رحمة الله المغفور لها بإذنه فضيلة الحبيب أرملة المرحوم علي الحبيب، والدة حمادي رؤوف شكري سميرة فايزة وهيلة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع العذار 1 القاصة رقم 5. تقبلهم الله برضاه ورضوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أي عدل الموجة
2: احنا ديما اقرب
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح باحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: مرحبا بالجميع في الساعة الثانية من برنامجكم الكلمة الطيبة المخصصة كلها لاستقبال مكالماتكم الهاتفية والرد عن إرسالياتكم القصيرة الواردة علينا عن طريق 5-3-3-5-3-7. نذكر أن صلاة الظهر باش يكون بإذن الله في نصف النهار 21 دقيقة. وسؤال حصتنا اليوم: آية من القرآن الكريم ذكر فيها أحد الحيوانات 3 مرات؟ المكالمة الهاتفية الأولى جاهزة. ألو، السلام عليكم. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عسلامة سيدي منصف، مرحبا بك.
1: اسعد الله صباحكم ومبارك يومكم.
0: الله يخليك،
2: مرحبا يا سيدي منصف.
1: تحية للشيخ وصلى كل شيء بلطف.
2: حياك الله،
0: شكرا لك يا منصف.
2: بارك الله فيك.
0: تفضلي.
1: والله إجابة على السؤال، وعندي سؤال يا اخوي.
0: هاتي
1: الإجابة. هي الآية 22 من سورة الكهف: الحيوان هو كلب حشاك.
0: ايوه،
1: حيث يقول المولى في الآية: 3 رابعهم كلبهم، وخمسة وأربعة خامس. ويقولون سمعني الآية بالضبط، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجل الغيب، ويقولون 7 وثمانهم كلبهم.
0: نعم، شكرا لك مصف. شو سؤالك؟
1: عندي سؤال الأول يتعلق بالفتنة يا شيخ. نحب نسأل على الفتنة. الفتنة تداعيتها في المجتمع، ومن هو الفتن، ولماذا يفتن، وما هو مصيره؟
0: ده الفتنة عموما، موضوع الفتنة. أي
1: السؤال الثاني هو أمانة، منها عبارة عن نقول إحنا مقاول يقبل خدمة من عند إنسان يساهم معاه على جوني ويخلص الخدمة قبل مجوني هذاك.
0: شكرا لك منصف، بارك الله فيك. جاوب على السؤال الأخير سي أحمد، بعدك نمشي
2: للفتنة. السؤال الأخير هذا: المقاول اللي اتفق مع صاحب المصلحة معنا باش يبني له دار مثلا، وعلى أساس أنه أجرة العمال معناها مرتفعة إلى آخره، لكن هو في اتفاق بينه وبين العمال على أجرة معينة هي أقل مما يبينه لصاحب العمل. إذا فما تراضي بين العمال وصاحب وهذا المقاول هذا ما فماش مشكل، لكن زاد ما يلزمش يغالط معناها صاحب العمل كونه هذا بكذا ولكنه هو أقل. هوني لابد من النزاهة في مثل هذه الأمور.
0: الفتنة وموضوع الفتنة والفتان
2: موضوع كبير، هذا موضوع يلزم حصة. نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
0: نعمل حصة نحكي فيها على الفتنة في المطلق، فتنة الدجال وفتنة القبر والفتنة عموما. باهي،
2: فتن
0: واضح. يسألون في إرسالية قصيرة سي أحمد: في الصلاة عندها معناتها الواحد يطلق السلام باش يسلم، حكاية اليمين واليسار معناتها يسلم على اليمين فقط ولا
2: اللي يصلي منفردا وحده يسلم على اليمين فقط، اللي يصلي في جماعة يسلم على اليمين والقدام، يعني على كأنه يسلم على الإمام. وإذا كان معاه حد على يساره يسلم على اليسار. إذا هو في آخر الصف وما فما حتى حد على يساره ما يسلمش على اليسار.
0: واضح، شكرا لك. المكالمات فيها الثانية. فيصل، ألف السلام عليكم. ألو
3: ألو ألو،
0: عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
3: عليك ريشان
0: سيد علي، مرحبا بك
3: وبيك، بارك الله فيك.
0: تفضلي.
3: الحمد لله. والله يا خيك، احنا عندنا هنا جوامع في فريق مجلس الشكل، دول جوامع: جامع الفلاح في القصواص، وجامع الحق في زنقة كريشات.
0: اي
3: اما بارك الله فيهم وما قبل كل شيء على المجهود يقوموا به، لكن يطولوا ياسر، يعملوا حتى 8 أدراج واكثر، واحنا معاقين بالصيف معناتها الواحد يقعد ونمشي قبل 3 درجين
0: والبعض
3: والواحد يقعد يستنى معناتها ساعة ولكن
0: تولي مشقة معناتها. صحيح،
3: والله العظيم كلمناهم وما باوش يسمعوا الكلام.
0: اي ملاحظتك انت وصلت سي علي وتوصي احمد
3: لحظه يخففوا شويه حتى التركيز، رانا نضيعوا.
0: لا لا، عندك حق. صحيح،
3: اللي عندنا وبالامور راهم يحسوا ذاك الملاح.
0: صحيح يا سي علي،
3: لازم نضيعوا، ما خاش نعرفوا حتى اش قاعد يقول.
0: واضح سي علي، شكرا.
3: كلامي ما قل ودل،
0: وهيك الكلمه اللي اختطفتها من فمي: خير الكلام ما قل ودل.
2: هو في الحديث النبوي من فقه الامام تقصير الخطبه، يعني قصر الخطبة. ما معنى قصر الخطبة؟ معناها مش فايدة في كثرة الكلام. انت كي تعطي مساحة متاع 10 دقائق في الخطبة متاعك وتقول فيها كلام مركز ومفيد
0: ومرتب
2: وواضح وبسيط ويقبلوه الناس الكل
0: والرسالة وصلت،
2: هذيك خلاص هذيك هي الخطبة. يا سادة أخواني الخطباء الأئمة الله يجازيكم خير على اللي تعملوا فيه، لكن راهو معنا الإكثار على الناس والناس فيهم الضعيف
0: من يدراج يسر سي عمد
2: كثير كثير. شوف ما بين الأذن ما بين الأذن والخطبتين
0: والصلاة
2: والصلاة ثلاثة عناصر هذم 25 دقيقة ماذا بينا على أكثر تقدير 4 دراج يكفيه
0: وضع
2: أي معنى. كما قلنا الخطبة تكون درجين مركزة مفيدة نظيفة فيها الكلام اللي به الفائدة، مش الفائدة نكثره في التفاصيل. أنا فما ناس ضعاف
0: وكما سيد علي يقول فما ناس معتها الاحتياجات الخاصة،
2: فما ناس مرضى
0: صحيح يتعب،
2: فما ناس عندها سلس ما تجيب تشد النجاسة
0: صح.
2: ولذلك ربي يبارك فيكم الله يحفظكم كونوا عونا لهؤلاء على أن يستمروا في صلاة الجمعة. فما ناس تبطل ما تجيش للجمعة على خاطر الشيء هذا.
0: وإطالة الخطبة ما هيش من علامات أنه الخطيب فقيه ومتمكن، ما هوش إذا هو
2: لا لا ما هوش اختبار للخطيب هو
0: صح.
2: هو معناه إنسان وقع اختياره لكفاءته، لكن زاد نقول له أنت راعي الناس اللي يصليوا معك
0: واضح
2: شكرا. فأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة زادة، فما ناس عندها احتياجات معناها تجبرها أنها ما تطولش المكوث في الجامعة
0: صح. يسألون سي أحمد عن التي توفي زوجها
2: أي؟
0: دون الدخول بها دون عملية البناء.
2: نعم
0: معناتها هي كاتبين الزداق صحيح، لكن قبل البناء قبل حفل الزفاف توفي زوجها إلى رحمة الله. هوني هذه الأرملة معناتها عندها عدة ولا ما عندهاش؟
2: شوف هوني هذه جاء ذكرها في القرآن الكريم في الآية 49 من سورة الأحزاب.
0: نعم
2: يقول الله تعالى بسم الله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وهنا نكحتم بمعنى تزوجتم معنى
0: نعم.
2: والزواج هنا مش معنى البناء، معنى عقد الزواج، عقدت على امرأة فهذا يسمى نكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
0: إذا كان طلق وإذا كان توفى
2: لا هكا شيء آخر هكا. إذا توفى
0: السؤال هوني توفى
2: مش نرجع لسورة البقرة هوني
0: أيه؟
2: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سواء دخلوا بها ولا ما دخلوش يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن اللي مات زوج مات قبل الدخول هنا العدة قائمة موجودة
0: نعم.
2: وإذا كان طلق بعد ما كتب الصداق وقبل الدخول ما فماش عدة.
0: واضح شكرا لك. المكالمة تي في الثالثة فيصل 26 دقيقة بعد الحديث. ألو ألو
4: ايوه
0: أنا عسلامة سيدي مرحبا بشكو معنا
4: بلد الغيس الله يعينك.
0: مرحبا بك يعيشك يا بابا بشكو معايا
4: الله يبارك فيك يا أحمد الله يبارك فيك يا أحمد
0: بارك الله فيك
2: وفيك بارك الرحمن.
0: شكو معايا
4: محسن حزاني.
0: تفضل سيدي محسن مرحبا بيك.
4: وبيك عايشك
0: يا رحمة الله.
4: يا سي خير أنا مريض
0: لطف عليك
4: نزين توضع ما زي ما نتوضع حتى ما البرد في الشتاء
0: أي؟
4: دي ما الشبالة متاع الكوجينة نقول له هنا
0: بيه
4: تعبية هيك الدوخة خسر الدواء قوية عادية
0: أي؟
4: تعبية الدوخة ما نجمش وخذوا يتيمم ما نعرفش عايز الطيبهم صحيح ولا لا.
0: كل ما تجي تقف تلعب عليك الدوخة ولا كان كي جيت تتوضى؟
4: لا كان كي جيت تتوضى ولا حتى الصباح كي نقوم نقوم الصباح يا خير تلعب لي الدوخة ولي هكا من الروج هكا ماهيش الدواء قلي هو هو كاسح عليك وشنو كذا
0: يا سي محسن يا سي محسن
4: بدلك الدواء هكا هو دواك
2: يا سي محسن تجتهد أقصى ما يمكن أنك تتوضى مثلا نعطيك مثال. انا مثلا مثلا تجم تعمل كرسي، حتى كرسي متاع مطهرة، معناها كرسي بالقاعدة، وتخلي إناء بجنبك وتجي هكا في حوض معناها قريب من
5: تتوضى بالقاعدة
2: المسكوكة وتتوضى بالقاعدة،
5: يكون أفضل،
2: يكون هذا أفضل وطهارتك كاملة أحسن من اللي باي أنت تدوخ. عندك الحق، لكن إذا ما أمكن لكش الشيء هذا ورغم ذلك تدوخ والكل، قالك هكا التيمم راهو رخصة مش قاعدة. ليس مش قاعدة للتيمم، التيمم رخصة. رخصة وقتاش؟ عند الضرورة الضرورة. وإذا قينا حل من الحلول باش نتوضا ونتوضا خير.
5: نعم، شكرا لك سيدي محسن. يسألون في إرسالية قصيرة بعد السلام، تقول لك سي أحمد أنا عندي الحمام في مقر العمل، والحمام هذا يعمل برشا أوساخ يوميا، وديما ننظف أنا في جرته المكان، مع العلم اللي نخلي الماء للحمام باش يشرب وننوي الأجر. توا جبت جهاز لطرد الطيور، تقول لكن خفت من طرد الأجر والبركة، فما جهاز جابوه للمعمل باش يطرد الطيور هذية حمام، لكن في نفس الوقت ما خايف صاحب الإرسالية ولا صاحبتها أنه يفقد الأجر والبركة، خاطر هو يطعم فيهم ويعطيهم الماء. يا أحمد
2: باي، هو لتفادي الضرر
5: أي.
2: ممكن باش نبعدوا الحمام هذايا، على خاطر فما ضرر، فما أوساخ، فما ما تتطلب معناها ملازمة. إذا كان نجمنا نوفق بين ترك الحيوانات هذه والطيور هذه تجي وبين نظافة المكان، يا حبذا كان ما يمكنش، ولت حاجة صايبة علينا وتراكمت الأوساخ، كلهم ما يسالش كذا، كان نعملوا حاجة بعدهم.
5: والله شكرا لك. المكلمة فيها الرابعة. ألو السلام عليكم. ألو عسلامة.
6: شحوالك أمك مزيدة.
5: أهلا أمي مزيدة، مرحبا بك.
6: عايز شحوالك
5: لاباس الحمد لله.
2: مرحبا بك
6: وبيكم.
5: تفضل أمي مزيدة.
6: عندي سؤالك. سؤال الأول، سؤال الأول فما راجل مريض صلى ليلتين ما يصليش المغرب، قالك كيفاش نرجع؟
5: كان المغرب،
6: كان المغرب. والسؤال الثاني،
5: هو لباس في الصلوات الأخرى يجي في المغرب ويمرض ولا كيفاش
6: الحكاية؟ يصلي في المغرب يغلب النوم، يرقد ما يجيبش يقوم، يقيم
2: راسه
6: يرجع
2: يرقد. اي والعشاء بعد؟
6: لا يصلي على روحه ما يزالش.
2: اي عاد قبل ما يصلي العشاء يصلي المغرب
6: ما يزالش هكذا
2: في
6: المغرب.
2: ملا ملا اي
6: والسؤال الثاني، راجل مريض بالعذر
5: اي
6: بالعذر، قالوا له عليك وعلى الحم وعلى الشحم بتاع الحلوف، قال لك يندى رأي صلي لي واللي لا
5: شحم الحلوف للدهان الموضعي هذا في بالي سي أحمد يذهب
6: بي يذهب بي.
2: لا لا
6: قال لك يندى رأي صلي لي واللي لا،
2: لا ما يصليلوش، وحرام عليه يداوي بهذاك. هو فما أدوية أخرى، علاش يلجأ للدواء هذا؟ يمشي للأطباء وإن شاء الله يلقى الدواء إن شاء الله بإذن الله.
5: واضح، شكرا لك أمي مجيدة. هو اللحم المحرم هو أكل لحم الخنزير هكا ولا يا أحمد؟
2: نعم.
5: لكن معناتها إذا كان الدهان به بشحمه مثلا،
2: إذا
5: معناتها الواحد ما كلهش،
2: إذا كان فما نوع من المرهم وثبت بالتجربة أنه هذا الشيء نافع بمقدار قليل مش معنا بكثرة، يجوز ذلك، مثل الدواء اللي فيه نسبة ضعيفة جدا من الكحول.
5: نعم.
2: أحيانا فهذا جوزه بعض المجتهدين الفقهاء.
5: واضح، شكرا لك أستاذنا. إحدى الأخوات تسألك سي أحمد، تقول إحدهن تعرضت للظلم من قريبة لها، نشرت عنها الأكاذيب وفتنت بينها وبين جيرانها، هي سكتت ولم تبرر وتغاضت عن الإساءة، لكنها بالمقابل خسرت جيرانها، فكيف لها أن تتصرف في هذا الوضع؟
2: هي هذه اللي دخلت بينها وبين جيرانها، معناها فتنت بيناتهم،
5: معناتها وليقع عليها التفتين، معناتها مظلومة وسكتت، ما لا برت لا ناقشت لا فهمت.
2: هي علاش ما تبررش وما تناقش؟ المفروض أنه تدافع عن نفسها، ولكن طبعا اللي عملت العمل هذا ذنبها كبير.
5: نعم.
2: لأنها أفسدت علاقة بين ناس متعاشرين، وهي ستجازى على صبرها، ولكن من حقها ترد الفعل بالمعقول
5: وتوضح.
2: أي وتوضح.
5: واضح. شكرا لك. المكالمة فيها الخامسة. فيصل. ألو.
7: ألو.
5: عسلامة سيدي. مرحبا.
7: مرحبا بك.
2: مرحبا بك سيدي.
5: شكو معنا؟
7: عبد المجيد بوعبيد.
5: أهلا سي عبد المجيد. شو حالك يا مجيد؟
7: أي سي أحمد، عندي سؤال وجواب على السؤال.
5: هاتي
2: هاتي
7: جواب على السؤال. هو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 31 في سورة الكهف. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. أما زاد ثلاث آيات في سورة البقرة، زاد 65 و66 و67.
2: أم
7: هاكوما ما هو مش فرد آية،
2: صحيح؟ آيات متفرقة. قلنا احنا في نفس الآية.
7: الله يكون صحيح وصحيح ربي. السؤال بتاعي سي أحمد، لو ساعة مثلا تبدا تحدث لي واحد يقول لك حشاك عرفت كلب، حشاك خمسة، حشاك عين حوت، هذه هل ترى موجود في الشريعة ولا في الأحاديث ولا كيف هي الصح نتاعو ولا الصح نتاعو؟ بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا.
5: الله يبارك فيك سي عبد المجيد، بارك الله فيك.
2: يا سي عبد المجيد، هو التلطف في الكلام مطلوب في ديننا. معناها الإنسان يحاول أن يبتعد عن الكلام المستهجن، وهذه حشاك ما هيش موجودة معنا في الأدبيات الإسلامية، إنما هي موجودة في الأدبيات الاجتماعية متاع عامة الناس. فنقول ليس بها بأس، ولكن يمكن أن نعوضها بشيء آخر. نقول مثلا عفاكم الله، عفانا وعفاكم الله. فما شكون يقول لك هكا؟ يقول لك هاك الحاجة اللي هي مش باية، يقول لك عفانا وعفاكم الله. واضح. يكون أفضل.
5: به عندك سؤال أنت؟
2: لا
5: قلت عندك سؤال. لا ما عندك سؤال.
2: لا ما عندي سؤال. أما اللي يتدخل يحاول يجاوبنا على السؤال متاعه. هو جاوب عليه واحد برك تولي حد الآن.
5: وسعد مجيد. وسعد مجيد جدو جاوب.
2: وسعد مجيد حتى بيه. سعد مجيد جاوب.
5: إرسالية قصيرة. شيخي، ما رأي الشرع في إنسان يدخل إلى منازل الناس بقصدي مثلا زيارة مريض أو ضيافة أو حتى عمل، ثم يتكلم بتهكم على أحوالهم وكيفية عيشهم، خاصة عندما يكون صاحب المنزل فقير مثلا، تكلم بأعراض الناس وبأسرار الناس وببيوت الناس في المطلق، معناتها سي أحمد
2: أكيد هذا حرام. ما فيش حتى شك. أنا إنسان دخلت إلى منزل زيارة بصرف النظر عن سبب الزيارة، المهم ثم جملة من الآداب يتحلى بها المؤمن في أخلاقه في سلوكه، كيفاش يقعد كيفاش يتكلم، يحاول غض بصره، يحاول كلامه معناه يحاول ينتقي كلماته، ما يقعدش يتكلم اللي يجي. فإذا خالف هذا يكون هو آثم، والله أعلم.
5: واضح. فما مثل يقول لك ادخل بيوت الناس اعمى واخرج منها ابكم، هكا ولا إيه؟ بعد الانسان ما حتى ما يحدثش باللي شاف، هكا ولا سي احمد؟ من المفروض. واضح. المكالمات فيها السادسة. فيصل. الو الو الو، يعني الخط الهاتفي يتفضل او تتفضل. الو.
8: سلام.
5: عسلامة
8: سميحة. الله.
5: اهلا يا سميحة، اش حالك؟ اي
8: لاباس الحمد لله.
5: تفضل سميحة. هاي لاباس الحمد لله، تفضلي.
8: باش نجاوب.
5: جاوب.
8: سورة الكهف.
5: اي.
8: والآية 28 والحيوان الكلب.
5: اي.
8: وهيك يا وعندي سؤال. مرة أنا قاعدة نصلي في صلاة الصبح.
5: اي.
8: معناتها الركعة الأولى عملت سورة وفاتحة، والركعة الثانية عملت فاتحة وبعد هبطت هبطت مش اللوطة بالقلب مش بالسجدة، معناتها هذه كيفاش نصلحها؟
2: شو هبطة برك؟ بشوي سميح.
8: بعد ما هبطت هيك الهبطة رجعت كملت الصورة.
2: في الركوع معناها انت هبطت للركوع مش للسجود.
8: اي هي هي هي
2: هبطت للركوع. باهي. شوف يا سميحة، الركوع فرض، تبعني مليح، الركوع فرض، والسورة هاك اللي نسيت ما قريتهاش هذيك سنة، واحنا ما نرجعوش من الفرض للسنة. عديتها هذيك نصلحوها بسجدتين قبل السلام.
9: واضح.
2: تولي كي توصل لاخر الصلاة متاعك قبل ما تسلم السلام عليكم تزيد تعمل سجدتين اخرين وبعد تقعد وتسلم، وهذيك هي كيفاش تصلح الغلطة هذيك.
9: واضح. يسألون في رسالة قصيرة، صليت الظهر ثم تذكرت أني لم أصلي الصبح، ماذا أفعل؟
2: ترجع تصلي الصبح وتعاود تصلي الظهر.
9: أيوة هكا ولا؟
2: أي نعم.
9: به واضح. المكالمات فيها السابعة. ألو السلام عليكم. كمان المكالمات الهاتفية توا في دفعة أولى. به الله يبارك. نمشي نغمل في انتظار بقية المكالمات.

0: 43 دقيقة بعد الأحداث المكالمة الهاتفية السابعة في حصتنا اليوم. ألو السلام عليكم. ألو عسلامة محمود، مرحبا بك.
1: شحالك يا
2: سيدي؟ عسلامة سيدي محمود،
1: مبارك إن شاء الله
0: علينا وعليك.
2: وأنت بخير بارك الله فيك.
1: عايشك ربي يبارك لك
2: وفيك بارك الله.
1: حبيت نمشي على منوال الموضوع نتاع اليوم على العودة المدرسية وتلامذتنا. والله التلميذ مستهد يا سي أحمد، صدقني من اللي يخرج من المنزل نتاعه أول حاجة ما يرقاش راسه في شعره، يمشي على الكياس وعينيه فوق راسه، يضربوش موتور ولا كهرباء ولا حاجة. يوصل للساء يلقى شكون يبتزه، هاد دينار هاد تليفونك هاد كذا. يدخل يقرا يسأل الأستاذ على حاجة مش فاهمها، يقول له اقرا عندي اللي تي تو فاهمك، ولا عبارة سرعة معناتها الأستاذ ولا الأستاذة معناتها مش الكل ثم كما يقول أغلبية صح ما في عاد بن علي 98% اللي هذا ينظر للتلميذ كأنه برودوي مش يصور منه فلوس.
0: مش الكل يا محمود، مش
1: الكل عندي، لا موجود راهو
0: اي موجود اما ما نعموش عايش خي ما
1: يا سي محمود. انا مجمل ثم وضمه ناس شرفاء وعفافاء
0: سي محمود
1: ويقدروا المسؤوليه الدراسيه.
0: سي محمود
1: سمحني العوده المدرسيه راهي ما تقفش كان على وزاره التربيه والتعليم، راهي تقف على وزاره البيئه، وزاره البلديه، وزارة الداخلية، يهيئوا لهم رصيف، يهيئوا لهم كياس، يهيئوا لهم الكارد تجي في الوقت، مش الكارد تتعدى ترى تلمذة ما تقفش. والله صدقني من مصيبة كبيرة، ولا يقف تلميذ باش يشري حاجة تكون مثلا ب 300 فرنك يقول له دينار حيث ما هيش موجودة ولا 800، صدقني التلميذ الله منه معناتها ما ينتحرش وما يفدش.
0: يا سي محمود واضح يا محمود، شكرا لك محمود بارك الله فيك. سي محمود يورينا صورة القاتمة اللي موجوده
2: اللي هي ما ننكروش انها موجوده لكن ما يلزمش تعموا في حتى شيء، معناها فما وفما واللي يقول فيه
0: والسنه الدراسيه مع تتعاضد كل جهود الوزارات
2: مشكله. وهذا قلنا احنا هي مسؤوليه مشتركه.
0: واضح، شكرا ليك. المكالمه هي الثامنه. فيصل الو السلام عليكم. الو
3: الو
0: عسلامة لالا، مرحبا بكم معنا.
3: باش النور، باش الورد في قيس،
0: بارك الله فيك. شكون معنا؟
3: يعيشك معك مدام ليلى اللوي.
0: تفضلي يا اختي ليلى، مرحبا بك. تفضلي.
3: نحب نقدم تحية خاصة لكم يا سي قيس وسي أحمد، يعيشك وتحية لكل مستمعين ومتابعين إذاعة صفاقس. وقبل كل شيء نحب نشكر سي قيس، نحب نشكر جديدا اللي انت عطيتني الفرصه هذه باش نوصل كلمه من القلب للسيده الفاضله ملكه شعبان، سيده تستحق كل احترام كبير. سيد نحب نقول لسيده الفاضله يمكن الكلمات ما تكفيش باش نعبر لك على شكري وامتناني ليك.
0: هذه تعمل في الدنيا يا ملكه شعبان،
3: هي وقفت مع وليد يتيم ووقفت معاه، يعني وقفة بالحق. هي فرصة اليوم يا سي قيس، نحب نهار جمعة وفي أيام مباركة وكما يقولوا صغيرات داخلة للقراية، فرصة حبيت هذه نحب حتى توصل للمستمعين، وحب هي خاصة توصل لها ولوليدها زيدا اللي هو اسمه جعفر دربال اللي قدم له الفرحة والحنان والاهتمام، وفرحة يمكن بالنسبة لي هو حاجة بسيطة ما كانت للوليد كانت حاجة كبيرة برشا. ونحب نقولها حاجة من القلب، شكرا على تربيتك زيدا على وليدها زيدا اللي هو كيفاش يسي قيس اهتم بالموضوع، وان شاء الله يا ربي يجازي كل انسان يعمل الخير في هالدنيا. والله دايما
0: من خلالك انت ليلى نقدم تحيه لكل فاعلي الخير معناتها في كل زمان وكل مكان، ومهما كان الخير بسيط يا احمد معناتها راهو يسد وراهو الاجر عند ربي سبحانه كبير جدا باذن الله.
2: اكيد ان شاء الله
0: هكا. ولا يسالونا عن الصلاه بالنسبه للنساء بالجوارب، هذا فرض مكروه اذا تصلي للمراه من غير جورب سي احمد؟
2: لا، ليس مكروه وليس فرضا، والجوارب ليست فرضا وبدون جوارب ليس مكروه. اذا ما التزمت المراه باللباس الشرعي عند الصلاه، وهو انه تلبسك الجلباب اللي يغطي، تعمل رداء خاص بالصلاه اللي يغطي حتى الكعبيها على الأقل.
0: واضح.
2: وفما اللي تخليه يمس الأرض مش مشكل، معناها ماهيش قضية، هي متاع ما بين كعبيها والأرض معناها، وهي حتى كي تسجد مدام وجلباب مش يكونوا مغطيين ساقيها، فليس هناك مشكل في هذا الموضوع.
0: شكرا لك. المكالمة فيها تاسعة. فيصل 47 دقيقة بعد الحديث. ألو
4: عسيمة. عسيمة شقيق.
0: عسيمة إلى الله. مرحبا بك.
4: عسيمة شي أحمد.
0: مرحبا بك. شكرا معنا. مرحبا بك.
4: بلي عندي سؤالين هدى معكم.
0: تفضل يا هدى.
4: السؤال الأول، بلي هل يجوز مسح على الرجلين بدون جوارب؟ الرجلين بدون جوارب
0: معناتها ما نغسلوهمش الرجلين، مسح الرجلين.
2: هذا هذا يا يا هدى نجاوبك فيسع على هذا. هذا هذا موجود عند بعض طوائف الفرق الإسلامية كما الشيعة. الشيعة عندهم المسح على على الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقرأوها هما معنى تمسح تمسح الرأس وتمسح الرجلين، بينما احنا نقرأها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي معطوفة على اغسلوا وجوهكم
4: من غير شيء.
2: على كل حال لا، ما هوش قول قوي ومتين.
0: اللهم إذا كان سبب، إذا كان فما فطريات ولا فما
2: حاجة أخرى، هذيك
0: حاجة تقلق الرجل.
2: هذيك حاجة.
0: سؤالك الثاني هدى.
4: السؤال الثاني، شنو الفرق بين المسح على الرجلين معناتها وقت جوارب خشان يجوز، وقت جوارب جواد لا؟ شنو الفرق؟
0: واضح. شكرا لك.
2: علاش هو الجوارب هذه قياسا على النعلين، على النعال. والنعال جلد، والجلد ما يعديش، شفت كيفاش. ولذلك الجوارب اشترط بعض الفقهاء من المالكية خاصة أن يكون الجوربان من جلد، فما اللي يعملوه بيخيطوه بصفة بصفة معناها خاصة ويمسح عليهم ويتعدوا. بالنسبة للجوربين الخفاف معناها بعيد شوية عن المواصفات متاع النعلين أو الجوربين من جلد.
0: هيك علاش لا يجوز المسح عليهما؟
2: أيوة.
0: كلمة معناتها على حكاية العودة المدرسية، يطلبوا مني كلمة للأولياء ينتبهوا لهيئة أبنائهم،
2: قلنا
0: أفعالهم. خاصة البنات اللي معناتها يمشيوا بالشعر وبالمكياج وطبلية مفتوحة ولباس قصير، لولاد حجامة ما هيش محترمة. هذه المظهر عرفت سي أحمد، مع حاجة ضرورية جدا.
2: شوف الأشياء هذه معروفة والناس الكل تعرفها، وإحنا شو نقوله؟ نقوله راهو المظهر متاع التلميذ يعكس مدى عناية والديه به. شفت معنى؟ إذا كان طفلة بلباس ما يشلايق، طفلة معناها ولا شعرها معنى معمول بطريقة غير لائقة، هي مش ماشي الحفلة ولا العرس، هي ماشي المؤسسة علمية، فهمت؟ ولذلك لابد أن نهيب بكل الأولياء أنهم يستحفظوا على بنياتهم وعلى وليداتهم في سلوكهم، في لباسهم، في مظهرهم، في نظافتهم.
0: شكرا. مكالمة فيها العشرة. فيصل. ألو.
5: ألو.
0: عسلامة لله. مرحبا.
5: عسلامة سيقيك.
0: مرحبا بك. لا عايش. الحمد لله. إيش كم معنا؟
5: حنين.
0: أنا حنين. تفضل أختي حنين.
5: يا قيس، هي حكيتي فرحت شويه لما حلا امس كلمت حكيت مع مدام حنان على حلقة اجتماعيه، معناها حبيت يعاونوني، عندي زوج صغيرات كمان يقرا سنه سادسه.
0: باهي.
5: يا اخي صارت لي هي ما كنتش متخيلها، معناها وقع معاكستي بيسر تليفونات، معناها
0: اللي كلمك معناتها اللي خذوا رقمك باش يكلموك ربي يهديهم، معناتها لا حول ولا قوة الا بالله.
5: هي عكسوا فيا وكلام ما يتقالش قالوه لي.
0: فما عباد مرضى يا اختي معناتها، والعياذ بالله بالحق. على كل هيك عشان احنا نخير معناتها ديما الارقام الهاتفية ما نعطيوهاش في المباشر، يتصلوا بينا احنا، واحنا بعديك كي نثبتوا من نية الشخص اللي مش يعاون نعطيوه الرقم. على كل رقمك عندي يا اختي، وانت تو نعاود ذكروا بالحالة متاعك، عندك زوزة صغيرات
5: وراجلين خليك
0: ما يسالش مش مشكلة. يحب معتها يعاونوك على دخولهم للمدرسة، نعرف الفترة هذه فترة قضية
5: وهما ما يروش، معناها ضعف عينيهم يسر على اللخن، ما نجمش نعدي لهم معناها. يعني يعاونوني على انه معناها عديولهم عند طبيب.
0: واضح يا اختي واضح يا لاله. شكرا لك, وصلنا صوتك باذن الله, وربي يهدي الناس.
2: أيوه.
0: سي احمد راهو ماهوش معناتها راهو عيب كبير.
2: أيوه.
0: عيب كبير. أيوه. واثم كبير, معناتها انت كي تاخذ رقم على اساس باش تعاون انسان, فهمت ولا, مظلم ومستحق العينه, وتقول له كلام ماهوش باهي وما انزل الله به من سلطان, هذا
2: ماهوش باهي, نوع من التحرش.
0: التحرش.
2: أيوه. حرام, ما فيش خاطر.
0: اكيد. ما حكم السخريه من شخص في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذه تعتبر غيبة, تعتبر شنو؟ كي تسخر من, هو في القرآن الكريم لا يسخر قوم من قوم.
2: صحيح.
0: على وسائل التواصل ولا في الحديث. صحيح. ولا هكا ولا
2: هذاك في المطلق.
0: في المطلق
2: وينطبق على كل الحالات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن.
0: نعم.
2: شفت كيفاش؟
0: واضح. شكرا. اخر مكالمه هاتفيه ونختم البرنامج. سي احمد. الو.
6: الو.
0: عسام سيدي, مرحبا بك معنا.
6: عليكم ورحمه الله. سالم ولد تومي من الصفيره.
0: تفضل خويا سالم, مرحبا بك, تفضلي.
6: بارك الله فيك احمد على المجهود اللي يقوم به.
0: بارك الله فيك.
2: الله يبارك لك.
0: تفضلي.
6: جمعه مباركه يا سيدي احمد.
2: عايشك سيدي, بارك الله فيك علينا وعليك.
6: نسكن في منطقه ريفيه ومبارك روحي ومبارك الناس كلها. عندنا جامع نصلوا فيه الرابع جمعه, معناتها سمع, معناتها رابع جمعه يا فهمتني, ايثار وامور مريض. جمع
0: جديد,
6: جمع في منطقه صغيره اسمه جامع ابراهيم الخليل ولد الحاج موسى الاحمد الصغيره. نحب نبارك للناس اللي عاونت فيه ونشكر العباد اللي ساهموا من بعيد وحتى بكلمة طيبة.
2: الله يجزيهم خير, بارك الله فيك وفيهم. شكرا.
6: والحمد لله على التعاون في الإسلام قاعد موجود.
2: أي.
6: جامع يضم قرابة 600 عائلة في منطقة ريفية. الناس الكبار جي تصلي, نساء جي تصلي,

0: سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل.
1: نعم.
0: صدق الله العظيم. إذن الكلب هو كلب أصحاب الكهف الذي رافقهم في نومهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. فهذا هو الجواب عن سؤالنا.
1: بارك الله فيك. دعاء الاختتام سي أحمد وكمال.
0: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صل على سيدنا محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. شرعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في إعداد إطلاق مشروع جديد للتعاون الفني يعزز خدمات التزود بالماء بولاية صفاقس ويضمن استدامتها على المدى الطويل. وتم توقيع محضر تعاون فني ستوفر خلاله جايكا فريقا من الخبراء اليابانيين يرافق السناد على مدى 4 سنوات بداية من نشر أول بعثة خبراء في تونس. أعلن البنك الوطني الفلاحي عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 200 عون وإطار في عدة اختصاصات ومجالات، وحدد البنك تاريخ 17 سبتمبر الجاري كآخر أجل لتقديم الملفات. عقدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس جلسة عمل اهتمت بالتمكين الاقتصادي وآليات التمويل التشاركي، وتمت برمجة زيارة ميدانية للمتمتعين بتمويل في إطار برنامج التنمية الفلاحية من باعثي المشاريع. استهدفت غارة للكيان الإسرائيلي وتفجير اليوم بلدة المنصوري بجنوب لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط إن إيران استأنفت إنتاج صواريخ باليستية في منشآت تحت الأرض من مكونات موجودة لديها. سيطر الحوثيون بالكامل اليوم على جزيرة ميون عند المدخل الجنوبي لباب المندب، كما وصلوا في وقت مبكر من اليوم إلى جزيرة بريم في مضيق باب المندب. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار ضمن جولة الظهيرة بإذاعة صفاقس إن شاء الله في تمام 1 بعد الزوال. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة
3: إشهار. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
7: 180 درجة
8: 180 درجة
7: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
8: مية وثمانين درجة.
9: نص نهار وخمسة دقائق، مرحبا بكم الناس الكل في 180 درجة اليوم 11 سبتمبر 2026. تحية لكل من يتابع موجتنا في هذا التوقيت. باش نبدأ معاكم المشوار الآن، بعد بشوية باش يكون عنا تقييم مشاريع البنية التحتية في صفاقس ما قبل موسم الأمطار اللي شفنا صور بتاعها في باب علي وفي تونس وفي دابر شنو اللي صار. فبرشا من الناس تقولك ربي قدر الخير، صحيح هي جهد ربي وكله من عند ربي أكيد بهم إن كان، لكن لازمنا ناخذه بالأسباب في التحضيرات متاعنا، لكن خاصة نتحدث عن مشاريع البنية التحتية في صفاقس. شكون بحثيها بعد شوية السيد النائب طارق المهدي باش نحكيه على مخططات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حوار في العمق الاستراتيجي مع الدكتورة رانيا فوزي الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية. زاد الناس الكل سمعنا بمسألة قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة. بعد بشوية باش يكون معنا تسجيل مع الزميل الصحفي الجزائري كمال ونحكي معه أكثر أكيد حول هذا الموضوع وشنية خلفيات هذا القرار بالأساس. نعمل نغم صغير فيصل المزوقي معنا في الإخراج الإذاعي ونعم جمل في الإخراج المرئي. نرجو بعدك نسمع العين الصوتية من الجزائر مباشرة في 180 درجة ونرجع للحوار المباشر إن شاء الله.

0: عيش نهار وعشرة دقائق تحية لكل واحدة اسمها فاطمة. هذا 180 درجة مازال متواصل معاكم. نسمع الآن هذا التقرير بإمضاء المحلل السياسي والكاتب الصحفي مصطفى كمال دماني من الجزائر. البارح أكيد الخبر الذي راج كثيرا على صفحات الاجتماعية قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين الجزائر والإمارات. الأسباب الخلفية تسمعها مباشرة الآن في هذا التقرير في ثلاثة دقائق وشوية.
1: يشكل القرار الأخير الجزائري بقطع العلاقات الجزائرية الإماراتية نتيجة لمسار متراكم من الخلافات البينية بين البلدين وتعارض المصالح بين الدولتين والخلاف في الرؤى على عديد الملفات وعلى عديد القضايا. بداية من الموقف الجزائري المعترض على الخطوة الإماراتية من خلال التطبيع والتي اعتبرتها الجزائر خروجا عن الإجماع العربي في مبادرة بيروت للسلام والتي تقرن مسار التطبيع بنيل الحقوق الفلسطينية. بالإضافة إلى الموقف الإماراتي من ملف الصحراء الغربية والذي تعتبره الجزائر تجاوزا لحقوق الشعب الصحراوي، بالإضافة إلى ملف آخر وهو الملف الليبي أين تتباين الرؤى، إذ تدعم الجزائر الحكومة الشرعية المنتخبة في ليبيا بينما تتخندق الإمارات العربية المتحدة إلى جانب قوات حفتر. هناك ملف آخر أيضا طفى على سطح العلاقات ودفع بالعلاقات إلى مزيد من التأزيم وهو الملف السوداني، أين تصطف الجزائر إلى الدولة وإلى الجيش في السودان بينما تصطف الإمارات العربية المتحدة إلى قوات حميدتي، وهذا ما تعتبره الجزائر تكريسا لحالة الميليشياوية والفوضوية في الدولة بالسودان. هناك أيضا ملف آخر كان عاملا في تأجيج وتوتر العلاقات وهو ملف السياسات الطاقوية، إذ شكل خروج الإمارات العربية المتحدة من أوبك كنقطة خلاف في السياسات الطاقوية على مستوى أوبك، وهذا ما عبر عنه الرئيس الجزائري في مقابلته مع وسائل الإعلام المحلية بأنه لا حدث. هنالك أيضا خلاف آخر على مستوى العلاقات العربية وهو الموقف من الوضع في اليمن، تصطف الجزائر وتتخندق إلى جانب الحل الأممي وتدعو إلى الحوار والتوافق الوطني وإلى نبذ العنف بينما تصطف الإمارات العربية في دعم المجلس الانتقالي الجنوبي. هذه عوامل كانت مساهمة في تأزيم العلاقات. لتكون النقطة الأخيرة وهو الوضع في الساحل الذي أدى بالعلاقات إلى الانفجار ووصول الوضع إلى حالة القطع النهائي للعلاقات. تشكل التحركات الإماراتية في الساحل الإفريقي هاجزا أمنيا للجزائر، إذ تعتبر الجزائر التحركات الإماراتية محاولة من أبوظبي لتطويق الجزائر في مجالها الحيوي ومحاولة إماراتية لنقل مشاكل القرن الإفريقي للساحل وإعادة إنتاج حالة لا استقرار في القرن الإفريقي دول الساحل، الوضع الذي أدى بالجزائر إلى قطع العلاقات مع أبوظبي.
2: 180 درجة
3: 180 درجة
2: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
3: مئة وثمانين درجة
2: 180 درجة

0: إذن هذا كان التقرير الأول كما قلنا اللي راجع لآخر الأحداث اللي كانت البارحة، قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة. وكان معنا في الميكروفون في هذا التقرير مشكور جدا زميل الصحفي والكاتب مصطفى كمال دمامي. منه هو نمشي مباشرة في 180 درجة إلى الملفات الجهوية، نتحدث عن مشاريع البنية التحتية والصفاقسية. الكل يسمعوا كلمة مشاريع دي ما يحطوها بين ضفرين، يقولك عن أي مشاريع تتحدثون وعن أي بنية تحتية نتحدث. للحديث أكثر سعيدة جدا باستقبال الهاتف السيد النائب طارق المهدي. سي طارق مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين الكرام في إذاعة الصخر.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. نتحدث اليوم، شفنا البارحة كيف طارق وتابعت معنا بعد شوية أمطار تصبت الصور اللي جاتنا من العاصمة تحديدا من باب عليوة، ولكن اليوم تفتح تحقيق علاش وصلنا للمسألة هدية برغم نحكيه على استعدادات كانت على مستوى السلطة المحلية على مستوى البلديات، كذلك نفس الصور اللي جاتنا من نابل في نفس الإطار هدية. ونتحدث على بداية فصل الخريف ومازلنا معناتها ما تخناش فعليا في موسم الامطار. البنيه التحتيه في صفاقس ومشاريع البنيه التحتيه.
1: والله كما تشوفها انطلقت منذ بعض ايام معنا الحقيقه حمله كبيره من الديوان الوطني للتطهير ومن مختلف البلديات اليوم قاعدين نرى فيهم ونتبع فيهم. بويس كان نائب رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي والتنميه المستدامه والبنيه التحتيه والتنميه العمرانيه والنقل في مجلس النواب الشاب. وعندنا الحقيقه عدد كبير من المشاريع اللي اليوم نخدم عليها، وتعرف انت مازلنا كي صدقنا على البرنامج تنمى 26-30 وكان فيها الحقيقة كرؤية وفيها مشاريع كبرى نتمنى ان يتحقق معناها جزء كبير منها، وسنعمل على المسألة هذه من جهتنا احنا، وان شاء الله تكون معناها الحكومة وكل من يمسك معناها مقاليد الدولة هذه معناها في مستوى تحقيق الطلبات هذوما. اليوم على الصفاقس الحقيقة قاعد نشوف ربي إن شاء الله يعطينا على قد ما نقدر ربي يعطينا الغيس النافع. قاعد نشوف خدمة كبيرة صارت على مستوى القنوات على مستوى الجهر بعض الوديان معناها اللي تعدى منها المال، في متابعة شبه يومية معناها مع جميع المصالح اللي مختصة في المسألة هذه. كما قلنا الناس الكل قاعدة تارى معناها حتى سير فيسبوك معناها شو اللي قاعد صاير معناها في تسريح البلوعات هذوما وهل القنوات معناها متاع تصريف مياه الأمطار. نعرفهم بيها أنه موش القنوات هذوما موش تمسح كل صفاقس مع الانفجار الديموغرافي الكبير اللي ما صفاقس هاي معناها في التعداد متاعها مليون أكثر من مليون وتقريبا 1,050,000 نسمة اللي نعرفوها أنه متأكدين أنه تفوت عاصمة الجنوب 1,200,000 نسمة. إيش بيش أقول لك معناها ما علينا كان نخدم ونعرف أنه البنية التحتية الحقيقة صعبة ما يش في المستوى الباهي ومدة سنوات طويلة ما غير معناها مشاريع الحقيقة كبيرة تنجم تنقذ البلاد من فيضانات كبيرة ولا من أمطار كبيرة، وبالأخص كي الأمطار جي معناها بمستويات معناها عالية في فترة قصيرة تولي الإمكانية متاع التصريف متاعهم في على الفترة هذه كمعنى القليلة صعيبة شوية. إن شاء الله أنها تجور لإستريغانيو، إن شاء الله تكون الاستعدادات متاعها في المستوى خطر الكل اطمن فينا أنه والله يخدمنا خدمة بها وفهمتني واستعدينا سنة للموسم هذا. ما القريه هو فما احتمال كبير أنه فما موسم استثنائي كما كان موسم استثنائي في الحرارة. مش أقول لك اليوم كان نحب نحكي فما على شوية مشاريع الحقيقة تشرح حكا صدر شوية بعد اللي صاير في تونس. اليوم فما مشروع كبير صادقت عليه شركة تونسية للتوزيع واستغلال المياه سوناد. المسألة هذه عندي مدة كبيرة نخدم عليها الحقيقة أنا وفي اللجنة ومع السيد الرئيس المدير العام للسوناد معناها سي عبد الحميد المنجا. الحقيقة خدمة باهية. اليوم فما اتفاقية معناها كبيرة صارت لتجديد شبكة المياه شبكة مياه معناها سوناد توزيع مياه سوناد فهمت بكلفة جملية معناها تقريبا 208 مليار اسم المشروع هذا هو الرفع من نجاعة شبكة توزيع المياه بصفاقس.
0: أيوة.
1: وزاد وقبلي وتوزر من هنا نحكي على صفاقس عنده معناها مبلغ كبير جدا في تجديد شبكة المياه هذه اللي اليوم صفاقسية ولاد البلاد اليوم تشوف فما برشة مشاكل من التسريبات نتاع المياه هذه اللي فويت اللي صايرة تبقتو معناها في الانستالاسيون نتاع السونات. اليوم فما خدمة كبيرة صايرة عليها وفما بروجي معناها ب 208 مليار معناها مليون دينار مليون دولار نحكي معناها تقريبا اكثر من 600 مليار مما يعرفوا العباد ما نعرفوا احنا نتكلموا بلغه المليار فهمني احنا في المجلس الوادي مليون دينار تقريبا معناها في حدود 600 مليون دينار وقسمة بين صفاقس وقبلي وتوزر ما صفاقس أكيد ستحظى بنصيب الأسد على خطر الكبر المدينة وتعداد السكان بتاعها والشبكة اللي تمسح مساحة أكبر فما قصد هذا سادس من مشروع تحليك مياه البحر بصفاقس متمثلة في مدة 25 كيلومتر من قنوات وإنشاء خزانات بسعة 10,000 متر مكعب وزود محطات متاع إزالة الحديد كالفير اللي موجود في الـ في الـ في, الـ في الماء زادة تقريبا 146 مليار مشروع زادة ربط جنوبي تساقص محطة تحليه المياه البحر بكلفة تقريبا 53 مليار
0: واضح طارق
1: وتزويد قرقور وغيره معناها فما مشاريع باهيه اليوم زاد المدخل الشمالي الجنوبي زاد
0: اقعد معايا الاذان ونرجع باش ناخذ اكثر تفاصيل حول كل هذه المشاريع.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مية وثمانين درجة. جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
3: مية وثمانين درجة. مازال متواصل معكم عبر موجات إذاعة صفاقس. مازلنا نتحدث عن البنية التحتية والمشاريع بعنوان البنية التحتية في صفاقس. علنا نحلم بمستقبل أفضل، أكيد لأنه المشاريع هذه أكيد مش بشار النور الآن على المدى القصير لكن المتوسط وكذلك البعيد. مازلنا في حوارنا مع سيد نائب طارق المهدي. مرحبا بك سي مهدي، أهلا وسهلا.
4: يعيشك فاطمة. ما فقط نحب نطمن المشاريع اللي اليوم أنا بصدد ذكرها إن شاء الله ستكون معناها في المشاريع اللي توا في الوقت الحالي قاعدة في طور الإنجاز وقريبا جدا معناها انطلاق الأشغال. كما قلنا تحدثنا شوية على الاستعدادات معناها الموسم الأمطار اللي إن شاء الله ربي قدرنا على مجابات وقدر المصالح نتاعنا على المجابة نتاعه. ما فقط هاد نحكيه بسرعة على ثلاثة مشاريع معناها قاعدة توا في طور الإنجاز ووسطنا انطلق قريبا بعض المشاريع الأخرى. كما قلنا معناها بدينا وذكرنا توا للسادة المستمعين معناها على المشاريع نتاع معناها الرفع من نجاعة شبكات توزيع المياه بصفاقس وقبل يطوز رماديما لهنا نحكيه ومدامنا نحكيه على صفاقس اللي هي مش تاخذ النصيب الأكبر معناها من التمويلات هذه بحكم الشبك وبحكم الكبر. نجم نعاود لك سريعا مع السادة المستمعين يسمعوا معناها مشروع تقريبا 208 مليار مليون دولار اللي هي معناها في حدود تقريبا أكثر من 600 مليار معناها بفلوسنا. فما قصة سادس من مشروع تحليه المياه البحر فهمتني، وفيها مد معناها 25 كيلومتر من القنوات وإنشاء خزانات معناها عدد من الخزانات بسعة 10,000 متر مكعب كل خزان، عدد 2 محطات لإزالة الحديد كما قلنا بكلفة معناها 146 مليار. مشروع ربط جنوب ولاية صفاقس محطة تحلية معناها هذه بشرى على الجنوب صفاقس اللي اليوم الحقيقة محطة تحلية معناها جيتهم هم ويقول لك احنا رانا ما احناش قاعدين مستنفعين بها برشا.
3: صحيح.
4: فيها رفع لسعة وقدرة الانتاجية متاعها وزاد ربط المناطق هذوكا معناها زاد مشروع 43 مليار. وما حاجة باية قرقور نفس الشيء اللي فيها المحطة هذه مش يصير فيها معناها تزويد المحيط بتاعها معناها بالمياه الصالحة للشراب. إن شاء الله قائم عليها المندوبية بتاعنا الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس. وهذا معناها اتفاقية تمت معناها براما بين السيد الرئيس المدير العام وشركات معناها أجنبية آخر أمس معناها مع شركة صينية. وإن شاء الله الخدمة هذه معناها تري بيانتو ونقول لك معناها جزء منها أنكور. اليوم نحكيه على المدخل الشمالي الجنوبي اللي مش يكون إن شاء الله شريان معناها لإدخال وخروج معناها السيارات من وإلى صفاقس عبر الحزامية اللي هي مربوطة كما نعرفه جميع الطرق معناها الوطنية وطريق السيارة اللي هي قريبة من المكان هذاك. كان لي اتصال معناها مكثف ومباشر معناها مع سيد وزير تجهيز والإسكان في سلاح الزواري والسيدة زادة إيمان بحروني الحقيقة المكلفة بالمشاريع الكبرى في الطرقات والجسور لدرجة ويلة تجهيز والإسكان زادة بصفاقس الحقيقة مشكورين. متابعة باش ما نقولوش يومية مي متابعة كل كالكو جوغ معناها عندنا متابعة المشاريع هذه. أهمها المدخل الشمالي الجنوبي اليوم استوفي جميع الشروط والبير دوفون موافق وكل شيء مريقل وستعود الأشغال نقولها في الثلاثي الثالث اللي احنا تو دخلنا له من سنة 2026 معناها ان شاء الله دونزوم دو موان ماكس انطلق الاشغال، وفما شويه اشكاليات عقاريه في الحوزه نتاع المشروع في البدايه نتاعها على مستوى معناها حبينا والناس تعرف البلاصه غاد والمواطنين نتاع حبينا معناها نعطيهم البشرى هذه ان شاء الله بعض اسابيع ستنطلق.
3: اي هما ديجا برشا تسالوا في النقطه هذه طارق مدي، قالوا لنا تنحات لونسيني نتاع الواحد يطلعش المشروع مش باش يكمل. قلت لهم لا اكيد باش نسالكم عليه
4: لونسيني باش نبدا باش نبداكم واضحه. لونسيني انا كنت معناها باش نبدا واضح. النائب اللي دفع معناها صحبه بيان سور الساده زملاء اللي دفع انه يتم معناها اعفاء او ريزولاسيون دو كونطرا معناها نتاع شركه سوماترا اللي كانت متعهده بالمشروع هذاك. اكيد جدا كي تبدا شركه متعهده وهي عملت لونسيني نتاعها القديمه تنحيها
3: البروبليم
4: نتاعها هي. ما نحب نقولوا انه فما زوز مقاولين كبار من جهه صفاقس هما اللي تعهدوا بالمشروع هذا، عوض شركه سوماترا اللي كانت هي هذا. اكيد انه لونسيني هذيك تنحات خاطر كانت معناها فيها الاسم نتاع الشركه اللي كانت متعهده، واحنا شدينا صحيح بالشركة اللي تنحى خاطر نعرفوها شركة فلسة شركة سوماترا معناها صارت أثرت الكثير معناها من الحبر والكثير من الكلام
3: صح.
4: وربحنا معناها الحقيقة من هي على خاطر منقولها أنا كابن صفاقس وكنائب راهو معناها الشركة ما تنجمش تقدم حتى شيء في الوقت الحالي على خاطر هي في وضع معناها
3: صعيب برشا
4: ومتعثر جدا وجميع مشاريعها متوقفة. لا الحمد لله تمت ريزيليسون كونترا معاها و اعطاء معناها المشروع هذا اخذوا زوج معناها من المقاولين الكبار الاسامي الكبيره معناها في المقاولات في من جهه صفاقس اللي نعرفوا يخدموا في برشا في القناطر وفي الكياسات وغيرها. ناكد انه ستنطلق الاشغال وهذا بتاكيد من السيد وزير التجهيز والرياضه التجهيز
3: والاسكان هيك وقت نحكيه على القاعدة مدينة الرياض اللي ونأخذ
4: وتجهيز الاسكان سلاح الزباري الحقيقة. وكما قلت لك السيد ايمن بحروني مكلفة بالمسيرة الكبرى في الطرقات والجسور بالإدارة الجوية للتجهيز والاسكان بصفاقس ان شاء الله تريبيان تول قنطرة متاع الحفارة قنطرة طريق المهدية زادة ان شاء الله قريبا ان شاء الله ترى النور وتتسرح ويتسرح شيرين هذيك متاع طريق المهدية وينقص معناها على مستوى معناها حزام الحفارة ورجوع من وسط الحفارة ولا عبر الواء ان شاء الله تحضر بي ام 2 بهي برشا. معناها اليوم عندنا ثلاث مشاريع معناها ذكرناهم في الحصة هذه. مشروع معناها التهيئة نتاع شبكة السناد، إعادة الأشغال معناها فعليا في الثلاثي الثالث ان شاء الله 2026 معناها المدخل الشمالي الجنوبي وان شاء الله قريب القنطرة هذه ترى النور ان شاء الله
3: باذن الله
4: وربي يعاوننا
3: ان شاء الله
4: وان شاء الله ان شاء الله تونس غدوه خير واحنا نخدمه وربي معنا ويد وحده وكوى وان شاء الله ربي يعيننا في موسم الامطار هذه
3: يا رب ان شاء الله
4: تكون مختلف البلديات والمصالح معناها تخدم خدمتها واحنا لهنا ما علينا كان نراقبوا ونواصلوا العمل وان شاء الله
3: ربي معنا الناس الكل
4: فما وعي نحب يصير معناها زاد من المواطنين راهو زاد القاء الفضلات في القنوات والقاء الفضلات معناها والمخلفات في الذي يقولون عفوا مليح راهو يتسبب في سد القنوات هذه. نتمنى ان يكون الوعي معناها المواطن يوعي معناها مرتفع سيرتو نعرفوا انه القنوات هذه هي اللي ستقوم بتصريف المياه هذه لا قدر الله معناها كي بلايص معناها تطي اللي يقولوا هذوما القنوات هذوما راهو الضرر سيكون معناها الحقيقه
3: على الناس الكل
4: مضاعف علينا احنا كمواطنين
3: صح.
4: وعمليه تصريف المياه هذه سيكون اصعب بطبيعه معناها عندك قنوات معناها مسدوده اليوم
3: قاعد
4: نشوف انا في الخدمه ولاحظ فيها ان شاء الله نقولوا الناس خدمت خدمتها وان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا
3: امين
4: ونخدموا وربي يعيننا وربي يعين تونس
3: امين.
4: واحنا ديما عيننا على الحكومه وعلى الاعمال نتاعها اللي قلنا عديد مرات ما احناش راضيين على على على التخطيط اللي صار منذ سنوات ان شاء الله توا تجديد في المخطط التجديد ان شاء الله 26-30 اللي عملوه اهل الولايات معناها فهمت في المجالس المحليه دي مهما يكون فما خدمه في الاخر الى اي سيليكسيوني ان شاء الله تكون مريقله والمشاريع يبداو يخدموا عليهم
3: باذن الله
4: ان شاء الله فما تخطيط استراتيجي للمشاكل والاشكاليات الكبرى التي تعرضنا لها وتكون معناها عبره وتكون درس معناها لجميع الحكومات وجميع الوزارات معناها المختصه وزاره الاقتصاد والتخطيط والوزارات المختلفه اليوم الطاقه فهمت السوناد ستيغ اللي فريمون اليوم فهمتني عجز كبير في الطاقة سلت جميع المؤسسات وجميع معناها خطوط
3: شكرا
4: لشان بتاع الخدمه، وربي يعين الناس الكل.
3: امين يا رب العالمين. شكرا لك سيدنا بطرق المهدي، خذينا معك فكره حول كل المشاريع اكيد الهامه جدا على مستوى البنيه التحتيه اللي تهم صفاقس بالاساس. ان شاء الله يكون ديما مستقبل صفاقس خير من حاضرها بالاساس، لانه ماضيها زاد كان مزيان ياسر وربي قدر الخير. شكرا لك طارق مهدي على هذا الحوار. نمشيو بعد بشويه نحكيو على ملف هام جدا، نحكيو العلاقه ولماذا تريد اسرائيل ومن ورائها الولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط الاهداف الخلفيه. بعد شويه مع الدكتوره رانيا فوزي الخبيره في الشؤون الاسرائيليه مباشره من القاهره.

0: نصنا 37 دقيقة. زميلنا فيصل المرزوقي عمل بينا دورة مزينة برشا لكل محافظات مصر. الله يحفظ كل الأقطار العربية بإمضاء الفنان محمد منير. من خلالها هي باش نستقبله الآن مباشرة في برنامج 180 درجة الدكتورة رانيا فوزي الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية والباحثة في العلوم السياسية والاستراتيجية من القاهرة مباشرة. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: يا أستاذ فاطمة وبكل شعب تونس الشقيق ومستمعي ومشاهدي إذاعة صفاق.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة عبر موجاتنا 180 درجة. هي حوصلة لأهم مستجدات التي طرأت في هذا الأسبوع، لكن ما سنتحدث عنه الآن هو رهانات لمدى عقود تقريبا منذ 48 أو أكثر، زاد كذلك منذ سنة 1948 وصولا إلى هذه الفترة. نتحدث على اليوم إسرائيل أو الكيان الصهيوني ومن وراء الولايات المتحدة الأمريكية وكل حلفائهم أكيد، ماذا يريدون من منطقة الشرق الأوسط ومن كل أراضي المنطقة العربية؟
1: بداية أتحدث عن إسرائيل. فإسرائيل منذ يعني قبل إقامة الدولة، دعني أرجع بالخلفية الدينية والتاريخية للمعتقد اليهودي المذكور في سفر التكوين وتحديدا في الإصحاح 15 والآية 18 من خطط يعني إقامة أرض إسرائيل التاريخية من نهر مصر إلى نهر الفرات. وهنا نهر مصر يعني مذكور في التفاسير اليهودية ويعني وادي العريش، وهذه المنطقة الجغرافية تحديدا هي خيمة خيمة الرب، اجتماع خيمة الرب، وتحديدا هذه المنطقة يعتبروها منطقة مقدسة. فهذه المخططات الإسرائيلية اليهودية يعني لها خلفيات دينية في الأساس، وبالمرجعية لهذه الخلفيات يعني بعد فترة الشتات التي يعني كان اليهود في بعد طبعا قصة الخروج من مصر والشتات في أرض الصحراء لأربعين عاما وتشتتهم في كافة الدول، يعني كان هناك دول يعني إسرائيل يعني اليهود هناك كانوا في تشرذم، لكن كان لديه يعني كان هناك قيادات الحركة الصهيونية تيودور هرتزل كان لديه فكرة إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. ووقتها كان اليهود يعني في الفترة دي كانوا مسيطرين على دوائر صنع القرار في أوروبا. لذلك نحن نفسر الدعم الأوروبي طبعا ده قبل عملية طوفان الأقصى، عشان أكون محددة يعني محددة في كلامي، قبل عملية طوفان الأقصى كان هناك دعم كبير لإسرائيل، وأن صورتها هي بالأساس يعني صورة الدولة الصغيرة الواقعة وسط دول عربية بمساحات جغرافية.
0: دعينا نذكر كل مستمعينا بواقع تاريخي كما أسلفتم القول، وأنه لأنه اليهود كانوا يعني مسيطرين مؤثرين جدا في القرار السياسي في كل القارة الأوروبية وحتى في بلدان أخرى، فحاولوا التخلص منهم بحثا لهم على وطن يمكن من خلالهم إبعادهم عن الصورة هناك، وهذا ما حصل. لكن لم يكن فقط الهدف هي فلسطين، يعني بحثوا على مناطق أخرى أو على بلدان أخرى تكون هي العاصمة، لكن وعد بلفور هو الذي أعطى الأسبقية أن تكون أو أن يكون هذا الوطن ببعد مسياني كذلك يكون في فلسطين وفي القدس تحديدا.
1: بالطبع، بس هنا أو يعني أود برضو التذكير بشيء، أن يعني رأس المال اليهودي في أوروبا كان مساهم في الثورات في أوروبا، الثورة الفرنسية تحديدا والثورة البلشفية. فيعني من أول من أطلق وعد لليهود إقامة وطن اليهود في فلسطين ليس تيودور هرتزل كما كان يعتقد البعض. هو يعني في فرنسا كان وقتها نابليون بونابرت على أسوار عكا.
0: نعم.
1: للتحديد، فهؤلاء كان لهم من سيطرة في أوروبا بدعوى الاضطهاد، لكن هم في أوروبا قاموا بتجميع هؤلاء اليهود يعني نظرا لفلسفة اقتصادية كانوا مسيطرين على دوائر الاقتصاد وحتى يومنا هذا على العائلات اليهودية على روتشيلد وهكذا وغيرها من العائلات المسيطرة على رأس المال وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومرورا بي يعني قرار التقسيم عام 1948 كان هناك شهية يعني ديفيد بن غوريون في توسيع مساحة رقعة الأرض والتمدد الاستيطاني. فالبعض يعتقد أن مثلا الحروب التي خاضتها إسرائيل مع الدول العربية كانت بذريعة مثلا الحروب اللي خاضتها إسرائيل مع مصر. خمس حروب من عام 48 مرورا بعام 56 وعام 67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر الملحمة العظيمة التي قام قواتنا المسلحة بالانتصار وتحقيق انتصار كاسح على الدولة الفتية.
0: نعم.
1: وده كان أول انتصار تحققه يعني دولة على هذه الدولة العدوانية التي كان لها شهية. يعني هنا برضو في المخططات الإسرائيلية وإحنا حضرتك ذكرت في سؤالك وتفضلت دي المخططات الإسرائيلية هي مخططات توسعية لأن هناك عندهم فلسفة لا يمكن الانتصار وتحقيق فكرة أرض إسرائيل الكبرى إلا بالتمدد خارج حدودها. يعني وليس فقط لأن مساحة إسرائيل مساحة صغيرة جدا هي 21 ألف كيلومتر يعني خمس مساحة شبه جزيرة سيناء. المقدرة بحوالي 61 ألف كيلومتر.
0: دعينا نذكر كذلك اليوم أن البعد المسياني هو الذي يدفع اليوم الحزب اليميني المتطرف في كل هذه الحروب المتناثرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وهي اليوم التي تدفع الكيان الصهيوني بحكومته وكذلك حتى بالكنيسة وأنه تقوم بفرض أمر الواقع بإنشاء دولة إسرائيل الكبرى. ما يحدث اليوم في سوريا يصف في نفس هذا الإطار، اليوم جنوب لبنان وما يحدث فيها اليوم، مسح للأسف غزة وما يحدث فيها والضغط الكبير على القاهرة، بالتالي كذلك اليوم الاستساع والاستيطان اليومي والدائم بالنسبة للضفة الغربية وحتى باقية الضغوطات على يعني دول المنطقة بصفة عامة أو محاولة إضعافها في خضم هذه الحرب متواصلة ما بين الحلف الإسرائيلي الأمريكي على إيران تصف في نفس هذا الإطار وهذه الأهداف.
1: هنا يعني بالعودة إلى خطة عديد ينون، وهنا عديد ينون حتى أوضح للبعض، البعض يعتقد أنه باحث أو مسؤول عادي، هو كان مدير عام الخارجية الإسرائيلية عام 1982 وتحديدا في هذه الفترة كان فترة ما بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والانسحاب الإسرائيلي الكامل من شبه جزيرة سيناء. وهذه الفترة كان شهدت اجتياح الإسرائيلي إلى لبنان.
0: نعم.
1: فهم هذا عديد ينون مدير عام الخارجية الإسرائيلية وكان مستشار لأرئيل شارون هو من إسراء استخباراتية. يعني هو كان والده ودوب ينون، هذه المعلومة لا يعلمها الكثير سوى فقط المتخصصين التخصص الدقيق في الشؤون الإسرائيلية. دوب ينون هو كان مؤسس دائرة مصر بشعبة الاستخبارات العسكرية أمان إبان فترة حكم الرئيس الراحل العظيم جمال عبد الناصر. يعني واحد من رواد حركات التحرك.
0: نعم.
1: يعني هذه الخطة التي وضعها ينون كان بالأساس مبغاها تقسيم الشرق الأوسط لصالح إسرائيل.
0: يعني هذه الخطط تعود إلى سبعينات القرن الماضي وليست وليدة اليوم أو وليدة بداية القرن الواحد والعشرين. نعم.
1: بالحقيقة حقيقة هذه الخطط يعني إذا ما فتحنا الكتب التاريخية نجد أن إسرائيل لديها شهية توسعية رغم أن يعني تعداد سكان إسرائيل ومساحتها الجغرافية لا يرقى بهذه الأحلام لا من قريب ولا من بعيد.
0: نعم.
1: إسرائيل لديها يعني في حرب 7 أكتوبر كشفت عن بغل استخباراتي، يعني كشفت عن أبعاد كثيرة قد يعني كان البعض كان يفتكر يعني يعتقد أن إسرائيل هي لديها قوة عسكرية غاشمة بالأساس ولا أحد يستطيع أن يقترب من المستوطنات أو يعني يقتحم الداخل الإسرائيلي، لكن حركة حماس قامت بهذه العملية. وهنا أرجع بخطاب بنيامين نتنياهو تحديدا قبل عملية طوفان الأقصى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يا أستاذة فاطمة عام 2023 تحديدا في شهر سبتمبر قام برفع خارطة بإسرائيل بها الضفة ويعني قطاع غزة.
0: صح.
1: يعني هو كان يبغي قبل عمليه الطوفان الاقصى، لان بعض اعتقد ان يعني حماس ما قامت به، وطبعا انا بتحفظ يعني برضو على ما قامت به حماس لانها لم اولا لم يعني تاخذ راي السلطه الفلسطينيه، لانهم الاثنين مكونين للقرارية المفترض يعني الشعب الفلسطيني كممثلين سواء حكومة حماس في غزة أو السلطة الفلسطينية. علاوة على كده لم يكن لدى يعني حركة حماس أي يعني تعاون مع الحكومات العربية، بل بالعكس كان لها دور في حتى في مصر عام 2008 بناء يعني موضوع محاولة يعني دفع الفلسطينيين إلى سيناء في عام 2008. يعني الدولة المصرية قامت وقتها بإغراق الأنفاق بعد طبعا وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تضررت مصر من الأنفاق اللي كان بتبنيها حماس باتجاه الدولة المصرية.
0: نعم،
1: لأن إسرائيل بتعتقد أن مصر كانت بتساعد حماس في عملية طوفان الأقصى. مصر لم تساعد حماس، بل بالعكس يعني وفق التقديرات الإسرائيلية وما أشارت إليه وسائل الإعلام وتحديدا سنيدار بيري معلقة الشؤون العربية بصحيفة يهود أحرنوت، وهي يعني لها باع طويل في الشؤون العربية وقابلت العديد من الرؤساء ومنهم الرئيس حسني مبارك.
0: نعم،
1: يعني هذه الصحفية كشفت أن مصر وفق في بند أمني في اتفاقية كامب ديفيد.
0: دعينا نتحدث الآن على الجانب المسياني فعلا كما سبق وأن تحدثنا، الذي يدفع اليوم قدما للحكومة. أولا هناك رهان وتحدي هام جدا الانتخابات القادمة، والكثيرون والعددون يتحدثون وأنه فعلا حكومة نتنياهو سوف تذهب ما وراء الريح وسوف يقع محاسبته، لكن يتحدثون على الشخصية التي سوف تعوض نتنياهو. هل سوف تقوم بدحر كل هذه الملفات والعودة مرة أخرى إلى طاولة السلام مع كل دول الجوار، أم ستدفع قدما إلى تحقيق فعلا دولة إسرائيل؟ هذا إذا تحدثنا اليوم على كل المؤشرات التي يحاولون أو يحاول الحزب اليميني المتطرف دعمها على أرض الواقع، سواء كان مسألة البقرات الثلاث، سواء كان مسألة السيطرة أو إغلاق القدس إلى حدود اليوم، سواء كان النفخ يعني في البوق الخاص يعني الديني في إسرائيل أو غيرها من المؤشرات الأخرى.
1: المرشحون الأكثر حظا يعني لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية طبعا خلف بنيامين نتنياهو الذي يعني فقد الكثير من مؤشرات في ضوء مؤشرات استطلاعات الرأي أنه لن يعني يشكل الحكومة القادمة في ظل طبعا تراجع يعني النسب المئوية يعني حزبه في الحصول على الأغلبية الكاسحة في الانتخابات المقررة في أواخر أكتوبر القادم للكنيسة 26. أود القول أن هناك ثلاثة مرشحين أبرزهم جادي أيزنكوت رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق يائير لبيد نفتالي بنت، لكن أنا أود القول يا سيدتي أن لا فرق بين يمين الوسط واليمين المتشدد. جادي أيزنكوت يعني قام بإبرام استراتيجية الجيش الإسرائيلي عام 2015. أنا قرأت هذه الاستراتيجية، هي جدي أيزنكوت باعتباره عسكري يبغي للسلام، لكن في الوقت ذاته لديه عدم فكرة تفريط في الأراضي.
0: نعم،
1: لأن الجيش الإسرائيلي وهو عسكري يعي تماما مسألة استراتيجية إسرائيل التي تم بلورتها عام 2026.
0: نعم،
1: وهي الحرب على متعددة الجبهات،
0: لأنه اليوم نعم لأنه اليوم الدوافع دينية ليست فقط دوافع يعني فرض أمر الواقع، هي توسعية
1: بالطبع. يعني لازم أن نأخذ بعين الاعتبار أن الوحيد الذي حاول يعني إعادة فكرة يعني مراجعات هو كان يعني فترة عام 1992 تحديدا بعد اتفاقية أوسلو، كان يعني رئيس حزب ميرس آنذاك اللي هو يعني أنا بس يعني خانني الاسم تحديدا، هو فكان وقتها يعني فكرة تخلي إسرائيل عن الأراضي كان وقتها، أنا بس عايزة أتذكر الاسم تحديدا لأنه هو يعني هذه يعني النقطة تحديدا قام بإتفاقية أوسلو، قام وقتها يعني كان سبب في اغتياله.
0: نعم،
1: تحديدا إسحاق رابين.
0: نعم،
1: تذكرت الاسم.
0: هلا.
1: إسحاق رابين، لكن من بعده لم يحدث أن تخلت إسرائيل عن فكرة يعني تخلي إسرائيل عن الأراضي أو التمدد
0: ولا تستطيع الإيراني. ولا تستطيع ذلك لأنه هذا هي الفكرة الأولية والأسمى كما أسفنا القول لأنها هي فكرة أو هدف مسياني بالأساس اليوم.
1: طبعا ليه؟ لأن هناك حسنة المسيطرة على صناعة القرار ودائرة صناعة القرار هي الأحزاب الدينية الصغيرة
0: بالضبط.
1: لأن القطاع الحريدي يا أستاذة فاطمة
0: نعم.
1: بيمثل 13.2% من تعداد سكان إسرائيل
0: نعم.
1: يعني كتلة سكانية تزيد عام 1,300,000 يعني نسمة. يعني السر وراء يعني تعاقب نتنياهو على الحكومات منذ عام 2009 حتى عام 2021 هو كان تحالفه مع الأحزاب الدينية الصغيرة، لكن هذا التحالف تم تفكيكه نظرا للضغوط الشديدة لإدخال الحرديم وإقرار قانون الحرديم نظرا لأنه لتحقيق استراتيجية إسرائيل في 2026 والحرب متعددة الجبهات وتحقيق فكرة أرض إسرائيل التاريخية التي حتى نتنياهو الذي يعني يعلن كثير في تصريحاته أنه جاء بمهمة تاريخية وتوراتية
0: نعم.
1: لم تتحقق في ظل هذه في هذا العدد الصغير من الجنود جنود الاحتياط. فهناك في جنود الاحتياط من يخدم يعني وفق الاستراتيجية الجديدة التي بلورتها إسرائيل بعد حرب 7 أكتوبر قاموا بالموائمات مع اتحاد المصنعين يعني
0: صح.
1: أن يعمل الجنود الاحتياط أسبوع في الشركات الناشئة اللي هي تتمثل طبعا مصدر للتصدير في إسرائيل وهي تزيد عن 5,000 شركة ناشئة من بينهم 700 شركة بتعمل في مجال الثغرات المناخية الى جانب يعني انه يعمل في اسبوع اخر في العمل الميداني في الجيش
0: نعم. وما وقع رفضه للاسف واليوم ثم تنازع كبير برشا وتقاطع كبير برشا ما بين يعني اهداف كما اسلفتم القول حديديم والجانب البراغماتي القرار العسكري على ارض الواقع هناك في اسرائيل. لكن في الشق الاخر دكتوره لانه تحدثنا عن علاقه اسرائيل كذلك بالولايات المتحده الامريكيه اليوم امامنا انتخابات تجديديه نصفيه هناك في الولايات المتحده الامريكيه وكما نشاهد او كما نلاحظ وانه لا يوجد دعم كبير جدا لحزب الجمهوري بالنسبة لترامب مع كل الإغراءات والإغواءات التي يحاول
1: بالطبع.
0: تقديمها
1: بالطبع.
0: اليوم كيف يمكن أن نقرأ السيناريو القادم في ظل ضعاف الموقف الترامبي هناك في التجديد الانتخابات النصفية وكيف يمكن أن تكون التداعيات؟ رجاء في دقيقتين ونصف.
1: تراجع الأسهم ترامب طبعا نتيجة لتهوره لأنه مستشارين قد نصحوه بعدم الإقبال على يعني القيام بعملية عسكرية ضد إيران ويعني التحسب لمسألة الدخول في حرب استنزاف. هو بالفعل قال في تصريح كده أنه هو من يحدد وهو من يقرر وليس مستشارينه أو لأن صناعة القرار الأمريكي معروفة أنها ليست فقط ترامب هناك CIA هناك الكونجرس الأمريكي أسهم ترامب تراجعت وأنا أعتقد أن ترامب لن يبلغ نسبة الحسم لأن الديمقراطيين متفوقين جدا وهناك يعني أصوات أمريكا أولا بدأت تتعالى يعني إسرائيل بتفقد دعمها حتى أنهم يعني بدأوا في التحضير

0: قام بالحرب ضد إيران ولم يحقق أهدافها. حتى الآن تسبب في يعني تأمين الملاحة الدولية التي هي أصلا من يعني أهداف أمريكا في المنطقة وفرض هيمنتها. هو لا يستطيع يعني أن يفتح مضيق هرمز.
1: صح.
0: يعني حتى اليوم الحرس السوي قام بمسيرة بضرب يعني سفينة أمريكية.
1: نعم.
0: ولكن دونالد ترامب فقط يعني في ظل ما يعني يقوم به من تصريحات على منصة روس بأنه يعني يقوم بحرب نفسية فقط ضد إيران بأن يعني هذه أرض أمريكية جديدة على مضيق هرمز تحديدا. لكن هو فقد الدعم الأمريكي الداخلي وكذلك فقد ثقة الحلفاء سواء في أوروبا، لأن هناك حلفاء أوروبا كانوا مشاركين في اتفاق اللي أبرمه أوباما عام 2015 اللي هو الدول 5+1 اللي هي دول أعضاء في مجلس الأمن، وكان من ضمنها طبعا الولايات المتحدة، كان روسيا والصين وأمريكا وبريطانيا، فإلى جانب طبعا ألمانيا. فهؤلاء يعني فقد الدعم الأوروبي تسبب في تراجع الهيمنة الأمريكية، خسارة حلفائها في دول الخليج واتجاههم إلى تحالفات أخرى دفاعية. فبالتالي يعني أمريكا في تراجع وهو لصالح الصين، علشان بس أكون محددة يعني ما حدث من الاتحاد السوفيتي يعني وانهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينات وهيمنة أمريكا، لم يعد أمريكا فقط، إحنا نتجه إلى عالم متعدد، نظام دولي متعدد الأقطاب.
1: صح، وهو كذلك. سوف نعود لي أكيد ملفات يعني أكثر علاقة بهذه المواضيع، لأنه هذه هي المناطق والنقاط الفاصلة والواصلة بين كل الأحداث أو بين مسرح الأحداث الذي نتابعه يوميا كشعوب، نتفرج فعلا ونتابع، لكن التداعيات ستكون كوابل على هذه الشعوب الأساس. شكرا لك دكتورة رانيا فوزي الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية، كانت معنا مباشرة من القاهرة. ألف شكر، سعدنا بهذا الحوار. ألف شكر.
0: تحياتي لحضرتك.
1: هكا وصلنا نهاية مشوارنا، بعد شوية جولة الظهيرة مع سونيا بن عمار لهنا الوقت. إن شاء الله بون ويكاند للجميع. تحيات فاطمة مقني القادري، معنا كان على مستوى الإخراج الإذاعي فيصل مرزوقي، على مستوى الإخراج الفني منعم جمل ويسرى الغربي. شاية طيبة لكم جميعا.
2: 180 درجة
3: 180 درجة
2: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
3: مية وثمانين درجة
2: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
3: 180 درجة
4: الواحدة ظهراً.

أهلا بكم. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، رئيس الجمهورية يصدر عفوا على تلاميذ وطلبة مساجين بسبب مسك واستهلاك مواد مخدرة. منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد ارتفاع تكلفة التلميذ الواحد بين 300 دينار و 500 دينار استعدادا للعودة المدرسية، وتدعو إلى تجنب اقتناء المستلزمات المدرسية من السوق الموازية. السكن الجامعي في صفاقس محور روبورتاج هذه النشرة. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن توفير أكثر من 6500 سرير لإيواء الطلبة في المبيتات الجامعية بالجهة. وفي العالم، جماعة الحوثي في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب وعلى جزيرتين في البحر الأحمر. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ وطلب المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، وفق مصدر مطلع للإذاعة التونسية.

0: الدراسية. وفيما بلغت الاستعدادات للعودة المدرسية مراحلها النهائية، انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. الوزارة برمجت للغرض جملة من الأنشطة والتظاهرات في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، وبينها قافلة صحية ونفسية متنقلة، صحتك أولا بكل ولايات الجمهورية، وندوات إقليمية حول الوقاية التشاركية من هذه المخاطر. وقبل أيام قليلة من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وفيما تواصل العائلات اقتناء مستلزمات العودة المدرسية التي شهدت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، أكد نائب رئيس منظمة الدفاع للمستهلك لطفي خالدي للأخبار أن تكلفة العودة للتلميذ الواحد في المرحلة الابتدائية لا تقل عن 300 دينار، بينما تصل إلى 500 دينار بالنسبة لتلميذ المرحلة الإعدادية والثانوية، محذرا من اقتناء المستلزمات المدرسية من السوق الموازية لما تشكله من مخاطر صحية.
1: من خلال المعاينات اللي قامت بها منظمة الدفاع المستهلك ومن خلال الاتصال بالمواطن، هو الحقيقة تكلفة سنة زيادة هي في حدود 5-6%. التكلفة العامة بالنسبة للكتب المدرسية والأدوات المدرسية دون احتساب المحفظة والميدة عامة الطبلية هي في حدود 120 دينار بالنسبة للابتدائي و250 دينار بالنسبة للإعدادي والثانوي. لكن في نحسبه الطبلية ونحسبه كل المستلزمات المدرسية نلقاها في حدود 300 دينار بالنسبة للابتدائي وفي حدود 500 دينار في مستوى الإعدادي، وهي يعتبر منها معادل، لأنه شفنا بالنسبة للمحافظ مثلا المحافظ تم من 30 دينار حتى فوق 500 دينار، وبالنسبة للطبلية كيف علاش معناها احنا خلينا المعادل العام، لكن هذا ننصح المستهلك أنه يختار حسب قدرة الشرائية ويختار كذلك. بالنسبة للمواد المدرسية هي البضاعة التونسية رأي الأحسن بضاعة جودة وكذلك الأمان والسلامة، بالتالي معناها ننصحهم باش ياخذوا التونسي.
0: مع انطلاق السنة الدراسية بالجامعات التونسية، يمثل السكن الجامعي هاجسا للطلبة وعبئا ماليا كبيرا يؤرق العائلات بسبب ما اعتبروه محدودية طاقة استيعاب المبيتات الجامعية العمومية وارتفاع مشط لأسعار المبيتات الخاصة والإقامات المعدة للكرة. روبورتاج زهر الحبيب.
2: العبيد شكا من الغلاف تبدا قريبه للفاك تبدا كذا تبقى علاش ولا تبعد العبيد نقول لك انا جيني في تاكسي وما نكريش معناها نقولوا احنا صوم الجامعه وكذا يشق روح يعطي في السمسار والدار ومصروف يكمل العام كان صحيح في السيزون كلها على الطلب.
3: عائله عندها اربع ذريه يقروا ما تنجم الشهريه واحده تكفيهم بس ولدو كريمه تكفيهم
4: حتى في الفوايه زاده قليل وين تقبلوا يقعدوا برشا باش يجاوبوا لحد الان برشا ديزيتيون طول يجاوبوا مثل على الفاك اسكو مش يرجع يقرأ نهار الاثنين وما يعرفوش اسكو تقبلوا ولا لا في الفوي
5: الكراب بصفة عامة غالي ياسر. احنا من الصباح واحنا ندور واحنا من الصباح واحنا نلوجو كل شيء الكراب ما فماش برشا وغالي ياسر وحتى فماشي بوسيبيليتي مش نجم نسكن مثلا مع ديزيتيون كيفي انا مثلا زوز ثلاثة من الناس باش تكلف لي حسبتي ياسر غالية مش تجيني مثلا 300 ولا 350 هكاك فهمت وانا يتديون الواحد يعلم به ربي يعني كيفاش جاي مش يقرأ من طرف الدار ياسر غالية الدار ب 700 و 800 دينار واحنا يتديونات يعني ما نجموش نكريو بالسوم هذا.
6: صحيح احنا تو على ابواب عودة جامعية فما مشكل كبير خاصة في غلاء الاسعار متاع المنازل كراء المنازل ولا كراء المبيتات الخاصة للطلبة اللي ما يقدروش معنا ما نجموش ولا ما عندهمش حق باش يسكنوا في مبيت. بالحق فما ارتفاع كبير في مستوى الاسعار لازم نراعوا شويه خاصه ظروف الطلبه السنوات الاخيره ارتفاع مشط جدا في اسعار الكراء المبيتات الخاصه والمنازل الخاصه ارحموهم شويه.
7: كون دار ب 400 كري لك ب 800 اربع بيوت انا اكثر لقل استغرير اكثر لقل
0: أكثر من 6500 سرير هي طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بجهة صفاقس. وفق ما أفادنا مدير ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر الرباعي مؤكدا الحرص على توفير أفضل الظروف لفائدة الطلبة بمناسبة انطلاق السنة الجامعية الجديدة.
8: انطلقت اليوم إجراءات قبول الطلبة بالمبيتات الجامعية للدفعة الثانية. الطلبة كما تعرفوا الدفعة الأولى انطلقت في الدراسة يوم 1 سبتمبر والدفعة الثانية تبع لمنشور السير وزير التعليم العالي متعلق بالسكن الجامعي بالسنة الجامعية. دونك فما المؤسسات اللي باش تنطلق غدا إن شاء الله في السنة الجامعية، وبالتالي الطلبة نتاعنا اليوم التحقوا بالمبيتات باش يلتحقوا اليوم وغدوة اتباعا بالمبيتات تبعا لإعلام بالموافقة على مطالب السكن نتاعهم إن شاء الله في صفاقس في مدينة صفاقس ديوان خدمة الجمعية الجنوب. عاد حوالي 6500 سرير اللي باش تمكننا إن شاء الله من استجابة بنسبة 100% لطلبة السكن المستحقين، الطلبة الذكور جدد وطلبة إناث جدد ومجددات للسنة الثانية. إن شاء الله بعد إذا كان دورة أماكن شاغرة إن شاء الله الديوان باش يقوم بالإعلان على السكن الاستثنائي لبعض الحالات الاجتماعية إن شاء الله. المؤسسات الكل إن شاء الله قامت بعمل الصيانة والتهيئة نتاعها وكل الأعوان، وهوني فرصة باش نشكرهم.
0: نبقى في صفاقس حيث نفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات.
9: احنا مجموعة من أصحاب الشهادة العليا العاطلين عن العمل نظمنا اليوم وقفة احتجاجية للفت النظر للطلاب بتسريع الإجراءات لانتدابنا المطالبة بتطبيق القانون عدد 18 تسريع في المنصة، والعمر يجري والوقت ما يرحمش معنا بالحق. هذا المطلب مشروع.
0: من أخبار صفاقس أيضا، شرعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأعداد لتلقي مشروع جديد للتعاون الفني على مدى 4 سنوات لإعداد مخطط توجيهي لتعزيز خدمة التزويد بالماء بالولاية، بما من شأنه المساهمة في استشراف الحاجيات المستقبلية للجهة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالتزويد بالمياه. تم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تقديم عرض شامل حول التمكين الاقتصادي وآلية التمويل التشاركي والاتفاق على أعداد برنامج للقيام بزيارات ميدانية لبعض باعثي المشاريع الذين تم تمويلهم في إطار مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة. في صفاقس أيضا تتواصل في عدد من المعتمديات الأيام العالمية والتحسيسية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، وفي هذا الإطار انتظم أمس ببلدية قرقنة يوم إعلامي للغرض تم خلاله استعراض أهداف البرنامج ومختلف مراحله والتعريف بشروط الانخراط وآليات المتابعة والمرافقة الفنية للفلاحين. وفي الأحوال الجوية، تواصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة، حيث تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و50 ملمتر بولاية الكاف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يوم غد بالشمال والوسط الغربي وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وعلى أثر التقلبات المناخية والأمطار الغزيرة في عدد من الجهات بعد ظهر أمس، تدخلت فرق الحماية المدنية ب11 ولاية من بينها تونس وسليانة وباجة وأريانة وزغوان وسوسة وبنزرت ونابل، حسب ما أكده اليوم رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، وبإيجاز استشهد فلسطيني وأصيب 12 آخرون في غارة صهيونية قرب مدخل مخيم الصمود غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال استولى على كميات من الأسلحة قال إنها كانت موجودة في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، حيث استخدمت قوات العدو الصهيوني أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير أنفاق بطول أكثر من 2 كيلومترين في المنطقة. بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية في اليمن وجماعة أنصار الله الحوثيين لأكثر من محور، سيطرت جماعة الحوثي اليوم على مضيق باب المندب الممر المائي الدولي وعلى جزيرتي ميون وزقر في البحر الأحمر. فيما يتوجه قائد القيادة المركزية الأمريكية بريد كوبر اليوم إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك مع القوات الحكومية اليمنية، والذي أكدت مصادر يمنية وإيرانية أنه جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني. بخصوص الحرب على إيران، قال الرئيس الإيراني أنه لا يؤيد استمرارها ودعا إلى الصمود أمام الظروف القادمة حتى لا تضطر بلاده للتفاوض مع واشنطن في ظل تواصل التوتر بين الجانبين. ووسط تصاعد التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، كشف مصدر باكستاني عن مشاورات بين طهران وإسلام أباد من أجل استئناف الدبلوماسية وخفض التصعيد على جميع الجبهات. في ذات الوقت أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران على الرغم من تأثيرها المحتمل على انتخابات التجديد النصفية المقررة في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر المقبل. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، رئيس الجمهورية يصدر عفوا على تلاميذ وطلبة مساجين بسبب مسك واستهلاك مواد مخدرة. منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد ارتفاع تكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد بين 300 دينار و 500 دينار وتدعو إلى تجنب اقتناء المستلزمات المدرسية من السوق الموازية. السكن الجامعي في صفاقس كان محور روبورتاج النشرة، وديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن توفير أكثر من 6500 سرير لواء الطلبة في المبيتات الجامعية بالجهة.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة، أجمل تحيات فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة ديمة.
10: سبور نيوز، سبور نيوز.
12: دقيقة بعد الواحدة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بتصفية الكان والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الجامعة التونسية توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها البوتسوانية وأيضا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يقضي بأن تدور مباراة الذهاب اللي بتجمع المنتخبين في ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس يوم 28 سبتمبر على الساعة 8 ليلا، على أن تدور مباراة الإياب ببوتسوانا. إذن الذهاب يكون في تونس بعد ما كان في بوتسوانا. السيناريو الأمثل هو في الحقيقة هو أن منتخبنا بعد مواجهته الأولى أمام أوغندا يستقبل بوتسوانا في رادس، بينما يتحول المنتخب البوتسواني مباشرة من ليبيا ويمشي يلعب مواجهته الأولى إلى تونس للعب الجولة الثانية. هذا الإجراء مش يمكن تونس وبوتسوانا الزوز من تفادي السفر طويلا. إذن البرنامج يصبح على النحو التالي: تونس مع أوغندا نهار الأربعاء 24 سبتمبر 9 الليل في ملعب حمادي العقربي برادس، بوتسوانا تونس الأحد 28 سبتمبر تولي في ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من 8 الليل، وتونس تستقبل مالي يوم الجمعة 3 أكتوبر 9 متاع الليل في ملعب الطيب المهيرية. من المنتخب إلى الأندية متاعنا وكأس الاتحاد الإفريقي، تتواصل تحضيرات نادي صفاقس لخوض مباراة الإياب أمام فريق شوتينج ستارز النيجيري اللي بتقام يوم الأحد في ملعب طيب الميري من أجل التأهل للدور الثاني ومواصلة المنافسة على لقب كأس الكاف. ذكروا السياسيس كان انهزم في مباراة الذهاب السبت الماضي 1-0 خارج تونس، ونذكروا مباراة الإياب الأحد القادم في ملعب طيب الميري بتكون دون حضور الجمهور، واستطاعت ضربة بداية انطلاقا من الساعة 6 مساء، ونادي صفاقس لهذا السبب اختار انه يبث المباراة على منصة CSS Forever بتذاكر افتراضية بقيمة 10 دنانير التذكرة. طبعا هذه فرصة كبيرة ومهمة للجماهير لدعم خزينة النادي ومتابعة اللقاء اللي مش يكون ايضا على موجاتنا ان شاء الله في نقل مباشر مع كل التفاصيل. ترجي جيس موجود في السنغال لخوض لقاء الإياب امام نادي ديامبرز السنغالي. فريق ترجي جيس تمكن نذكره من حسم مواجهة الذهاب في ملعب طيب الميري بأسبقية مريحة بعد فوزه 3 أهداف مقابل هدف، ومباراة الإياب وقع برمجتها غدوة السبت في حدود 6 مساء بتوقيت تونس في تشامبيونز ليج الإفريقية. البارح تحول النادي الإفريقي إلى العاصمة المالية باماكو رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوض إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا. اليوم يجري حصة تدريبية رئيسية في الملعب اللي باش يحتضن المباراة. الإفريقي سيواجه نادي جوليبا باماكو المالي غدوة بداية من الساعة 5 بتوقيت تونس بعد ما انتصر نذكر في مباراة الذهاب في تونس هدف مقابل 0. إلى الرابطة المحترفة الأولى ومباريات الجولة الرابعة وتعيينات الحكام دفعة أولى وثانية غدوة الأربعة توقيت جديد. مستقبل مرسى مع النجم الساحلي تحكيم باسم بالعيد، حكم الفار أمين الفقير، ورسميا في ملعب عبدالعزيز الشتاوي بعد تعذر إجراءه في ملعب الكرم. أما الحمام ممسوسة مع الملعب التونسي تحكيم خالد جويدر، حكم الفار درصاف الجنواتي. الاتحاد المنستيري مع اتحاد بنجردين تحكيم أسامة بن إسحاق وحكم الفار هيثم جيرات. الدفعة الثانية مشكون هرت لحد 13 سبتمبر الأربعة. أيضا حمام الأنف مع الترجي التونسي تحكيم أيمن نصري وحكم الفار حسني نايلي. شبيبة العمران مع النجم المتلوي الحكم محمود قصيعة وحكم الفار وحمزة جعيد. الأولمبي البيجي نهار الأحد أيضا يستضيف تقدم ساقية الدائر الحكم صادق السالمي وحكم الفار أمير لصيف. نذكر الدفعة الثالثة تتأجل إلى يوم الأحد 20 سبتمبر بسبب الالتزامات القارية لأنديتنا. في البرنامج CSS يستضيف النادي البنزرتي، وفي نفس اليوم الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي يستضيف الترجي الجرجيسي. وبين الدفعة الثانية والثالثة مش تجرى المباريات المتأخرة من الجولة الثالثة نهار الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء في بنجردين. اتحاد بنجردين يستقبل النادي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي مع الإفريقي وترجي جيس مع الاتحاد المنستيرية. بطولة أفريقيا للأمم لكرة اليد للأواسط الجارية فعاليتها في أبيجان، منتخبنا يواجه اليوم في الدورة النصف نهائية المنتخب النيجيري انطلاقا من الساعة الثالثة. نذكر منتخبنا ضمن رسميا تأهله إلى بطولة العالم، ورسميا أيضا تونس مش تتولى تنظيم النسخة 27 لبطولة أفريقيا لكرة اليد سيدات بصفة رسمية. البطولة مش تدور في الفترة الممتدة من 2 إلى 12 ديسمبر. أيضا رياضة القاعات هذه المرة في الكرة الطائرة رسميا البطولة الإفريقية 25 للكرة الطائرة رجال مش تكون في تونس من 13 إلى 26 سبتمبر. هذه النسخة مؤهلة أيضا لبطولة العالم للكرة الطائرة 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. في الكرة الطائرة رزنامة البطولة في المرحلة الأولى الجولة الأولى يوم السبت 17 أكتوبر نادي الصفاقسي مع اتحاد كرتاج، ترجي رياضي مستقبل المرسى، سعيدية سيدي بوسعيد فتح حمام الغزاز. في المجموعة الثانية اتحاد نقل مع جمعية اتصالات صفاقس، النجم الساحلي الأولمبي القليبي ونادي حمل الأنف مع مولدية بوسالم. وفي السيدات الجولة الأولى مش تكون يوم السبت 3 أكتوبر، اتحاد المنستير مع النادي الإفريقي مستقبل المرسى، اتحاد كرتاج ونادي نسابي كرتاج معفى. وفي المجموعة الثانية الأولمبي القليبي مع CSS مساكن الكرة الطائرة مع الترجي الرياضي وبومهل بساتيم شكون معفى في هذه الجولة. لاعبيتنا خارج الحدود، نادي الأهلي القطري أعلن تعاقده رسميا مع نعيم سليتي. نذكر نعيم 33 سنة عقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد. نذكر كان سليتي لعب مع الأهلي موسم 2023-2024. الأهلي القطري اللي يحتل حاليا المركز السابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 4 نقاط من 3 مباريات. هكذا وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية فيصل المرزوقي، نوجه تحية على أجهزة الكونسولات يسرى وليد شادي. يقول لكم نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: إذاعة صفاقس.
1: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع المختار جرزونة ببنزرت بإمامة الشيخ عبد الرحيم بن صالح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه سبحانه ثقة وأستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور العلم والفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. إخوتي الكرام، كتاب يفتتح تنزيله بمفتاح العلم والمعرفة، كتاب افتتحه الله تعالى بمفتاح العلم، ألا وهو القراءة. هذه القراءة التي جعلها الله تعالى وسيلة شريفة لغاية نبيلة، وهذه الغاية هي التربية. دل على ذلك قوله تعالى: اقرأ باسم ربك. ولاحظوا إخوتي كيف أن الله تعالى لم يقل اقرأ باسم الحكيم أو اقرأ باسم العليم، إنما تخير من الأسماء اسم الرب، والرب هو المربي، فقال اقرأ باسم ربك، أي اقرأ لتتربى. ويقوي هذا المعنى ما جاء بعدها من قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، فينص الله تعالى مرة أخرى على اسم الرب من دون سائر الأسماء. إنه العلم أيها الإخوة، إنه العلم الذي جعله الله تعالى الوسيلة الكفيلة الوحيدة لتربية الإنسان. إنه العلم الذي جعله الله تعالى معيارا للاستخلاف، فلو كان التحميد والتسبيح والتمجيد هي معيار الاستخلاف لكانت الملائكة أولى بخلافة الأرض منا معاشر البشر، ولكن لما كان المعيار هو الأهلية للعلم والتعلم، كان هذا الإنسان هو الذي شرف وكلف بعمارة هذه الأرض وبخلافة الله تعالى على وجه هذه البسيطة. إنه العلم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل أن كل علم يكون نافعا؟ هل من شروط، هل من آداب وضعها الله تعالى ليكون العلم نافعا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه. إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى وضع شروطا وجعل آدابا تخلق بها النبيون والصديقون والصالحون وتحققوا بها من أجل بلوغ العلم النافع. هذا مرادنا، مرادنا العلم النافع بالذات. بث لنا القرآن جملة من الآداب والشروط حتى نبلغ وحتى نصل إلى هذه الدرجة من العلم النافع. من ذلك ما روي وذكر من قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. والقصة كما جاءت في الصحيحين أن بني إسرائيل سألوا نبي الله موسى عن أعلم الناس، فقالوا: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال موسى حسب علمه، قال: أنا أعلم الناس. فعتب عليه ربه إذ لم يرد العلم إليه بأن يقول الله أعلم، وقال الله: بلى، عبدنا خضر أعلم منك. فما كان من موسى من الكليم إلا أن طلب من الله لقيا هذا الرجل العالم ولقيا هذا الرجل الصالح ولو أمضى من عمره حقبا. فحقق موسى عليه السلام الشرط الأول الأساس لطلب العلم حينما تجشم عناء التنقل وتجشم مشقة السفر بكيلومترات وأميال من أجل أن يلقى هذا الرجل الذي علم أنه أعلم منه. فحقق أول الشروط، ألا وهو شرط الرحلة وشرط مفارقة الأهل والأحباب والخلان. وفي هذا رسالة إخواني وأخواتي إلى إخواننا الطلبة بالذات، وهم في هذه الأيام يغادرون أهليهم ويغادرون منازلهم ومساكنهم وأحبابهم من أجل أن يلتحقوا بكلياتهم وجامعاتهم في الولايات الأخرى، ليكون موسى عليه السلام قدوة لهم وأسوة لهم في هذا الباب. هكذا يكون موسى عليه السلام قد تحقق بالشرط الأول حينما قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. ثم إن موسى إخواني وأخواتي تخلق وتحقق بشرط هو أهم من الشرط الأول، ألا وهو شرط التواضع من أجل طلب العلم، شرط الأدب مع المعلم. وظهر ذلك جليا حينما لقي الخضر عليه السلام فطلب منه بصيغة الاستفهام، بصيغة الالتماس لا بصيغة التقرير. كان يمكن لموسى عليه السلام أن يطلب بأن يقول مثلا: سأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولكن لاحظوا إخواني كيف أن موسى عليه السلام كان له أدب جم، فقال على سبيل الاستفهام وعلى سبيل الالتماس: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ إنه أدب الأنبياء، جعل نفسه مع كونه من أولي العزم من الرسل، جعل نفسه طالب علم، جعل نفسه تلميذا وهو يعلم أنه الأفضل عند الله، ولكن حقيق بأهل العلم أن يضاهوا الأنبياء. وكاد المعلم حقا أن يكون رسولا. هذا هو ديدن الأنبياء في التواضع وفي الأدب. ثم إن هذا التواضع والأدب في طلب العلم زاد لنا وضوحا وجلاء حينما جزأ موسى العلم وطلب بعضه وأنف أن يطلب كله، فقال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لم يطلب من الخضر كل علمه، طلب بعضه، وهذا من تمام الأدب، وهذا من تمام التواضع الذي ننشده في مدارسنا، في معاهدنا، في العلاقة بين تلاميذنا ومعلميهم وأساتذتهم. هذا هو مطلبنا المنشود. فأجاب الخضر عليه السلام بقاعدة ينبغي أن تتخذ نبراسا لأبنائنا وبناتنا، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا. فسطر لنا قاعدة هي الصبر الذي ينبغي أن يتخذ مسلكا ومذهبا إبان طلب العلم. وقد وعى سلفنا الصالح ذلك وعيا كبيرا وعميقا، فكان الواحد فيهم يضرب أكباد الإبل في الصحراء من أجل أن يتعلم حديثا واحدا. هذا مما نعتز به في تراثنا، إنه الصبر وإنه العلم. وها هنا لنا أن نتساءل ونحن نسلك سبل العلم، كيف نعلم ما هو المعيار الذي يجب أن نعير به الأمور حتى نعلم إن كان علمنا الذي نتعلمه علما نافعا أم غير ذلك، على مستوى الفرد والجماعة. أما على مستوى الفرد فكما قلنا ابتداء في هذه الخطبة، أمارة العلم النافع أن يؤدب صاحبه، أمارة العلم النافع الصالح أن يهذب طالبه، أمارته بالتحديد أن يورث الخشية، هذه الخشية التي قال فيها ربنا جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الخشية لله تترجم أدبا مع الناس، مع المعلم، مع الأستاذ، مع الولي، تترجم أدبا وتواضعا وحسن سلوك وسيرة. هذا الذي ينبغي أن يتحراه الأولياء والأبناء والبنات، ونحن نتطلع قريبا لعودة مدرسية وجامعية، نسأل الله تعالى أن يجعلها عودة ميمونة موفقة إن شاء الله تعالى. أما على المستوى الجماعي فإن دليل العلم النافع أن الأمة التي تعلمت العلم فصارت عالمة، أمارة علمها النافع أن يترجم حضارة، أن يصير هذا العلم حضارة تشهد لها الإنسانية. وقد ضرب لنا القرآن أمثلة رائعة في ذلك، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر حضارة أمة ذي القرنين التي ذكرت في نفس السورة. هذه الحضارة التي مكنت بالأسباب وبالأسباب العلمية بالذات، وقد تخلق ذو القرنين وأتباعه بالحسنيين، فجمعوا بين العلم الصحيح النافع أو ما يعبر عنه بمصطلح اليوم التكنولوجيا. بدأ ذلك جليا في بناء السد حينما أبرز أولئكم القوم براعة لم يسبقوا لها. إذن جمعوا بين الحسنيين، بين العلم الصحيح النافع وبين الخلق الرفيع والأدب الجم. مصداق ذلك قول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فانظروا كيف كانت إجابة ذي القرنين. قال: ما مكنني فيه ربي خير، قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فاستنكف عليه السلام أن يأخذ أجرة على علمه وعمله، لأنه إنما أراد به وجه الله تعالى. ولذلك هذه الأمة، أمة ذي القرنين، شرقت وغربت، لم تنشر العلم وحده، نشرت مع العلم الأخلاق والقيم، نشرت مع العلم التزكية. ولذلك تحقق في تلكم الحقبة ما سماه العلماء بالسلم العالمي، لأن هذه الأمة لم تكن أمة أنانية تحتكر العلم وتطوعه في خدمة مصالحها الضيقة أو المفسدة، إنما جعلته نعمة لا نقمة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا كما نفعهم، أن ينفعنا بالعلم النافع الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الكرام، كان من دعاء نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أن دعا لهذه الأمة المصطفوية المحمدية فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل ثالث مقصوداته التزكية، بمعنى القيم والأخلاق. فأجاب الله تبارك وتعالى بعد قرون عبده ونبيه إبراهيم، فقال جل من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والملحظ هاهنا أن الله تعالى جعل المقصود الثالث لإبراهيم ثانيا في إجابة الدعاء، جعله في المرتبة الثانية، وقد جعله إبراهيم عليه السلام في المرتبة الثالثة فأجابه بأفضل مما طلب. فالله تعالى هاهنا يبين لنا أن التزكية هذه التي أرادها نبي الله إبراهيم في نهاية مطاف التعلم هي في مرتبة أعلى، لأنها في الآن نفسه وسيلة وغاية. التزكية وسيلة للعلم النافع، والعلم النافع يثمر من أماراته، من دلائله، من براهينه. العلم النافع من براهينه التزكية، أن يكون المتعلم والمتعلمون من ذوي الأخلاق، من ذوي المروءات، من ذوي القيم. فما أحوجنا لهذا، ما أحوجنا لهذا في زمن صارت فيه أخلاقنا في مهب الريح، ما أحوجنا ونحن نعيش أزمة أخلاقية عميقة أن نعي أن العلم يا إخواني ويا أخواتي ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود هو التزكية، هو تطهير النفوس، هو الأخلاق، هو القيم. فاللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، اللهم ربنا يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم ربنا يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حائدا عن طريق البر إلا هديته وأصلحته، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها، أنت مولاها. نستهديك اللهم فاهدنا، نسترحمك ربنا فارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا كل إخواننا في غزة عونا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا ومعينا، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم عجل لهم بفرج قريب غير بعيد، عاجل غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ووفق أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وطلبتنا إلى ما تحب وترضى من العلم النافع، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وفنى فيه بملائكة قدسه، ثم فلث فيه بالثقلين من إنسه وجنه، فقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.

0: يعلم. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع المختار جرزونا ببنزرت بإمامة الشيخ عبد الرحيم بن صالح.
3: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت جامعة صفاقس عن اختيار أمل حمزة الشافعة الأستاذة بجامعة صفاقس المتخصصة في علم السموم البيئية البحرية ضمن مجموعة الخبراء المشاركين في التقييم العالمي الرابع للمحيطات التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2030. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شامل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية التي انتظمت أمس عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها نشرته اليوم. قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن مبدأ الإضراب العام في قطاع الصحافة قد تم إقراره

0: سابقا في جلسة عامة وفي المكتب التنفيذي الموسع، وأنه سيتم قريبا تحديد تاريخ تنفيذه. في العالم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم أن محمد عبد السلام اليزوري الذي كان عضوا في المجلس القيادي الأعلى للحركة وقائدا للواء خان يونس استشهد أمس بعد عملية اغتيال نفذها الكيان الصهيوني. استهدفت غارة صهيونية وتفجير اليوم بلدة المنصوري في جنوب لبنان. قالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس نقلا عن مسؤولين في الولايات المتحدة إن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في لقائنا السابق تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية التاسعة، ونواصل اليوم تفسير الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العظيم. هذه الآيات تتمة لأدلة إثبات وجود الله وتوحيده. ذكر سبحانه منها هنا خلق النبات وأحواله، وأحوال العناصر الأربعة: الماء والتراب والنار والهواء. أما الماء فيشمل المطر والبحر والأنهار، وأما التراب فيفهم من كلمة الأرض، وأما النار أو الحرارة فمن الشمس، وأما الهواء فهو أساس حياة الإنسان والحيوان والنبات، وكان واسطة تسيير الفلك في البحار. إذن بعد أن ذكر الله نعمته على العباد بتسخير الدواب والأنعام، شرع يذكر نعمته عليهم في إنزال المطر، فقال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي أن الذي خلق السماوات والأرض والإنسان والأنعام والدواب هو الذي هيأ ظروف الحياة للإنسان بإنزال المطر من السماء، فجعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحا أجاجا، وأخرج به ثمرا ترعون فيه أنعامكم. فكلمة تسيمون تعني ترعون دوابكم، والسوم الرعي، ومنه الإبل السائمة. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، أي وأنبت لكم بالماء زرعا وزيتونا ونخيلا وأعنابا ومن كل الثمرات على اختلاف أصنافها وألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها لتأكلوا منه وترعوا أنعامكم، نعمة منه عليكم وحجة على من كفر به. والماء سبب الحياة، قال تعالى في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وختم تعالى بقوله: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن فيما ذكر من إنزال الماء والإنبات وغير ذلك لدليلا واضحا بينا على أن الله واحد لا إله إلا هو، للعقلاء الذين يتأملون فيما خلق الله من النعم ويتعظون ويتفكرون فيها ويستدلون على وجود الصانع وحكمته حتى تطمئن قلوبهم بها ويضيء نور الإيمان أفئدتهم ويزكي نفوسهم. فإن من تأمل الحبة تقع في الأرض ثم يخرج منها الزرع أو الشجر ثم ينمو منها الأوراق والأزهار والثمار ذات الأجسام والأشكال المختلفة، علم أن ذلك بفعل فاعل لا يمكن أن يشبهه شيء في صفات كماله، ولا ينازعه أحد من الأضداد والأنداد والشركاء، فلا مبدع ولا موجد لها غير الله الخالق الأحد المستحق للتمجيد والعبادة. ولا يحيد عن ذلك إلا معاند مستكبر عن الإقرار بالحق، قال تعالى في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم انتقل الله تعالى للحديث عن الأجرام والكواكب والنجوم كدلائل أخرى على عظيم قدرته، فقال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي والله سبحانه سخر الليل للسكون والنهار للأعمال فجعلهما يتعاقبان للنوم والاستراحة وللسعي وكسب المنافع وقضاء المصالح، قال تعالى في سورة القصص: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وسخر لكم الشمس والقمر للإنارة وانتفاع الإنسان والحيوان والنبات بالحرارة والضوء ومعرفة عدد السنين والشهور، وسخر لكم النجوم بأمره تجري في أفلاكها بنظام دقيق وحركة مقدرة لا تزيد ولا تنقص، وجعل لها نورا وضياء لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وكل ذلك خاضع لسلطان الله، قال تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وختم تعالى الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي إن في المذكور كله دلالات على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله كلامه ويفهمون حججه. والسبب في ختم الآية السابقة بقوله تعالى لقوم يتفكرون، وختم هذه الآية بقوله لقوم يعقلون، لأن دلالة الأدلة السماوية العلوية على قدرة الله ووحدانيته ظاهرة لا تحتاج إلا لمجرد العقل دون تأمل، وأما الأدلة الأرضية من الزرع والنخيل وغيرها فتحتاج في دلالتها على إثبات وجود الله إلى تفكر وتأمل وتدبر. وبعد أن نبه الله تعالى على معالم السماء نبه على ما خلق في الأرض من عجائب فقال: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي وسخر لكم ما خلق لكم في الأرض من أشياء مختلفة الألوان، أي بأصناف متنوعة في الشكل واللون والمنافع والخواص من نباتات ومعادن وجمادات وحيوانات، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي إن في ذلك الخلق لدلالات على قدرة الله لقوم يتذكرون نعمه فيشكرونه عليها.

0: وبعد أن ذكر سبحانه أنواع النعم في البر شرع يفصل نعمه في البحر فقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، أي والله تعالى يمتن على عباده أيضا بتذليله البحر لهم ليأكلوا منه سمكا يصطادونه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وخلق اللآلئ والجواهر النفيسة فيه، ويسر على العباد استخراجها وصناعة حولي يلبسونه، وكذا الاستفادة من المرجان الذي ينبت في قيعانه. قال تعالى في سورة الرحمن: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ثم قال تعالى: وترى الفلك مواخر فيه. سخر الله البحر لحمل السفن التي تمخره، أي تشقه وتجتازه من بلد إلى آخر لجلب ما هناك إلى هنا وما هنا إلى هناك. ومن ثم قال: ولتبتغوا من فضله، أي ولتطلبوا فضل الله ورزقه بركوب السفن للتجارة. ولعلكم تشكرون، أي ولتشكروا الله على نعمه التي تفضل بها عليكم. والملاحظ في هذه الآيات التي عرضت بعضا من مظاهر قدرة الله تعالى ونعمه على الإنسان بتسخير النجوم والشمس والقمر أو ما في الأرض من خيرات أو ما في البحر، أنه تدرج بهم من لقوم يتفكرون إلى لقوم يعقلون ثم لقوم يذكرون ثم ولعلكم تشكرون. كأن التفكر يوصل العقل للإدراك، ثم إن العقل يوصل النفس إلى التذكر، وأن التذكر موصل لشكر الله بعد أن تعرف هذا العقل على قدرة الخالق ووجوده وبديع صنعه وكثرة فضائله ونعمه. ثم ذكر الله تعالى ثلاث نعم خلقها في الأرض لينتفع بها الإنسان مباشرة أو غير مباشرة، فقال عن الأولى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي جعل فيها جبالا ثوابت تثبت الأرض أثناء دورانها لتستقر ولا تتحرك بكم ولا تضطرب يمينا وشمالا. قال تعالى في سورة النازعات: والجبال أرساها. وقال تعالى عن النعمة الثانية: وأنهارا، أي وأجرى الأنهار على وجه الأرض، وذكرها بعد الجبال لأن أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها من الجبال، وتلك الأنهار كثيرة في العالم ومنافعها في الزراعة وفي حياة الإنسان والحيوان لا تعد. النعمة الثالثة: وسبلا، أي أوجد الطرق والمسالك التي تسهل العبور والانتقال من أرض إلى أخرى ومن بلد إلى بلد غيره، بل ومن جبل إلى سهل، وقد تحدث ثلمة في الجبل لتكون ممرا وطريقا. قال تعالى في سورة الأنبياء في صفة الجبال: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وختم تعالى بقوله: لعلكم تهتدون، أي لتهتدوا بتلك السبل إلى مآربكم ومقاصدكم فلا تضلون. وعلامات: جعل تعالى في الأرض علامات مخصوصة وأمارات تستدلون بها على الطرق نهارا كالجبال والأودية، حتى إذا ظل أحدكم الطريق كانت عونا له وهدته حتى يعرف طريقه ويصل إلى مقصده. وبالنجم هم يهتدون، أي والناس يهتدون في ظلام الليل في البراري أو في البحار بالنجوم. قال قتادة: إنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لتكون زينة للسماء، ومعالم للطرق، ورجوما للشياطين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تهتدون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

بابا بابا في العادة متعودة لا لا لا مع برد القائلة تولينا بابا بابا با دخلتوا بها للبداية حصتنا اليوم من ما يفوتك شيء ما يفوتكم شيء على موج إذاعة صفاقس في كل الأوقات وخاصة في الفضاء هذايا حتى للأربع ونصف متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم اللي تسمعوا فينا اللي عدلتوا موجات الراديو متاعكم على إذاعة صفاقس اللي تسمونا بالابليكاسيون اللي تسمونا سور سيت ترجوا فينا في المباشر زاد على شلا. دونك مرحبا بالناس الكل في ما يفوتك شيء في عدد أخير على القليلة بالنسبة لي أنا باعتبار إن شاء الله انطلاقة برمجة جديدة إن شاء الله يا ربي تكون موافقة في مستوى انتظاراتكم وثقتكم فينا. بالطبيعة إن شاء الله نهار الاثنين الجاية بإذن الله موسيقى إيقاعات أجواء أخبار ومسابقات خاصة بمستمعينا الكرام والجائزة قيمتها 150 دينار من إهداء إذاعتكم جستومون إذاعتكم اللي تخص لكم المبلغ المالي هذا تقريبا بصفة يومية طيلة هذه الشبكة الصيفية فيظهر لي محظوظين برشا هكا ولا هكا الإذاعة ولا بلاش مع إذاعة صفاقس تلقاو إن شاء الله كل ما يفيدكم يفرهدكم وزادة يدللكم كيما هكايا. مرحبا بكم على 70 164 280. مرحبا بكم على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك بعد شوية تلقاو السؤال الخاص بالمسابقة وزادة به برشا كان ندردشو كان نحكيو شوية نحكيو شوية على مثالش العودة المدرسية بطريقة أخرى تفاعلية إن شاء الله يا رب تكون إيجابية أما زادة واقعية في نفس الوقت. هل التونسي ديما ليلة صلاة له كما نقول وإحنا مستنسين زيد معناتها نبدون لحقوا الأخر لحظة وإلا بالعكس التونسي بدأت تبدل شوية عاداته ولا ياخذ على بكري لدوات ونظم أمور الكل فبالتالي يلقى الكتبة يلقى الحاجات اللي حاجته بيهم الكل ولا ما هوش صحيح هذايا. ميسيرش اتفعلوا معنا من خلال تجربتكم كسوسوا انتوما كأولياء كسوسوا حتى كان عندكم اخواتكم من الجيران من الأحباب من الأصحاب من الزملاء نجموا تحكيون على تجاربهم علاش لا. مرحبا بكم 70 164 280. هات نمشي مع الموزيكا وفي هذا الكل يسلم عليكم أنور بوجلبين في الخراج الفني يسرى الغربي في ستاندار في الديجيتال وأسامة بيبسية في ستاندار. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع أوقاتي بتحلو معاكم أكيد وبصوت السيد مكيش

منعرفش عاد نطوبها بصوت شكون حبيتوا تسمعوها، بصوت ملحنها سيد مكاوي ولا بصوت وردة الجزائرية ولا بيش صوت برشا صوت أخرى اللي غنيتها الغنية اللي هي الغنية هذية احنا اخترنا نسموها بصوت صاحبها سيد مكاوي في الوقية هذية 3:45 إشارة التوقيت. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا. زعمة شنية الأجواء كيفاش بش تكون النهارات هذية خاصة على المستوى حالة الطقس؟ إن شاء الله كل الخير. دو توت فاسو بعد الأمطار اللي حالت على بلادنا إن شاء الله يا ربي الغيث النافع وإن شاء الله السلامة للناس كل، خاطر شفنا ضربة الأولى اللي من المفروض احنا متهيئين لها ما تلقينا البنية التحتية الحقيقة. شفنا الحيط اللي طاح في بباليو وفي محطة بباليو، وشفنا المالي خلط البرشة بلايس وبرشة ناس اللي تبلتوا أمطار غزيرة جدا جدا. إن شاء الله يا ربي كما قلنا سلامة الجميع. على كل وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات تبعا لتهاطل الأمطار. إذن كما توخي الحذر، الالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبة أو مستوى التدفق، عدم المجازفة بقطع طرقات ونقاط لتشهد تراكم المياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة، التعديل من السرعة، توخي الحذر عند السياقة، فسح المجال للمترجلين، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان. والحقيقة اللي جيت بهم وزارة الداخلية كل من المفروض ديما معناها في بالي أنا هكا ديما معناها نعتمدوهم في خاصة في سياقتنا واستعملنا للطريق كما التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، ترك المجال مفتوح أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها، متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة على الهيكل المعنية. على كل هذه بالنسبة للحماية المدنية 198، بالنسبة للأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. هذا هو، احنا مش نحكيه بعد شوية العودة المدرسية على طريقتنا، على طريقة ما يفوتك شيء نتفعله مع بعضنا. وبيان سور عندكم زادة مسابقة خاصة بكم على 70-164-280، تلقاو 150 دينار على ذمتكم من اهداء إذاعة صفاق. سامتا باش نمشيو مع الموسيقى من جديد وباش نسمعوا الشاب مامي اللي أحيا سهرة ياسر حلوة في المسرح صيفي بسيدي منصور.

وبما انه احنا في ما يفوتك شيء اكيد ما يفوتكم شيء، ما زاد ما تفوتكمش الموسيقى والايقاعات اللي نحبوكم تتفرهدوا بها، وانتم ما زلتوا تكملوا في قضيه صغيراتكم. احنا بعد شويه نرجو لكم حول زياره الوفد العربي اللي طلع على تجارب ديوان تربيه الماشيه في دعم منظومتي الحليب والاعلاف وتعزيز الامن الغذائي. على شنو بالضبط يحكي؟ شنو الفايده منه؟ زعما احنا بعاد على الازمه ولا لا؟ باش خاطر عاده نحكيو في وقت الازمه احنا، لكن هذه زياره لوفد عربي على كل تنشوفوا بعد الفحوى الزياره هذه باكثر تفاصيل بعد ثلاثة امتى العشيه. هات نسمعوا شاب خالد، احنا صرفنا اليوم الشاب مامي في زوز غنيات مزيانين، دونك نسمعوا زاده الشاب خالد في جو مزيان نخلطوا به الموجز. ثلاثة وراجعين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. بمناسبة انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تم توفير أكثر من 6500 سرير بالمبيتات الجامعية بصفاقس، وفق ما أكده للأخبار مدير ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر الربيعي. حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية خلال الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك التوزيع التي انطلقت أمس، وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا شامل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين من المتورطين في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي. مركز النهوض بالصادرات يفتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة، وذلك في إطار الإعداد لبرنامج التظاهرات التجارية لسنة 2027، وتهدف هذه الاستشارة إلى التعرف بشكل أفضل على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالأسواق الدولية والقطاعات والتظاهرات التجارية الدولية. في أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تعلن اجتماعا بشأن مضيق هرمز في عمان يوم الاثنين المقبل بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد أن بلاده بما تتمتع به من موقع جغرافي وموارد طاقة مستعدة لأن تكون إحدى الحلقات المهمة للربط الاقتصادي بين دول البريكس. روسيا تعلن إسقاط 777 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم في هجمات أسفرت عن مقتل شخصين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها.

0: وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية الجديدة.
1: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

غنيت لنا أمينة لديفا في جو حلو برشا الحقيقة. مستغربين حالي ياسر حلوة بصوتها بأدائها بروحها هي. نعم به منها هي. نرجع بكم الأخبار اللي قلتكم قبل ثلاثة وبش نعطيكم قبله هو السؤال الخاص بالمسابقة. مرحبا بكم ناس الكل سواء على التليفونات 70-164-280 وإلا على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك. السؤال هو شكون أول دولة عربية وإفريقية اعتمدت الانترنت ودخلت الانترنت معناتها نظام الانترنت ليها والشعبها؟ شكوني الدولة؟ دولي سؤال صعيب برشا برشا برشا أصعب من الباك كما يقولوا. هيك هكا ولا مش هكا؟ 70-164-280. نحكي شوية زيادة على العودة المدرسية لكن تو مش مشي بكم. كما قلت نحكي على زيارة وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إكساد اللي ترأسه المدير العام للمركز دكتور نصر الدين عبيد. زيارة ميدانية كان يعني صارت إلى مقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدينة بيجة. طلعوا فيه على تجارب الديوان في تنمية قطاع الماشية وفي التعاطي مع منظومة الحليب والأعلاف بهدف دعم الأمن الغذائي. وهنا المدير إدارة الثروة الحيوانية بمركز إكساد محمد النصري كان قال وصرح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن المركز يمثل الذراع الفني لجامعة الدول العربية ومقر دمشق بسوريا واختار زيارة ولاية بيجة لأهميتها في مجال تربية الماشية والاطلاع أيضا على قصص نجاح في قطاع الثروة الحيوانية سواء من خلال الإدارة الجهوية ببيجة أو عبر تجارب منتج للأعلاف ومرب للأغنام. على كل من سلالة نادرة اختار أنه ضم ضيعته كل سلاسل القيمة وحلقات الانتاج والاستهلاك. بين أنه زاد أهم نقاط القوة. أنا قلت شنية أهم حاجة معناتها في الزيارة هذه؟ أهم نقاط القوة وتم التعرف عليها بالديوان واللي يمكن تعميمها وتثمينها على الصعيد العربي. اعتماد العمل في إطار منظومات انتاج، الربط بين حلقات الانتاج والتجميع والتصنيع ومنظومة التدريب ورفع القدرات، إلى جانب أيضا هيكلة وتنظيم المنتجين في إطار مجامع تنمية، سيما وأنه منظومة المجامع ما زالت غير موجودة في عدة دول عربية. تونس تترأس حاليا المجلس التنفيذي لمنظمة إكساد اللي تعمل في مختلف الدول العربية وهذه حاجة مهمة بالطبيعة. الوفد المنظمة كان عقد اجتماع مع وزير الفلاحة حول 7 مشاريع تنجزها تونس حاليا مع هذا المركز. إن شاء الله كل الخير، إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله يا ربي مزيد من الاطلاع على مختلف تجارب العربية وعلى إشلال. إن شاء الله يا ربي نطوروا كي نكملوا بعضنا نحسنوا نطوروا تجاربنا ونعطيه أكثر قيمة لخبراتنا زادة. 15-15 هذا هو الوقت قدامي توا. أنا باش نمشي بيكم نسمع خوليو إغليسياس في الجو المزين هذا فولي فام. أي راجعين معكم فو نو شير أوديتور باش ناخذ تليفوناتكم وبطبيعة ما ننساش طالتي على لي كومنتير متاعكم في فيسبوك والجائزة قيمتها 150 دينار.

0: مرحبا مرحبا مرحبا بكم ومرحبا بمكالماتكم الهاتفيه الزاده اللي تخلطنا على 70 164 280. باش ناخذ دفعه اولى من المكالمات الهاتفيه معاكم. شكرا لاسامه. ناخذ تليفون لوليني. الو
1: الو
0: عسلامه
1: عسلامه
0: اهلا وسهلا مرحبا.
1: الحمد لله صباح
0: الحمد لله. شكرا معنا
1: عبودة عمار من صفاقس.
0: سي عبودة أهلا وسهلا مرحبا أنسنا برشا. أيوة سي عبودة شو تعرف الدنيا أنت قبل كل شيء؟
1: نخدم النجار.
0: ربي عينك.
1: عايشك
0: ربي عينك. باهي عندك صغيرات القراية؟
1: عندي زوج قراءة واحد لا.
0: باهي ربي يفضلهم لك إن شاء الله الكل. أيوة أنت سمعت سؤال مسابقة ولا ساعة؟
1: دخلت
0: الإنترنت عربيا وإفريقيا. قبل ما نمشيو للإجابة أعطيني توا أنت ومدى استعدادك للعودة المدرسية كما كل عائلة تونسية تقريبا. معناتها هل أنت من الناس اللي تقول أنا سنة حضرت على بكري ونحضر على بكري أرتاح لي ونظم أموري على بكري وإلا قعدت للأخر؟ حق الحق سي عبودة.
1: لا بيري شيء للأخر.
0: ما زلت على الأخر؟ أيوة. الأسباب شنية معناتها؟ هل اللي هي نصيفه ولا
1: عادي خرجنا نصيفه عندنا بريباراسيون طبعا
0: هذيك هي معناتها ما تنجمش تكون قبل بداية سبتمبر معناتها التحضيرات هكا ولا بالنسبة لنا الأخر أوت معناها نصيف
1: بدينا من حد اللي بدأ صوروا الزيارات المصور وترسموا اليوم ربي نجاح الجميع.
0: امين امين ربي فضلهم ان شاء الله.
1: ربي نجاح الجميع.
0: اي سي عبودة قل لي شكوني اول بلاد
1: امريكا
0: امريكا احنا قلنا في العالم العربي والافريقي افريقيا وعربيا ما نجمش نعدي لك هكاك الاجابه.
1: العالم الافريقي
0: افريقيا والبلدان العربيه
1: جكروا مصر.
0: باه سجلنا المحاولة متاعك. يعطيك الصحة سي عبودة. قعد معانا للأخر تسمع الإجابة وإذا كان إجابتك صحيحة تدخل في القرعة بالطبيعة. شكرا ليك. ناخذو يعيشك. ناخذو تليفوني من بعد. ألو ألو ألو
2: ألو
0: عسلامة مرحبا
2: مرحبا يعيشك.
0: أهلا وسهلا. شكون معانا؟
2: محمد الغرب.
0: محمد الغربي
2: أيه.
0: مرحبا بيك
2: يعيشك. فضل
0: لسنا سيدي
2: يعيشك.
0: شو تعرف الدنيا سي محمد؟
2: موظف.
0: ربي يعينك.
2: باه
0: عندك صغيرات تقرا ولا؟
2: عندي زوج اولاد.
0: اي باه حتى انا قلت ان شاء الله يا ربي يطلع عندك صغيرات تقرا خاطر عندي ما نحكي معك في الموضوع. موضوع الحقيقه هو موضوع انه توحيد الوقت معناها بالنسبه للتلميذ توحيد الزمن المدرسي اللي هو مثلا يكمل 3 متاع العشيه. انت صغيراتك في الكوليج؟
2: في الليسي.
0: في الليسي الاثنين. اما انت هل تتخيل روحك وانت موظف وصغارك يكملوا 3 متاع العشية لو فرضنا يكملوا 3 متاع العشية وهما في الكوليج خاطر في الليسي تطمين عليهم أكثر الحقيقة بداوا ينضجوا بداوا يرزنوا بداوا يفهموا هكا ولا نخافوا على صغيرات في الكوليج أكثر
2: أي عمر الأدوليسونس
0: صحيح. بي في هذا الكل هل تتخيل أنه الوقت يساعدك أنت كموظف أنه صغارك يكملوا 3 متاع العشية وأنت تكمل الخمسة؟
2: بالطبيعة ينجح على الأخر خاطر يبدأ عندهم وقت حتى للأكتيفيتي الأخرين نتاعهم إذا حبوا يعملوا باش يعملوا اي اكتيفيتي اخرى عندهم الوقت ويمشي تلهوا بمرافقه هكا
0: ان شاء الله يا ربي. هذا اللي نتمنيه وسي عم يتعبيش الوقت بالاكتيفيتي اخرى اللي يتدارك على حساب لي اكتيفيتي اللي هما لازم صغيراتنا يتفردوا بهم. امانه حبيت من الجانب هذا معناتها نشوف معاك انه هل انه من الاحسن انه يكون الولي والصغيرات يعني افراد العائله كل تكمل فرد وقت احسن يكون ولا
2: هذا كان من المستحسن بالطبيعه
0: هكا ولا
2: هاي بالطبيعه باش واحد يلقى الوقت للاولاد
0: وتنجم توصلهم وتنجم تشوفهم وتنجم تقريهم وينجموا يشوفوك
2: احسن حاجه هذيك
0: يقولوا حتى معناتها فما برشا خبراء يقول لك حتى اقتصاديا للبلاد معناتها تتحرك اقتصاديا احسن ما تعولش كان على الويكاند انه العائله تخرج انه العائله تمشي تتفرهد نجم حتى في سير الايام زاد كيف كيف تقعد الدوره الاقتصاديه تدور ما توصلش البيك في الويكاند وتعاود تعاود تروح
2: مقسم على جمعه كامله وتزيد تحسن الدوره الاقتصاديه
0: مثلا صحيح. باهي سيدي باهي سي محمد الغربي شكرا لك على التفاعل. بالنسبه للتحضيرات العوده المدرسيه في اخر الوقت وقال لك كموظف نظمت امورك على بكري
2: حضرت الحقيقه من قبل انا الفورنتور سكولير ولا كل شيء من قبل
0: على بكري.
2: خاطر اللي تتعبى برشا الدنيا في الاخر واحد يبدا يقضي على راحته ويفهم روحه.
0: صحيح. وقيت لقبه كل شيء مريقل.
2: كل شيء مريقل الحقيقه.
0: الحمد لله يا ربي. إن شاء الله ديما فرحان وديما مرتاح سي محمد بفضلهم لك. أي سيدي إجابتك بخصوص مسابقتنا أول دولة
2: تونس. تونس أول دولة
0: هكا تقول أنت.
2: أي
0: باهي سجلنا المحاولة نتاعك يا سي محمد. شكرا لك يعطيك الصحة ربي فضلك الأولاد. شكرا. ناخذ تليفون آخر. ألو ألو على السلامة.
3: ألو
0: أهلا وسهلا.
3: عسلامة.
0: مرحبا.
3: نحويكم لذيذ.
0: والله بخير الحمد لله يا ربي. شكون معنا؟
3: اسمي أمل عبدلي ونسكن في سيدي بوزيد وعمري 24 سنة.
0: مرحبا مرحبا.
3: عايشك.
0: أنسنا برشا يا أمل.
3: فرحانة خاطري كلمتكم. نحبكم برشا ونسمعكم برشا. أنت لو موالفيني ولا خاص أنت فأنا بيك على الأخر.
0: شكرا يعطيك صحة يا أمل. ديجا أول مرة تدخل معي ذهولي.
3: اي اول مره دخلت مع السوار زميل السوار وانتي اول مره.
0: مرحبا بيك يا امل. وانسنا شنو تعمل في الدنيا امل؟
3: لا قاعده في الدار. انا خطرني كثيفه قاعده في الدار اما قام الوقت جيتكم انتوما معناها ثم معناها توانسيني ريت انا ماني ديما عشان انا ديما وحدي معناها ما نحكي مع حد. هاوك انتم انا موانسيني معناها انتم لي مليني وقت.
0: علاش ديما وحدك؟ علاش ديما وحدك ما تحكي مع حد؟
3: معناها انا دارنا ما يحكيوش برشا بو ديما انا قاعده وحدي خاطرني ماني قلت لك كيما ماني قلت لك انا كثيفه. وانا فرحانه فرحانه لي انا معاك ولي انا ديما نسمعك ولي انا ديما معاك خاطرني نحب مع الاخر على
0: يعطيك الصحة يا أمل. وعندك أمل في العمل يا أمل ولا تستناشي في بوست؟ ما نعرفش أنت قريت ما قريت شنو.
3: قريت في سنتر في الرقيب ما كملتش خاطر ما حلتش وقت ما حلتش الحاجة على خاطر ما كملتش على خاطر فكر هالسنتر هذيك وما ما قريت برشا قريت كان 3 سنين كها ما عملت ما انا قاعدة في الدار كيما قلت لك
0: معناها ربي يعطيك الوقت الطيب. هذاك شو نقول لك يا امل وكيما اسمك ان شاء الله كل الامل يا امل. محليك ساعه ومحلى ضحكتك ودخلتك معانا الجميله امل عبدلي من سيدي بوزيد. سيدي بوزيد سنتر انت ماله؟
3: لا بس كنت بلاصه مانيش في سيدي بوزيد اما الولايه سيدي بوزيد ونقول ما كان دي بعيد على 25 كيلومتر على الرقيب والبلاصة اسمها الرزاعة الشرقية.
0: شو اسمها؟
3: رزاعة الشرقية الرزاعة.
0: باهي سيدي نتشرفوا وسلموا عليهم الكل دونك من الجهة اللي تسكن فيها يا أمل. أي أمل جاوبني بخصوص مسابقتنا.
3: قول تونس.
0: تقول تونس.
3: إي
0: معناها تعرف المعلومة أو تبعت سي محمد الغربي؟
3: لي نعرفها قبل خاطر قالوا هي اللي قبل.
0: إي إي
3: 2004 اول ما كانت الانترنت 2004 في بيلي.
0: باهي احنا سجلنا المحاولة نتاعك اذا كان فما حاجة بعد اكيد تاخو التفاصيل الكل. مشو مع الموزيكا مجيبش نسمو مايا توا مايا تونسية مايا تونسية سي السيد موزيكا وراجعين مع دفعة ثانية من مكالمتكم الهاتف.

0: هذه مايا وشاب بشير في الأغنية الثنائية هذه. قبل ما نمشيو للدفعة الثانية من مكالماتكم الهاتفية نحكيو على موضوع الحقيقة كيقول نحكيو عليه توا كل عام تقريبا نحكيو عليه في الفترة هذه نحسو كينو مازال بكري تقول دنيا سخونة احنا مازال دنيا سخونة مازال بكري على الحديث على الموضوع هذا إلا أنه ديك تصب شوية مطيرات وتبدأ تبرد دوبليش ونبدأ فيك الموجة متاع البرونكيوليت. عافينا وعافيكم الله واللطف على صغيراتنا وربي يحفظ كل رضيع من البرونكيوليت وخطورتها عليه وعلى حياته. دونك السلامة إن شاء الله للصغيرات الكل والرضع الكل. راهو بالحق أولا نكون كاتيجوريكم مع الناس الكل ممنوع أنه تقترب لصغير صراحة في الأشهر اللولانية متاعه. ومشكلة مشكل البراني ما تخافش البراني ما تخاف من القريب. القريب اللي هو الخو الأخت اللي يقراه في المدرسة في روضة في معناها هيكم اللي أكثرهم يمثلوا الخطورة على أخواتهم الرضع. دونك ردوا بينا هت نحكي معاكم في الموضوع هذي وفي إطار متابعة تنفيذ المشروع الجهوي بصفاقس للوقاية من التهابات القصيبات الهوائية عند الرضع وفي إطار الاستعداد للموسم الخريفي والشتوي اللي يتزامن عادة مع ارتفاع حالات التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع. إذن السيد المدير الجهوي للصحة ونرجو تحية كان أشرف على جلسة عمل خصيصت لمتابعة تقدم المشروع وبرمجة المرحلة القادمة وذلك بحضور ممثلين عن فريق المشروع من قسم طب الولدان بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ومن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. إذن فما الحقيقة تنويه بالمجهودات من قبل مختلف مهني الصحة على مختلف مستويات المنظومة الصحية من الخط الأول والثاني والثالث وتأكيد على أهمية مواصلة التنفيذ وتوسيع الخطة الجهوية للوقاية والتثقيف من أجل الصحة الوقاية والتثقيف الاثنين من أجل الصحة خلال الموسم الصحي 26-27 وهذه للسنة الثالثة على توالي من المشروع وهذا يعزز التنسيق والتكامل بين مختلف المتداخلين. على كل الحقيقة من بين الأولويات والإجراءات كما قلنا فيما يتعلق بالتحسيس بالوقاية بالتدخل المبكر. المشروع هذا اللي جاء في إطار دعم الوقاية والتدخل المبكر وتعزيز التوعية حول الالتهابات القصيبات الهوائية لدى الرضع إن شاء الله يساهم في الحد من مضاعفاتها وتحسين جودة التكفل بالأطفال على مستوى الجهة والوقاية. فالوقاية تبدأ بالوعي وحماية الرضع مسؤوليتنا جميعا. الجملة أهم جملة وأنا من قبيلة معناتها نحب نقولها اللي هي تحسين جودة التكفل بالأطفال على مستوى الجهة. هي الجهة الحقيقة احنا معناتها على مستوى الجودة ما نشكوش ولكن على مستوى الإيواء وطاقة الاستيعاب الحقيقة في كل سنة في كل شتوية إلا ونلقاو اكتظاظ كبير في قسم الرضع ومعناها نلقاو الحقيقة إشكال زادة حتى من الولايات المجاورة اللي ما عندهمش وين يعملوا غيانيماسيون الصغير اللي عنده البرونكيوليت وعادة يكون رضيع دوب اللي تولد صغير برشا وتجي الالتهابات القصيبات الهوائية هذية من عدوى من ساعات من أقرب الناس ليه مش يكون عبد حتى بعيد ويصير إشكال على المستوى الإيواء للأسف الشديد. إن شاء الله يا ربي ما نوصلوش لهذه السنة وإن شاء الله يا ربي بالوعي بالحفاظ على الصغيرات هذوما ما يتصيرش يعني الاكتظاظ الكبير هذا اللي يصير كل عام. هات ناخذ الدفعة الثانية من مكالمتكم الهاتفية توا الأربعة غير أربعة دراج. أهلا وسهلا. ألو
1: ألو
0: ألو مرحبا
1: مرحبا سهلا الصغير الله يبارك فيكم.
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: سالم الصغير.
0: سالم الصغير مرحبا بيك يا سي سالم
1: الله يبارك فيك.
0: يعيشك سيدي يعيشك بارك الله فيك. اسم فني راهو سالم الصغير هذا اسم فني
1: اسم فني فني في العراق.
0: اي يصير يصير. يا سي سالم شو تعمل في الدنيا انت؟
1: متقاعد كنت في
0: الوظيفة متقاعد ومرة متقاعد. ربي يشدك بالصحة إن شاء الله مش وكها وخاطر أنت خدمت وعملت كارير كاملة. ما شاء الله. في أنا مجال سي سالم؟
1: نعم
0: أنا مجال الوظيفة متاعك
1: ديوان البريد.
0: نعم
1: ديوان البريد.
0: البريد يعطيك الصحة يا سيدي وربي يشدك بالصحة يا سي سالم. به باش نسألك وقول لك على الحوضة المدرسية انت تنجمش تفيدنا حتى كان مش لصغارك لحفيدك صغارك انت شنو يشوف
1: احفادي والله إلا ما حال أمورهم لباس وما بكري شوي وما زالوا الحبل على الجرارة.
0: أي لحقوا هكا ولا؟ الحبل على جرارة ولا حقوا اسمها وتبدأك ضربة لولينية راو تعملها تقضية ضربة لولا من بعد وخر شوي بعد تبدأ عاد في جورة بعض
1: بعد
0: نتبعوا بشوية بشوية وكي تحصرهم تلمهم الكل بعد تلقاها بالحق مصيرفة كبيرة برشا. ربي إن شاء الله يكون في عون كل ولي الحقيقة مهما كانوا عدد الأطفال اللي عاد يعيشك يا سي سالم.
1: يا حمد ما لو الوقت يساوي في الحاسة اللي سيات يولي لهم وقت واحد خير راو.
0: اي صحيح صحيح اما ديما باهي كي بدا وقت واحد
1: التعليم. اي الاستشاره نتاع التعليم عندي كراين معناها حبوه قلت لهم يا ودي معاك تخلو ما ضمن الخراي تبدا على وقت واحد نعرف الاقتصاد ونعرف الكلام نتاع اللي يروحوا بدري وكل حد ينجم يرتاح في عقله
0: صحيح
1: يلا
0: نربحوا في برشا حاجات
1: الله وكل شيء
0: كل شيء كل شيء يا سي سالم يعطيك الصحة على الإفادة سي سالم. به أعطينا إجابتك بخصوص مسابقتنا
1: في تونس وفي عام 97 هكاك ولا 2004 ولا من عارف أنا في تونس
0: 97 ولا 2004 هكا تقول
1: حتى في بالي 97 2004
0: به سجلنا المحاولة متاعك يا سي سالم أنسنا برشا وربي فضلك الأحفاد والأولاد. شكرا بارك الله فيك ناخذ تليفوني من بعد. الو
2: السلام
0: عليكم مرحبا
2: لاباس عليك
0: الحمد لله شكون معنا
2: لاباس غرسلاوي
0: غرسلاوي ياسين
2: بالجاسم بالجاسم
0: بالجاسم يا بالجاسم شنحوي لك اه
2: الحمد لله
0: عيب تحس كنت مقيل بالجاسم وتحسني في برنامج برد القايل انا تو مانيش في برنامج ما يفوتك شيء
2: لا لا مش القايل انا الضو ضرب ضربتين يقص
0: ابو وين الضو يقص ضرب ضربتين
2: الشرار ده نحن
0: في الشرار ده
2: والله يومين
0: مازال عندكم القصر
2: قصر ليل ونهار نحن
0: السبوة معناتها عندكم استهلاك كبير في الشرار ده
2: استهلاك مش حكاية استهلاك من ربيع دي مطو
0: خاطر في بالي الفترة هذه تعدلت الأمور معناتها في بالي هكا
2: دولا نحن من بداية الصيف حتى للتو
0: فما الانقطاعات مازالت متواصلة
2: مازالت ربيع دي مطو
0: كهو يا سيدي باهي سي بالجاسم يقول لي عندك صغيرات تقرأ
2: ينوب ربي
0: ينوب ربي إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى سي بالجاسم. به إيش جبتك بخصوص مسابقتنا مالا بارك الله فيك
2: يجب
0: اش قلت لي توا سي بالجاسم
2: الإجابة هي تونس مش على خاطر تبدأ تجميع ولا
0: هاي
2: أما على خاطر تونس كفاءات كبيرة
0: صحيح
2: تونس كفاءات كبيرة ونتصور 2004
0: ترجع ل 2004 تقول انت باهي سيدي انا سجلنا المحاوله نتاعك ويعطيك الصحه على كلامك المزيان هذا يا سي بالجاسم وربي يعطيك ما تتمنى
2: هاي لجمه الصحه العمومي تبعنا
0: يعيشك تخدم في قطاع الصحه مالا
2: لا لا انا عامل يوميه وحق النمسا الصحه العموميه يرحم والديه
0: الحمد لله بارك الله فيك على التحيه هذه محليه سبونتاني من عند مواطن حبي حي كل من يعمل في الصحه العموميه بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي بالجاسم شكرا ليك ناخذ تليفون من بعد. الو
3: الو
0: مرحبا على السلامة مرحبا بيك للا شكون معنا
3: سهيلة المصمودي
0: سهيلة المصمودي مرحبا بيك يا سهيلة
3: سهيرة
0: سهيرة هذه أحسب كل نهار تصلحها لستة وستة من ناس سميوك سهيرة محلي هو الاسم أما وكي شبه برشا لسهيلة تحس سهيلة تضغم معناها
3: هو الاسم ديما سهيلة ديما يعيطوا لي
0: سهيلة بيو فما سهير وفما سهيرة هكا
3: أي فما زهيرة
0: وفما زهيرة على نفس الوزن صحيح بيه يا سهيرة أنسنا يا لله مرحبا بيك قل لي عندك صغيرات تقرأ
3: عندي أحفاد
0: عندك أحفاد ما شاء الله ربي فضلهم لك قديش عندك من حفيد
3: عندي حشك خمسة
0: ما شاء الله ربي يحفظهم لك إن شاء الله وتشوفهم في أعلى المراتب أنت والديهم
3: يعيشك الله يخليك
0: قل لي ملح كيفاش الاستعدادات متاع صغارك في تحضير القراية يلحقوا لأخر لحظة ولا يحضروا على بكري ولا بدلوا شوية سيستيم ولا كيفاش ولا فما هكا وفما هكا
3: والله يمكن إنسان فرصة معناها قدامه يقضي معناتها ما يستناش حتى الاكتظاظ ويقعد في المكاتب شادة صف وكذا كثير، ماذا بيه الإنسان يبعد عليهم فهمت شي، يلقى فرصة ما تخرج ولا حاجة ومش يقضي، يقضي فرد مرة.
0: أيوه هيك الشي يعملوا صغارك ولا؟
3: أي هيك هو هيك هو
0: تقريبا هكا
3: هكا باش الإنسان ما يتفادى هيك الاكتظاظ متاع في المكاتب في كل شيء.
0: معقول معقول كلامك. باهي مدام سهيرة، بالنسبة لمسابقتنا إجابتك
3: تونس 2004
0: هكا تقول أنت تونس 2004. باهي باهي سجلنا المحاولة نتاعك، ربي يفضلهم لك الكل. شكرا لك مدام سهيرة، هاو كان زدتك على حرف الراء باش ما معناها اللي يسمعها راهي مدام سهيرة. ربي يفضلك العائلة الكل. أنت زادة ناخذ تليفوني من بعد. ألو ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، مرحبا.
4: نحييك أختي ونحيي كيف كيف عاملين معك.
0: يعيشك بارك الله فيك. شكرا.
4: وسامة وسامة يرحم أمي أنت وأنت ربي يفرحك
0: ويعطيك ألف صحة.
4: ونحيي السادة المستمعين توفيق الغمدي.
0: توفيق غمدي مرحبا بك يا سي توفيق، أنسنا
4: بك أكثر. يعيشك.
0: أيوة سي توفيق، شو تعرف الدنيا أنت قبل كل شيء؟
4: أنا عامل يومي.
0: ربي يشدك بالصحة إن شاء الله.
4: يفضلك يا حبك.
0: عندك صغيرة تقرأ؟
4: كبروا وبطلوا القراية، اللي عرس واللي مزق.
0: أي ما عندكش معناتها تو في القراية؟
4: لا عنديش، عندي أحفادي.
0: عندك أحفادك، يحكي لنا تو أنت على أحفادك، هؤلاء أهل أولادك.
4: عندي بيا، هذه بيا بيونة في الابتدائي ربي نجحها.
0: أي
4: وعندي أنيس 18 سنة في الليسي ربي نجحه، نجح كل التلامذة.
0: ربي فضلهم ان شاء الله الكل يا سي توفيق. احنا عنا موعد رفع اذان صلاه العصر، دونك ما نجمش نطول معك برشا، باش نقول لك اعطيني اجابتك بخصوص مسابقتنا اول دوله دخل الانترنت عربيا وافريقيا.
4: حتى احنا تونس الخضراء بلادي عندنا مخترعين ولا باس علينا ونحمد الله ونشكره، مازال عندنا الخير والبركه.
0: هاي.
4: تونس بطبيعة،
0: تونس بطبيعة. شكرا ليك، سجلنا المحاولة نتاعك وهكا نكملوا مع التليفونات. يعطيكم ألف صحة. نرفو أذان صلاة العصر ثم نواصل المشوار في ما يفوتك شيء حتى للأربع ونص تلاشية.
5: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

تقبل الله صلاة الجميع. رجعنا لكم من جديد لمواصلة المشوار في ما يفوتكم شيء أكيد على موج إذاعة إصفاقس. احنا كنا سألنا شكون البلد العربي والإفريقي الأول اللي اعتمد الانترنت وشبكة الانترنت، زعما شكون، في حين وإحنا في يوم من الأيام كنا في وقت اللي دخلت الانترنت لبلادنا، ما نعرفش عاد هي لولانية ولا لا، أما وقتها كنا مش فاهمين حاجة كبيرة برشا الحقيقة، ما فهمني ما كناش فاهمين برشا، ما كانش واضح قدامنا برشا، اما من بعد بالوقت فهمنا بالممارسة، خليني نقول نجمنا نفهموا احنا وين من هذا الكل. على كل التفاصيل كل بعد شوية الاربع ودرجين الاربع واربع ان شاء الله، بعد ما نعمو طلتنا على الفيسبوك ونشوفوا مع مستمعينا على الفيسبوك شنو جاوبوا، شنو تحياهم، شنو يقولوا، هذا الكل بعد الاربع وبعد موجز الاربع. ما توش اسمه يا مازري بصوت بصوت ايمن السيق هكا ولا يا مازري حل البيبان. إن شاء الله يا ربي كل الخير ليكم ولينا بعد شوية الأخبار.

0: الرابعة مساء
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشرعان اليوم في الإعداد لإطلاق مشروع جديد للتعاون الفني على مدى 4 سنوات يهدف إلى إعداد مخطط توجيهي لتعزيز خدمات تزويد الماء بولاية صفاقس. خلال جلسة عمل انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للفلاحة بصفاقس تم الاتفاق على إعداد برنامج للقيام بزيارات ميدانية لبعض باعثي المشاريع الذين تم تمويلهم في إطار مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة. قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقرر اليوم التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقوفين 4 في قضية أسطول الصمود، وهم وائل نوار، غسان البغديري وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي. غدا تنتظم فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي بالعاصمة، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الأفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. ديوان التونسيين بالخارج ينظم من 5 أكتوبر إلى 11 ديسمبر القادمين الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية المقبلة لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية، وذلك بالتعاون مع معهد بورقيبة للغة الحية. في أخبار العالم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصوت على إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي بزعم عدم الامتثال لالتزاماتها النووية، وقد اعتمد القرار 23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء مقابل معارضة روسيا والصين والنيجر. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يتهم الوكالة بأنها آلية سياسية لاختلاق ذريعة الحرب، فيما وصفت بعثة طهران هذا القرار بالمنحاز وذي الدوافع السياسية. موقع أكسيوس الإخباري يقول أن ترامب رفض طلبا سعوديا يوم أمس بشن هجمات على الحوثيين الذين حققوا سلسلة مكاسب ميدانية في اليمن مع استكمال سيطرتهم على منطقة باب المندب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت

0: جايزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

الأربعة و12 دقيقة تترقى في تبكي علي. إهده إهديه يا إيهاب، شنية هالغرية هذه اللي خارجة من الصمصومة متاع القلب؟ غرية ترجع بينا قعدت قبيلة نحكي أنا وأنور، ديجا قالت لي يسرى الغربي أنا راني مانيش موجودة وقت جيت الغنية هذه. غنية ترجع بينا لسنة 2001 نتصور وقتها هي وغنية بتغيب بتروح إليسا ورغب علي. ما غنية هذوما وقتها ياسر ياسر ياسر زادة ضاربين محليهم، عشنا معاهم أحلى الأوقات وما زلنا إن شاء الله نعيشوا يا ربي. تحية الكل يسمعوا فينا تو على مجدعة صفاقس، تحية اللي شاركوا معنا الكل في أجواء المسابقة متاعنا. شكرا ليك لبنى المريكش، يعطيك ألف صحة. إيمان السيالة تحية ليك، إيمان السيالة اللي تقول تونس الإجابة تونس العزيزة هي أول دولة عربية وإفريقية اعتمدت الانترنت وذلك سنة 1991. سالم التومي أهلا وسهلا، يسلم علينا سالم التومي من الحميدة الصخيرة، يحيينا الناس الكل قولوا له ميرسي. شكرا ليك هادي أبو عصيدة، إن شاء الله يا ربي تقول لي قيلولة، ما زالت مع القيلولة هادي وإحنا في بينا نحب نخرج من جو القيلولة ونحصروا إحنا سي رجعنا لدوبل سيونس والخدمة والقراية والدنيا الكل. دونك يا هادي يا قيلولة ممتع إن شاء الله يا ربي ليك أنت يا للا وللي يسمع فينا الكل. عادل دربي العسلامة سي عادل، إن شاء الله تكون بخير. سيمون صفزيني أهلا وسهلا، منصورة جويدة تحياتي ليك. محمد الغربي يقول لا تونيزي، محمد الغربي إن شاء الله حال سعيد يا محمد، شاركت معنا بتليفون وفي الفيسبوك. كيف كيف عمو هكا عمو منظر أهلا وسهلا مرحبا بيك. سلوى مصفار تحياتي ليك سلوى، تحياتي الفكرية غرياني شكرا ليك يا تحية يا فكرية. تحية ليلى بن مراد، تحية لسمية ترابلسي، عواطف بوسرسار تقول نحب نهني روحي بذكرى الاحتفال بعيد زواجي وربي شدني بالصحة طول العمر. آمين يا ربي آمين، أنت وزوجك ربي يفرحكم بولدكم محمد، إن شاء الله تشوفوه عروس ومتهني يا ربي. محمد علي ترشون تحية ليك ومساء الخير، منصف زيني مرة أخرى واللي جاوبنا ويقول تونس هي أول دولة عربية وأفريقية اعتمدت الأنترنت. باهي لبنى المراكشي زادة كيف كيف جاوبنا. منصورة جويدة تحية ليك يا منصورة مرة أخرى، عام 91 تقول جيستومان تونس. فاطمة شطور تمسي علينا تقريبا هذا هو اللي يشاركوا معنا. دنيا دنيا كسيبي زادة تحية ليك يا دنيا. فاطمة شطور عام 91 تقول هي تونس. كيف فاطمة شطور مرة أخرى، دونك هذا هو بالنسبة لل يجاوبونا على الفيسبوك. مش ما تقولوش ألفة ما ذكرتناش ما زلمتش علينا، أنا بالعكس نعطيكم وقت ديما حيز من الزمن المهم جيستو. هذيك هي الإجابة الصحيحة، وإن شاء الله تونس ديما في الصدارة، إن شاء الله يا ربي تونس ديما في العليل، ديما تتقدم بخبراتها بكفاءتها. إن شاء الله ما نلقاوش نلقاو كفاءتنا وخبراتنا تاجر وتسيب البلاد، بالعكس تنفع البلاد هذية. يظهر لي أحسن حاجة نجمو نعملوها وقت نشجعوا أدمغتنا زادة وتقعدوني رايت نجم زادة تبدع وتقدم برشا. وتونس رايدة في عديد المجالات، هذا هو على كل تونس جوستو ما هي اعتمدت نظام الانترنت اول بلد عربي وافريقي. شكرا لكم الكل اللي فازت معنا في جائزتنا. جائزتنا اليوم اللي قيمتها 150 دينار هي أمولة برشا امل لامل عبدلي. امل عندك جائزه قيمتها 150 دينار، تتصل بك الاذاعه وان شاء الله تجي تسلم الشيك نتاعك. مبروك عليك يا امل، كنت شاركت معنا بالتليفون هكا تقريبا. خليكم تتصلتنوا وكهوا قولكم انا باي باي، باش تكون تصلتنا معاكم هوني في استوديو ونسمعوا صابر الرباعي ابا بشي غنينا هذا الكوكتيل الجميل والرائع اللي انا الحقيقه ديكو سمعت ترجع فيا وانا قلت لا يا ألفة لازم نسمعوا ذكرى محمد، حتى مش بصوتها بصوت صابر الرباعي، صوت جميل جدا زدا وقديه مليح الحقيقه الكوكتيل الحلو هذايا. نودكم به في اخر لقائنا مع ولقائنا الاخير في ما يفوتك شيء، ان شاء الله نتلقى بكم الجمعه الجايه. ما قاش تلقاو تونس باينين نهار ثلاث، اما تلقاوني في العشيه في مساء الخير تونس ان شاء الله من 5:30 حتى 8:30 متاع الليل. تلقاوني زاد ان شاء الله نهار الخميس في السهريه في المنوعه من 9 حتى نصف الليل، ونوعدكم برشا حاجات مزيانه برشا جديد ان شاء الله في السهريه كيما زاد في موزيكا كل نهار سبت من 9 حتى للعشرة. شكرا أنور، شكرا يسرى، شكرا أسامة.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل اضطراب وانقطاع مياه الشرب بطريق منزل شاكر كيلومتر 1.5 منذ يوم أمس، وسكان المنطقة يطالبون إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالتدخل لضمان عودة التزود بصفة طبيعية. المندوبية الجهوية للصحة بصفاقس تقرر خلال جلسة عمل انعقدت أمس توسيع الخطة الجهوية للوقاية والتثقيف الصحي للتوقي من التهابات القصيبات الهوائية لدى الرضع البرونكيوليت، وذلك استعدادا للموسم الخريفي والشتوي الذي يشهد عادة ارتفاعا في حالات الإصابة بهذه الالتهابات. التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقوفين 4 في قضية أسطول الصمود، وهم وائل نوار، غسان البغديري وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي، بحسب قرار صادر اليوم عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. خلال جلسة عمل جمعت أمس وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. في إطار دورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار، تم التشديد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي وتعزيز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات الجارية على المستوى العالمي في أسواق المعادن. في أخبار العالم، حركة حماس تحذر من تداعيات إعلان الاحتلال عن عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم شعفات وبلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتدعو دول العالم رسميا وشعبيا إلى تحرك واسع وفاعل للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه. الخارجية الفرنسية تقول أن أي انتشار عسكري في منطقة الفصل عند الحدود السورية يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، مشددة على دعم توقيع اتفاق أمني بين سوريا وكيان الاحتلال. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. أي عدل الموجة،
3: احنا ديمة اقرب،
1: والعشرة ديمة
3: الشبكة البرمجية جديدة،
1: صباحكم يفوح باحلى صباح،
3: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
3: في العشوية
1: متابعات
3: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
3: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديمة،
1: إذاعة العشرة ديمة.
4: يا غالية ما بغيت غير تكوني معايا، يا غالية يا غالية.
1: العشوية.
5: العشوية.
3: العشوية.
1: العشوية.
3: خليك معنا.
1: خليك معنا.

الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في العشوية 11 سبتمبر 2026 5:04. مرحبا بالناس الكل اللي تابع فينا على في مع الانترنت، تلقونا ديما على www.radiotunisien.tv/sfax. تحية تميل، تحية يسر الغربي في الاخراج انور عفوا. مرحبا بك صديقنا انور على الكونسونيت باش يرافقنا بطبيعة حتى للسبعة متاع العشية. رحبوا باحمد الحاج طيب زيد في طريقه للمحطات الخارجية، كيف باش نسمعوا زاده مجموعه من الورقات من اعداد ومن تقديم. عندنا ضيوف نزده نستقبلهم ان شاء الله بعد سبعة نتاع العشيه، وبتبيعها برشا اطلالات فنيه ثقافيه واجتماعيه الخمسه وخمسه دقائق. رحبوا بكم على فيم، كيف زاده على الباج اوفيسيال على الفيسبوك، تلقاو كل المداخلات نتاعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، كيف زاده على صفحتنا على اليوتيوب. هذه المزيكا بتبيعها باش نعمل شويه هيك ريت، مش نمشي شوية لاتينو، نرجع زيدا بعد شوية ديسكو شوية هاوس، مش نسمع بالطبيعة الشرقي والتونسي كما نقوله احنا الصندي. الخمسة وخمسة دقائق موسيقى وراجعين.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. الخامسة وتسعتاشن دقيقة مواصلين معكم المشوار حتى الثمانية ونص متاع الليل في العشوية. هذا آخر عدد من العشوية بالنسبة لنهارة الجمعة. أنور معانا زد أنور بوش البني ذكرية باللقب، سمحني أنور، راهو عندي بالحق مشكلة متاع أسمي، ساعات ننسى حتى أسمي. دونك أنور بوج البين على الكونسول، كيف كيف يسر الغاربي في الإخراج الرقمي المرئي أحمد الحاج طيب وعبد الشقرون، يرافقكم من توا حتى الثمانية ونص متاع الليل. مباشرة نمشيو مع أحمد الحاج طيب بتبيعة وانطلاق أولى المحطات الخارجية. مرحبا بك أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: يا مساء الأنوار، أهلا وسهلا بيك عبير، مرحبا بيك وبكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس في آخر حلقة من منوعة العشوية بالنسبة لصيفة 2026، وهي فرصة أنه نحيي كل مستمعين الأوفياء. وبعد شوي أكيد بشكون لينا فقرة في الاستوديو من أجل يعني ركاب خاص بمختلف المحطات وأيضا التغطية اللي قمنا بها على امتداد هذه الصيفة. لكن اليوم حبينا نستغل الفرصة في أجواء أخرى، يعني تجمع ما بين الاستعدادات أيضا للعودة المدرسية، وفي نفس الوقت يعني نهير كيفاش تعدى، خليني نوصف الأجواء وإحنا نستقبله أو في نهاية اليوم مع تقريبا خروج الموظفين من الإدارات وأيضا للعمل من القطاع الخاص. فما أيضا تلامذة قاعدين يحضروا في استعداداتهم للعودة المدرسية من خلال اقتنائهم لمختلف المستلزمات المدرسية، وهذه هي حالة الطريق في عشوية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. فما أيضا حدث أيضا يهم شاب تونسي طموح يعني مغروم بالعدو، وهي فرصة لليوم نحييه بالمناسبة للمرة الثانية يقوم بالعدو، وبعد شوية بش يكون انطلاقته من صفاقس في اتجاه تونس العاصمة طبعا بالعدو، وهي فرصة أنه اليوم نحييه ونصفحوه، نتمنوا له كل الحظ الوفير. صديقنا مالك شرف الدين ضيفنا اليوم في العشوية، أهلا وسهلا بك أخويا مالك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك، احنا أخذيناك على الطاير لأنه أنت برمج تقريبا بعد سويعة من زمان باش تعمل إشارة الانطلاق من حي الأنس من صفاقس في اتجاه تونس العاصمة عن طريق رياضة العدو.
2: أوكي إن شاء الله مع السبعة متاع العشية إن شاء الله ننطلقوا في اتجاه رادس إن شاء الله، عدوا على الأقدام. معايا رفقة جماعة متاع أصحابي وبشي يساندوني وبشي يكونوا واقفين معايا.
1: أي. احنا هيت ننطلقوا من البداية، الفكرة كيف جاتك وسقطوا انه علمت كوني هذية ثاني مرة يعني تقوم بالعدو هذية من تونس العاصمة الى صفاقس او العكس يعني من صفاقس الى تونس العاصمة؟
2: هو العدو بدأ الغرام من 2019، بدينا نشاركوا في المسابقات، بدينا نتغرموا ونتعرفوا بشوية بشوية. بعد ولينا كل ادمان الجري والعدو وكل شيء، كاو دونك ولات لنا سامحني
1: ايوا
2: دونك ولات لنا كل هكا حاجه ما عادش نستغنوا عليها في حياتنا.
1: شاركت قبل يعني في مسابقات خاصة بالعدو الريفي أو بالماراثون؟
2: أي شاركنا في ماراثونات، شاركنا في تريل اللي هو العدو الجبلي، شاركنا في مسابقة في الصحراء 100 كيلومتر، دونك شاركنا حتى في خارج تونس معناتها في الجزائر. الحمد لله أعتقد ديما الرياضة راهي متنفس وحاجة باهية معناتها نتنفسوا بها، ومن بعد ولتنا غرام ولتنا إدمان كما قلت لك.
1: يسمى هذية تشالنج يعني تحدي بالنسبة لي لك أنت، وأنك للمرة الثانية تقوم بالمسافة هذية تقريبا فوق 200 كيلومتر ما بين صفاقس وتونس العاصمة.
2: أي هي حاجة هذه أنا عمناول وجاتني الفكرة، قلت علاش لا خلينا نجرب ونتحدى روحي.
1: دونك عمناول ذهابا يعني
2: عمناول من تونس إلى صفاقس، من تونس من رادس اللي أنا نعيش فيها ومستقر فيها، المسقط رأسي مدينة صفاقس. دونك سنا حبيت نعمل العودة اللي هي من صفاقس لرادس. ان شاء الله ربي يجيبنا في السبب
1: ان شاء الله. قداش متوقع يعني هكا فتره زمنيه باش توصل الى رادس يعني بالضبط؟
2: هو ان شاء الله عملنا 42 ساعه سنة ان شاء الله توقيت هكا ولا حتى خير شويه ان شاء الله.
1: بيان سور فما اكيبا باش تخرج معاك باش ترافقك يعني في كل النقاط الكيلومتريه اللي باش تجتازها, وفي نفس الوقت يعني باش تجتاز طريق المهدي يعني باش تنطلقوا يعني عبر الطريق الساحلي
2: نقولوا يعني. احنا سنة ان شاء الله باش يرافقوني من الاول وخينا في جمعيه رانين سفاكس, ومن بعد باش ناخذوا طريق المهديه جبنيانه الشابه نتعديو على ولايه المنستير ولايه المهديه ولايه المنستير. بعد عنا وخينا في خنيس وفي في الساحل وفي المنستير وفي سوسة باش يرافقوني زادا يتبدلوا الليكيب معناتها اصحابي, خاطر احنا ما شاء الله معناتها لي كوميونيتي نتاع رانينغ موجودين في الجمهوريه الكل.
1: صحيح.
2: بعد في مرور بولايه نابل على مستوى الحمامات وبريكة الساحل باش يعرضوني زادا وخينا في جمعيه ابن خيار, ومن بعد باش يعرضوني في مدخل تونس ان شاء الله وخياتي في واخواتي في جمعيتي اللي هي راني كلوب تنس نادي العدو بتونس, وباش نوصلوا ان شاء الله ندخلوا بعضنا لرادس ونحتفلوا ان شاء الله وان شاء الله نوصلوا لرادس.
1: يعطيك الصحه. من وراء التشالنج هذايا ثم تحدي كبير بالنسبه ليك مالك شرف الدين اللي هو تحدي المرض, وهو يمكن الرساله اللي تحب يمكن توجهها والموجه الايجابيه اللي تحب توجهها من خلال التحدي هذايا مش هكا؟
2: اي والله هو معناتها اي انسان ينجم يتعدى بتجربه نتاع مرض نتاع سرطان عفانا عفاكم الله, دونك انا تعديت بها المرحله هذه وتعديت بمرحله صعيبه شويه, اما الحمد لله عائلتي وقفت معايا وصحابي وبالعزيمه وبالايمان بقدره ربي تجاوزناها المرحله هذه ورجعنا اقوى وكملنا في غرامنا وحلمتنا وحبينا نعدي من خلال التحديات هذه المساج اللي راه الامل لازم ديما قد موجود ولا يأس على الحياة الحمد لله ربي.
1: هذاك هو يعني يمكن الرسالة الأسمى اللي ترفعها اليوم من خلال التحدي هذايا. ان شاء الله الديبار يكون في 7 متاع العشية من حي الأنس بصفاقس في اتجاه يعني تونس العاصمة وبالتحديد رادس, إن شاء الله تكون حتى الـ الـ الـ طبعا حتى العوامل المناخية مواتيتك يعني أو كفما شوية ريح لما حالة ويمكن بعد ساعات الريح تساعد يعني.
2: هو احنا الحمد لله معناتها في التحذيرات وفي المدة هذيك مستنسين معناتها بالسخانة ومستنسين بالرطوبة ومستنسين بالأمطار دونك الحمد لله اللي يعطينا ربي به ان شاء الله ربي يرحمنا ويرزقنا بالغيث النافع وان شاء الله تحت اي ظروف ان شاء الله نوصلوا لباس معناتها ونكملوا التحدي ان شاء الله.
1: وزيد قلت لي عاد انت اختيارك ليوم 11 و12 سبتمبر يتزامن مع عيد ميلادك, فان شاء الله كل عام وانت حي بخير خويا مالك شرف الدين.
2: يعيشك, انا ان شاء الله من مواليد 12 سبتمبر 1991 دونك انا غدوه ان شاء الله نعمل 35 سنه
1: ما شاء الله,
2: والحمد لله ربي متعنا بالصحه وان شاء الله ربي يكبرنا في طاعته.
1: امين. اي ما زلت عندك هكا نيه لتحديات اخرى تكون يمكن اكثر مسافه تحققها يعني هنا في تونس في ولايه الجمهوريه؟
2: والله ان شاء الله علاش لا, معناتها احنا ديما سقف الطموح ديما يقعد مش محدود, ان شاء الله ديما نطمحوا باش نواصلوا ساعه قبل كل شيء في التحديات كيما هكا وعلاش لا نحسنوها ونطوروها وان شاء الله ربي ديما متعنا بالصحراء وان شاء الله ان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله انا نتمنى لك طريق السلامه ليك وكل الكيبة اللي باش ترافقك اكيد في مختلف نقاط الكيلومتريه من مختلف الولايات اللي باش تزورها, ان شاء الله نسمع عليك كان الخير وانت توصل بالسلامه الى رادس مسقط راسك في ولايه بنعروس, وان شاء الله تحقق مرادك وايضا تكون هذه رساله ايجابيه لكل اللي يسمع فينا توا راهو لا يأس مع الحياة، وفي نفس الوقت راهو التحديات يتكون هكا يا سي با لا بين يعني، لأنه تحدي من الصميم يعني.
2: والله يشوف توا احنا تما مغرومين بالعدو من قبل كل شيء، دونك نجمنا نعملوا تحديات كيما هكا، اما زيد ما نقولوش كان التحديات تصير كيما هكا ولا ما تصيرش، معناتها واحد ينجم يتحدى حتى حتى ب ب ب ب ب ب جوست يغير من طريقه نمط حياته، اللي يتكيف مثلا يقلع على التدخين، اللي ما يعملش سبور يعمل حتى ساعه مثلا، ما حتى مشي ولا عدو خفيف ولا فهمت، حتى مرتين ثلاث مرات في الاسبوع ما يكفي معناتها، وينجم بشويه بشويه يولي يحافظ على صحته، وان شاء الله تقعد معناتها صحته لاباس
1: وديش احنا اخترنا اليوم باش نكونوا يعني نرافقوك مباشره من المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه، ونشوفوا يعني عبير حتى مجموعه من الطلبه وحتى من التلاميذ اللي يترنيو في المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه من رياضيين النخبه ومختلف اصناف الرياضات، وانت تقريبا مغروم برياضه العدو يعني ما شاء الله، يعني هذه فرصه انه اليوم تكون رساله لممارسه الرياضه، واحنا في منطلق ومفتتح سنه دراسيه الى جانب الحالة الدراسة، فإنه كل إنسان يعني لابد وأنه يمارس الرياضة على الأقل كما يقولوا هما، الجسم السليم في العقل السليم خويا مالك.
2: أيه كيكا ديما نشجعوا على الرياضة ونشجعوا على ممارسة الرياضة حتى باش نقاوموا بها الأمراض ونقاوموا، وحتى كيف واحد يكبر ويتقدم به العمر يقعد ديما جسمه معناتها سليم ويقعد ديما صحته جيدة، وحاجة باهية اللي هي اكتيفيتي معناتها صحية واكتيفيتي باهية، واحد يلقى كيفاش يسيب فيها طاقته ويبعد بها من المشاكل متاع الحياة ومن الستريس ومن اللي تصير لنا معناتها في الحياة اليومية.
1: شكرا يعطيك الصحة ملك شرف الدين، شرجي التبسيمة هذه اللي نتمنيه لك، وطريقة سلامة ليك وكل اللي باش يرافقوك. هذه هي طبعا الأجواء مباشرة في هذا التحدي اللي حبينا نفتحوا به حصة اليوم عبير من منوعة العشوية، إن شاء الله دائما يعني ترافقكم السلامة وين ما كنتم موجودين، أنا نقول لكم دائما شرجيوا التبسيمة، وديما ممارسة الرياضة هي فن وأخلاق قبل كل شيء.
0: شكرا لك أحمد الحاشتايب، يعطيك الصحة على المحطة الخارجية الأولى، تحية زيدة الخونة ملك شرف الدين. لحديش 31 دقيقة، مش لحديش حتى الخمسة 31 دقيقة، مواصل معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى 8:30 متاع الليل، هذه الموسيقى وراجعين.

0: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تابعوا فينا في العشوية 11 سبتمبر 2026. معكم انور بوجلبين، يسرى الغربي عبير شاقرون، واحمد الحاج طيب بتبيع بشي لفوكم حتى الثمانية ونص متاع الليل. هذه العشوية باش نسمع فيها بتبيع برشا موزيكا كيف كيف. عندنا ضيوفنا اللي بدون ناخذوهم بعد سبعة متاع العشية، وعندنا زادة ورقاتنا بتبيع باش نمشي وتوا المنطقة مزيلة برشا ومعلم مزيان برشا في الوطن القبلي في الكابون، بتبيع بلاد الهريسة وبلاد الزهر وبلاد النسري وبلاد الفخار وبلاد الوهرة والكار كما يقولوها، كما كل مناطق تونس المزيانة. معلم جميل برشا اللي هو جارة نيبل بتبيع حكي عليه أحمد الحاج طيب في هذه الورقة، نسمعوها وراجعين.
1: اليوم حكايتنا على جارة نيبل، حيث في غرة جويلية تمر الذكرى 61 بالتمام والكمال على تدشين الجرة العجيبة اللي تتوسط مدينة نابل. في سنة 1962 اقترح المهندس الطيب لاوينتي عضو اللجنة البلدية المكلفة بالأشغال العامة على المجلس البلدي بنابل فكرة إنجاز شارع كبير اللي هو شارع الحبيب بورقيبة حاليا، وهو يشق المدينة حتى يؤدي مباشرة إلى البحر. وكانت هناك شجرة أوكاريا إكسيلزا ذات الخضرة الداكنة نمت في محيط محطة القطار، وكانت موجودة في محور الطريق المزمع القيام بها. تم الأعداد لاقتلاعها، لكن الحس الفني للمهندس الطيب لاوينتي جعله ما يحافظش على الشجرة فقط، لكن يزيدها قيمة وقت اللي أهدى لها ثوب أصيل من فخار نابل، وهكا تولدت جرة نابل. أعد الطيب لاوينتي تصاميم الجرة وقام ببنائها الطيب مشمش. بعد ذلك تكفل السيد عبد القادر عبد الرزاق مصحوب ابن عمه محمد، وهما رمزان من رموز صناعة الفخار بنابل، بوضع نماذج الزينة والزخرفة مستلهمين من التراث الزخرفي التقليدي النابلي. ثم عهدت مهمة نقل الرسم الشفاف مباشرة على الجرة إلى محمد لاوينتي وأحسن اسكونداجي اللي قاموا أيضا بتلوينها، وذلك باستعمال الألوان المميزة لمملكة الفخار نابل. وفي مثل اليوم غرة جويلية 1962 تم تدشين الجرة اللي بلغت من العمر 59 عام وبلغت من الشهرة ما بلغته، حتى صارت من رموز مدينة نابل تروج للسياحة التونسية وإحدى مكونات الهوية التونسية. وفي سنة 2012 وللاحتفال بعيد ميلادها 50 أعاد الخطاط التونسي نصر الدين خليل تزويقها وإحياء ألوانها المميزة تماما كما الألوان اللي تولدت بها في عام 1962، وحافظ على نفس الرموز والأشكال. ولا تزال الجرة تحمل الألوان اللي تشتهر بها منطقة نابل، وهي البرتقالي، وهو مرتبط بإنتاج الولاية المحافظة لمعظم منتجات تونس من الحوامض كما البرتقال، واللون الأصفر كرمز للشواطئ الرملية الساحلية اللي تعرف بها المدينة، بالإضافة إلى اللون الأزرق اللي يرمز لزرقة البحر. ختاما لابد من الإشارة وأن جرة نابل هي ثمرة عمل فني جماعي نفذ مجموعة من الحرفيين المحليين اللي تعتز بهم مدينة نابل لأنهم كانوا مبدعين في مجالاتهم الفنية. ولابد أيضا من التذكير وأن مسرحية الجرة لباس اللي كتب نصها المرحوم المنصف قرط وأخرجها الأستاذ الحداد بوعلاك في عام 1976 هي تعبير عن مدى تأثير الجرة في المخيل الشعبي لأهالي المدينة، حيث صارت الجرة مصدرا للإلهام.
2: ليل بسحر وهل نابل يا زينة المحفل، قلت فيك شعر يا خضرة أنا لعشقتك من نظرة، مشهورة فيك أحلى جرة اللي زورك عليها يطل، سوقك يعرض بالأحضان الزاير من كل مكان، صنايعية تعرض هونية شغلتها دقة وإتقان، هريستنا بل على لسان، حصيرتنا شبكة فنان، والطينة على ألفين هيا معروضة تلمع لمعان، شطوتك يا أم البلدان سرح الكل عاشق والهان، العومة فيك تعادل مية هيبة من عند الرحمن. نابل يا أرض الإنسان جمعت مذاهب وديان، عاشوا فيك لا سو ولا سوية، هذا ما صار وما كان.
3: العشوية
4: العشوية
5: العشوية
3: العشوية
5: خليك معنا
3: خليك معنا

وقت كنا أطفالا في عمر 9 و10 سنوات لم يكن متاحا عبر التلفزيون سوى مشاهدة القناتين الأولى والثانية قبل أن تتربع أجهزة الاستقبال وتزيح الماضي لتخلق ذكريات جديدة. كانت حينها طرق الاستمتاع واحدة، فتشكلت لدينا ثقافة متشابهة إلى حد ما. نستلجي اليوم عن أهم المسلسلات المصرية التي شكلت وجداننا وأثرت فينا إلى أبعد حد. ومن هذه الأعمال مسلسل ليالي الحلمية، وهو ملحمي من 5 أجزاء من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

0: بناء قوي من الحوار والقصة، وحتى الإخراج كان بمثابة تأريخ لمراحل هامة مرت على مصر في عصرها الحديث منذ عصر الملك فاروق، جسده مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري وعبلة كامل ومحسن توفيق. أول جزء من المسلسل أنتج عام 1987، والجزء الخامس كان عام 1995.
1: وضب نفسك للكف الجديد يا سليمان.
2: أنا اللي كفي متشوق لك يا ابن البدري.
3: ما شاء الله، إيه اللي بتنقله دي؟ إيه اللي بتهبب بقى عنده بغيب متصرفين من وراء عفاية وسايبيننا الله يسيبه وقف الجاتوه وبالزفت ليه التورتة ولا دي لا ايه دي، وجايين هنا بتتودودوا مع بعض بتقولوا ايه؟
1: انت مال؟
3: انا مالي؟ انت ناس يا جدع انت ان الولية دي زي ما كانت مرتك كانت مرتي انا كمان، وزي ما انت خلفت منها انا خلفت منها، يعني ما فيش حاجة اسمها سر بينك وبينها من ورايا ابدا.
1: لا يا سليمان، ده مش سر واحد، في اسرار كتير بينا، اسرار بعدت سنين عمر وعمرها.
3: أصلاً إيه؟ طب أنا بقى يفيها يخفيها؟
1: أنا ما شفتش برود بالشكل.
3: والله أنا اللي ما شفت دم أسقع من دم حضرتك.
1: ما تخلينيش أقل عقلي، واللي ما عملتوش فيك السنين دي كلها أعلمه دلوقتي يا سليمان.
3: طب والله وبعقد الله أنا اللي هخلص اللي فات من السنين دي كلها. عادي الوقت بس الديسك هو الديسك دي، إن ما عارف أني حرقعك بأم رأس الزقمة دي على أم رأسك أبطح أهلك
1: سليمان
3: سليم.

نعيش في جلباب أبي، وهو صراع الأجيال بين أب مكافح وعصامي بنى ثروته بنفسه، وابن لا يريد أن يسير على نهج الأب ويبحث ويتخبط من أجل أن يجد ظلته. المسلسل من بطولة نور الشريف وعبد كامل ومحمد رياض وحنان ترك، وقد تم إنتاجه عام 1996 محققا نسبة مشاهدة عالية. المسلسل الثالث هو أرابيسك، عن أيام حسن النعماني مالك ورشة الأرابيسك في القاهرة القديمة، فتوقعه الأيام في المشكلات. المسلسل من بطولة صلاح السعدني وهدى سلطان وأبو بكر عزت، وتم إنتاجه عام 94 من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج جمال عبد الحميد.

بتحبش فاطمة. المسلسل الرابع من الذي لا يحب فاطمة؟ صدمة فلطمة في أطمة تتر بكلمات غير معتاد سمعها، كتبها الشاعر سيد حجاب وغناها محمد ثروت. في مسلسل يجسد لغربة شاب مصري في بلاد الغرب ظنها بلاد الأحلام. المسلسل من بطولة أحمد عبد العزيز وشيرين سيف النصر وماجد زكي، عن قصة لأيمن منصور وإخراج لأحمد صقر، وقد تم إنتاجه عام 1993.

0: ولا ننسى طبعا مسلسل رأفة الهجان، وهو مسلسل درامي يتكون من 3 أجزاء من إخراج يحيى العالمي وبطولة محمود عبد العزيز، حيث يدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة البطل المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي كان له دور فعال في الأعداد لحرب أكتوبر.
1: أكل حال لازم تعمل حسابك من دلوقتي إنك هتعيش على قدك من غير ما تقول لي برضو سعادتك عايزني في إيه. لازم تعمل حسابك كمان إن دي آخر مرة هجيلك هنا فيها الشقة. ليه يا فندم؟ هو سعادتك كنت يعني كلفتني بحاجة وأنا ما عملتهاش؟
2: لا لا مش ده يا ليبي.
1: أمال ليه مش عايز تشوفني تاني؟
2: هبقى أشوفك بس مش هنا.
1: مش فاهم.
2: هبقى اشوفك حسب مواعيد منتظمة او حسب خطة هبقول لك عليها.
1: طب ليه يعني؟ ليه كل ده؟
2: من النهاردة مش لازم حد يشوفنا مع بعض خالص. حتى لو تصادف وتقابلنا من غير معاد مش المفروض نتكلم ولا حتى نبص لبعض، يعني كأننا ما نعرفش بعض خالص.
1: ايه يعني ساعتك ناوي تنتج فيلم بوليسي ولا ايه؟ وإيه بقى؟ إيه المطلوب مني بالظبط؟
2: شوف يا ليفي، كل المطلوب منك دلوقتي إنك تتحول إلى يهودي فعلا، تروح كل الأماكن اللي بيروحوا فيها اليهود، شوية شوية تخش وسطهم، لازم تبقى واحد منهم، لازم تبقى يهودي متدين كمان، تواظب على انك تروح المعبد بانتظام، يعني لازم تتحول الى يهودي 100% دلوقتي.
1: بس كده؟
2: بس كده
1: بسيطة؟
2: بيتهيألك.
1: مش فاهم.
2: شوف يا ليفي،
3: ادم ظروف وصل؟
4: وصل وعاوزك تدخل. ادم ظروف
5: لحد مرة
4: واحدة بس.
5: لا تكتب.
4: اتفضلي مادمازيل.
5: الاسم
6: بولانسكي، استر بولانسكي.
5: ما بولندية؟
6: المفروض اني اسرائيلية.
5: ما عندك خبرة في اعمال السكرتارية 5 سنين؟ اخر شركة كنت بتشتغلي فيها رامون احطون، سبتيها ليه؟
6: لان المدير ما كانش عاوز سكرتيرة بس.
5: متجوزة؟
6: مخطوبة.
5: وخطيبك؟
6: اسمه إلياهو جادوسكي، سجان ألوف في سلاح الطيران وملحق برئاسة أركان جيش الدفاع.
0: ومهما طالت القائمة فإننا لا ننسى أيضا مسلسل المال والبنون وزيزينيا ويوميات ونيس وحديث الصباح والمساء وهوانم جاردن سيتي وضمير أبل حكمة، كلها مسلسلات مصرية أثرت المشهد الدرامي عبر التلفزيون وظلت محفورة في الذاكرة.
7: نحن لا ندين أحد ولا أي عهد من العهود، نحن نذكر فقط حتى لا تقع الأجيال القادمة في نفس الأخطاء. ولولا حرية الفكر والديمقراطية التي نمارسها حاليا لما خرج هذا العمل إلى النور.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار: حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية خلال حملة رقابية. توفير أكثر من 6,500 سرير لإيواء الطلبة في المبيدات الجامعية بصفاقس. اختيار الأستاذ بجامعة صفاقس آمال حمزة الشافعي ضمن خبراء الدورة الرابعة للتقييم العالمي للمحيطات. وفي عناوين أخبار العالم: حركة حماس تدين مصادرة الاحتلال أراضي بقلقيلية، والرئيس الأمريكي يرفض طلبا سعوديا بشأن شن هجوم على الحوثيين. إلى تفاصيل الأخبار. وفكرة في البداية عن الوضع الجوي، إذ يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 20-25 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 26-29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب. البحر شديد الاضطراب بخليج جابس، وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. قبل أيام قليلة من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وفيما تواصل العائلات اقتناء مستلزمات العودة المدرسية، أكد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي للأخبار أن تكلفة العودة للتلميذ الواحد في المرحلة الابتدائية لا تقل عن 300 دينار، بينما تصل إلى 500 دينار بالنسبة لتلميذ المرحلة الإعدادية والثانوية، محذرا من اقتناء المستلزمات المدرسية من السوق الموازية لما تشكله من مخاطر صحية.
3: من خلال المعاينات اللي قامت بها منظمة الدفاع في السالك، ومن خلال الاتصال بالمواطن، هو الحقيقة تكلفة سنة زيادة هي في حدود 5-6%. التكلفة العامة بالنسبة للكتب المدرسية والأدوات المدرسية دون احتساب المحفظة والميدع من قبلية هي في حدود 120 دينار بالنسبة للابتدائي، و250 دينار بالنسبة للأعدادي والثانوي. لكن في نحسبه القبلية ونحسبه كل التلزمات المدرسية، نلقاها في حدود 300 دينار بالنسبة للابتدائي، وفي حدود 500 دينار في مستوى الاعدادي، وهي يعتبر معناها معادل، لانه شفنا بالنسبه للمحافظ مثلا، المحافظ تم من 30 دينار حتى تفوق 500 دينار، وبالنسبه للتبليد كيف علاش معناها احنا خلينا المعدل العام، لكن هذا ننصح المستهلك انه يختار حسب قدرته الشرائيه، ويختار كذلك بالنسبه للمدرسيه. هي البضاعه التونسيه راهي من احسن بضاعة جودة، وكذلك الأمان والسلامة، بالتالي معناها ننصحهم باش ياخذوا التونسي.
2: في علاقة بالعودة المدرسية، أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية التي انتظمت أمس بمناسبة العودة المدرسية، أسفرت عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها نشرته اليوم. كما تم خلال الحملة رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار وعدم مسك فواتير الشراء والامتناع عن البيع وإخفاء البضاعة والبيع المشروط والترفيع في الأسعار وعدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية. وفي شأن الجامعي، بلغ

0: طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بجهة صفاقس أكثر من 6500 سرير، وفق ما أفاد مدير ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر الرباعي، مؤكدا الحرص على توفير أفضل الظروف لفائدة الطلبة بمناسبة انطلاق السنة الجامعية الجديدة.
1: انطلقت اليوم إجراءات قبول الطلبة بالمبيتات الجامعية للدفعة الثانية. الطلبة كما تعرفوا الدفعة الأولى انطلقت في الدراسة يوم 1 سبتمبر، والدفعة الثانية تبع لمنشور السيد وزير التعليم العالي المتعلق بالسكن الجامعي بالسنة الجامعية. دونك فما المؤسسات اللي باش تنطلق غدا إن شاء الله في السنة الجامعية، وبالتالي الطلبة نتاعنا اليوم التحقوا بالمبيتات، باش يلتحقوا اليوم وغدوة اتباعا بالمبيتات طبعا لإعلام بالموافقة على مطالب السكن نتاعهم إن شاء الله في صفاقس، في مدينة صفاقس ديوان خدمات الجامعي الجنوب. عاد حوالي 6500 سرير اللي باش تمكننا إن شاء الله من الاستجابة بنسبة 100% لطلبة السكن المستحقين، الطلبة الذكور جدد وطلبة إناث جدد ومجددات للسنة الثانية. إن شاء الله بعد إذا كان ظهرت أماكن شاغرة إن شاء الله ديوان باش يقوم بالإعلان على السكن الاستثنائي لبعض الحالات الاجتماعية إن شاء الله. المؤسسات الكل إن شاء الله قامت بعمل الصيانة والتهيئة نتاعها وكل الأعوان، وهني فرصة باش نشكرهم.
0: وفي سياق جامعي أيضا، واعترافا بالكفاءة العلمية التونسية، تم اختيار أمال حمزة الشافعي الأستاذة بجامعة صفاقس والمتخصصة في علم السموم البيئية البحرية مارين إيكوتوكسيكولوجي ضمن مجموعة الخبراء المشاركين في التقييم العالمي الرابع للمحيطات التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2030 وفق ما أعلنت جامعة صفاقس. نبقى في صفاقس، حيث نفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات.
2: مجموعة من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل نظرنا اليوم وقفة احتجاجية للفت النظر للطلب بتسريع الإجراءات لانتدابنا المطالبة بتطبيق يخلو قانون عدد 18 تسريع في المنصة، والعمر يجري والوقت ما يرحمش معنا بالحق هذا المطلب مشروع.
0: في الشأن القضائي، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بملف شبهات الفساد في التدفقات المالية لأسطول الصمود، قرر تمديد فترة الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية، وهم وائل نوار وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البغديرية. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد محمد عبد السلام اليازوري عضو المجلس القيادي الأعلى للحركة وقائد لواء خان يونس التابع لكتائب القسام في ضربة إسرائيلية. ويذكر أن اليازوري لعب دورا بارزا في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر 2023. أدانت حركة حماس قرار الاحتلال الصهيوني القاضي بمصادرة أراض في بلدة جيوس بقلقيلية بوصفه جريمة استيطانية تهدف إلى الضم والتهجير، ودعت أبناء الضفة والقدس إلى تصعيد المقاومة. كما حذرت حركة حماس من تداعيات إعلان الاحتلال عن عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جعفات وبلدة عناتة شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، وطالبت دول العالم رسميا وشعبيا بالتحرك واسع وفاعل للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه. اعتبرت الخارجية الفرنسية أن أي انتشار عسكري في منطقة الفصل عند الحدود السورية يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لسنة 1974، ودعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي السورية معلنة دعمها توقيع اتفاق أمني بين سوريا والكيان الصهيوني. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفض طلبا سعوديا يوم أمس بشن هجمات على الحوثيين الذين حققوا سلسلة مكاسب ميدانية في اليمن مع استكمال سيطرتهم على منطقة باب المندب. وفي مستجدات الملف النووي الإيراني، صوتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي بزعم عدم الامتثال لالتزاماتها النووية، وقد اعتمد القرار ب 23 صوتا مؤيدا مقابل امتناع 8 أعضاء ومعارضة روسيا والصين والنيجر. وردا على هذا القرار، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها آلية سياسية لتبرير الحرب، فيما وصفت بعثة طهران هذا القرار بالمنحاز وذي الدوافع السياسية. في الأثناء، أعلنت الخارجية الإيرانية عن اجتماع بشأن مضيق هرمز سيعقد يوم الاثنين القادم في عمان بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد فيها من أخبار. حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية خلال حملة رقابية. توفير أكثر من 6,500 سرير لإيواء الطلبة في المبيتات الجامعية بصفاقس. واختيار الأستاذة بجامعة صفاقس أمال حمزة الشافعي ضمن خبراء الدورة الرابعة للتقييم العالمي للمحيطات.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 8 بإذن الله. إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة ديمة.
3: سبور نيوز. سبور نيوز.

خير ثالث موعدنا الرياضية باش نبدأ بكرة القاعات توحشناها كرة بيد بطولة أفريقيا للأوسط المقامة حاليا في أبيجان العاصمة الإيفوارية. المنتخب التونسي أهل اليوم العشية إلى الدور النهائي بعد ما فاز اليوم على المنتخب النيجيري 44-23. المنتخب التونسي بوصوله المربع الذهبي ضمن بصفة رسمية تأهل لبطولة العالم. على كل بالنسبة لمباراة النهائية باش تكون غدوة السبت 5:30 بتوقيت تونس، منتخبنا باش يواجه إما مصر وإلا أنغولا، المباراة بين زوج منتخبات الدور حاليا. في كرة اليد سيدات رسميا تونس باش تحتضن بطولة أفريقيا في الفترة من 2 إلى 12 ديسمبر المقبل. إلى الكرة الطائرة بطولة السيدات الافتتاح باش يكون نهار 3 أكتوبر في المجموعة الثانية الأولمبي القريبي مع النادي الصفاقسي، مساكن للكرة الطائرة مع الترجي التونسي وبومهل البساتين معفى في الجولة الأولى. في المجموعة الأولى نلقاو اتحاد مناصيري النادي الإفريقي، مستقبل مرسى اتحاد قرطاج والنادي النسائي بقرطاج معفى. الكرة الطائرة بالنسبة للبطولة المحلية باش تنطلق نهار السبت 17 أكتوبر في جولتها الأولى، المرحلة الأولى في المجموعة الأولى نادي صفاقسي اتحاد قرطاج، الترجي مع مستقبل المرسى، سعيدية سيدي بوسعيد مع فتح حمام الغزاز. في المجموعة الثانية اتحاد النقل بصفاقس مع جارو اتصالات صفاقس، النجم الساحلي الأولمبي القريبي، نادي حمام الأنف مولدية بوسالم. نحكيه على الكرة الطائرة، لكن على الصعيد الإفريقي البطولة الإفريقية للأكاب المؤهلة لبطولة العالم 2027 كذلك الأولمبياد لوس أنجلس 2028. البطولة الإفريقية هذه باش تقام في تونس من 13-26 سبتمبر. إلى كرة القدم، وفي آخر أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم طبعا في علاقة بالمنتخب الوطني الأول، أنها تحصلت على الموافقة الرسمية من الاتحاد الأفريقي واتحاد بوسوانا لكرة القدم على إقامة مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائية كان 2027 أمام المنتخب البوتسواني في تونس عوضا عن غابورون العاصمة البوتسوانية. وهكا منتخبنا باش يلعب مباراة الجولة الأولى في ملعب حمادي العقربي ضد أوغندا، ثم بعد أسبوع باش يواجه منتخب بوتسوانا في نفس الملعب. ذكروا أنه الجامعة التونسية لكرة قدم كانت راسلت الاتحاد الأفريقي وجامعة بوتسوانا لكرة قدم من أجل برمجة مباراة منتخبنا ضد منتخب بوتسوانا في إطار الجولة الثانية من تصفيات الكان في تونس عوض عن إجراءها في غابورون نهار 29 سبتمبر، خاصة وأنه منتخب بوتسوانا باش يلعب مباراة الجولة الأولى في طرابلس في ليبيا ضد المنتخب الليبي يوم 24 سبتمبر، وهذا يسهل مهمته في التنقل لتونس عوض العودة إلى غابورون لاستقبال المنتخب التونسي. مراسلة الجامعة التونسية للكاف والاتحاد البوتسواني ضمنت التزام بخوض مباراة الجولة الخامسة من التصفيات خلال شهر مارس في غابورون عوض عن تونس، يعني منتخبنا يولي في شهر مارس يلعب مباراته في الجولة الرابعة ضد أوغندا، ثم يتحول إلى غابورون باش يواجه المنتخب البوتسواني في لقاء العودة. ومن بين زوز مقابلات فما أسبوع هكا بالنسبة لمنتخبنا تسهل رحلته في نفس الوقت لأوغندا ولغابورون عاصمة بوتسوانا. في الكرة الإفريقية طبعا على مستوى الأندية تتواصل منافسات الأندية التونسية نهاية الأسبوع مع إياب الدور التمهيدي الأول في رابطة أبطال الأندية. النادي الإفريقي في مهمة صعبة في باماكو العاصمة المالية غدوة في 5:00 PM بتوقيت تونس باش يكون ضيف على جوليبا المالي. نذكروا الذهاب كان النادي الإفريقي فاز بهدف يتيم، انتصار طبعا مهش مطمئن مع فريق عريق في إفريقيا متعود على المشاركة القارية، نحكي على جوليبا المالي.
الافريقي تشكيلته باش تعرف عودة المهاجم الكامروني تادوسن كينغ بعد ما تجاوز مخلفات الإصابة اللي كان تعرض لها، لكن في المقابل تشكيلة الافريقي باش تعرف غياب الثنائي هيكل الشيخاوي وبيلال آيت مالك بسبب الإصابة. في كأس الكاف غدوة في الستة بتاع العشية بتوقيت تونس، الترجي الجرجيسي اللي حظوظه الحقيقة وافرة للعودة من السنغال بورقة تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني باعتبار انتصاره في مباراة الذهاب 3-1. نذكره أن الترجي الجرجيسي بشكون غدوة ضيف على فريق ديامبارز السنغالي. نوصلوا للنادي الصفاقسي الممثلنا الثاني في كاس الكاف بعد غدوة لحد في الستة بتاع العشية في ملعب طيم هيري بصفاقس باش يستضيف شوتينغ ستار النيجيري. نذكر النادي الصفاقسي في مباراة الذهاب كان انهزم 1-0. طبعا في المباراة الذهاب ما قدمش النادي الصفاقسي أداء ربما يليق بتاريخه الإفريقي، خاصة في المسابقة هذه تعتبر من اختصاصه. تدعي مهم في تشكيلة CSS بدخول مومن الرحماني بعد تعافيه من الإصابة، وهي المباراة الرسمية الأولى ليه مع فريق CSS الموسم هذا. ولكن الأهم أنه فما كلام على زوز غيابات نوعية في انتظار التأكيد من جانب إدارة النادي، زوز غيابات نوعية في خط الوسط والهجوم محمد طرابلسي وإيمانويل أوغبولي بسبب الإصابة. على كل الخبر هذا الثقوب بكل احتراز أخذناه من مصادر قريبة من نادي صفاقس، لكن لحد الآن الصفحة الرسمية لنادي صفاقس ما زالت ما أعلنتش على هذا الخبر. ذكر مباراة نادي صفاقس شوتينغ ستار النيجيري باش دور دون حضور الجمهور باعتبار أن نادي صفاقس معاقب منذ مشاركته الأخيرة في كأس الكاف. بالنسبة للفرجة باش تكون حصريا على منصة CSS Forever بسعر موحد 10 دينارات. بإمكانكم الدخول على صفحة CSS على الفيسبوك للاطلاع على المراحل اللي تسبق الحصول على البث المباشر يوم المباراة يعني نهار الأحد، وكيفية اقتطاع التذكرة الافتراضية. من جانبي ديجا اقتطعت التذكرة الافتراضية حتى أتمكن من متابعة المباراة هذه كما بقية جمهور النادي الصفاقسي. إلى الكرة المحلية في البطولة المحترفة الأولى، مباراة الجولة الرابعة بشدور على 3 دفعات. غدوة الدفعة الأولى 4:15 مستقبل مرسى النجم الساحلي، باسم بالعيد في الساحة، أمين فقير في الفار. غدوة أيضا أمال حمام سوسة في نفس توقيت 4 مع الملعب التونسي، خالد قويدر في الساحة، درصاف القنواتي في الفار، اتحاد مناسيري يستقبل اتحاد بنقردين، تحكيم الساحة أسامة بن إسحاق في الفار هيثم قرات. الدفعة الثانية باش تكون بعد غدوة لحد في الأربعة أيضا متاع العشية، شبيبة العمران النجم التلوي محمود قصيعة وحمزة جعيد في الفار، نادي حمام الأنف الترجي التونسي أيمن نصري في الساحة، حسني النيلي في الفار، أولمبي الباجي تقدم ساقط الدير، صدق السلمي في الساحة وأمير لوسيف في الفار. طبعا بقية مباريات الجولة الرابعة باش تكون نهار لحد 20 سبتمبر في الأربعة متاع العشية، نادي صفاقسي النادي بنزرتي، النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي. وهذه المقابلات هذه فما مقابلات مؤجلة من الجولة الثالثة نهار 4 سبتمبر الأربعة متاع العشية اتحاد بن قردان نادي صفاقسي، والخميس 17 سبتمبر كذلك الأربعة متاع العشية ملعب التونسي مع النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي مع الاتحاد المنستيري. حكينا على الاتحاد المنستيري آخر أخباره تقول أنه الهيئة تمكنت من رفع المنع من الانتداب، وهيئة الاتحاد المنستيري باش تبدأ في تسجيل الملعبية جدد. في الترجي التونسي أخبار على التدعيم من إطار الفني باللاعب السابق مجدي تراوي اللي سبق له القيام بنفس الخطة مع معين الشعباني عن مدرب الفريق. وكذلك من أخبار الترجي فما عقوبة بمباراة واحدة سلطتها الرابطة بعد أحداث مباراته ضد مستقبل المرسى.
فنادي البنزرتي السلطة الجهوية قررت الاستجابة لطلب الهيئة التسييرية بالتمديد لها 3 أشهر إضافية حتى تتمكن من فض ما أمكن من المشاكل المالية والإدارية. ذكر أن فريق سيابي يعرف انطلاقة ناجحة في البطولة المحلية الموسم هذا باحتلال صدارة الترتيب 7 نقاط بعد 3 جولات حقق خلالها 2 انتصارات وتعادل. خبر يتعلق بالرابطة الوطنية اللي هو مستوى أول غدوة باش تعقد اجتماع إخباري بممثلي الأندية التابعة لها، بالمناسبة باش يتم سحب قرعة رزنامة البطولة وأيضا قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، وموعد الاجتماع كما قلنا غدوة السبت في 10 بتاع الصباح في 1 من نزول مدينة سوسة. نعيم سليتي تعاقد بصفة رسمية مع الأهلي القطري لمدة موسم واحد قبل التجديد. نعيم سليتي 33 عام، سبق له اللعب في الأهلي موسم 2023-2024 ثم انتقل لنادي الشمال الموسم الماضي وساهم في المراهنة على لقب البطولة مع نادي الشمال، لكن في النهاية احتل المركز الثاني اللي هي مرتبة أهل فريق الشمال للمشاركة في دوري أبطال آسيا للأندية. خارج تونس البطولة العربية أو بطولة السعودية اليوم في 7 بعد شوية لقاء مهم بالنسبة للحزم، الحزم اللي دربه جلال القادري ويضم كذلك لاعبنا التونسي محمد أمين بن حميدة. الأهلي السعودي باش يستضيف الحزم، الأهلي 9 بـ9 نقاط والحزم 10 بـ8 نقاط، طبعا مباراة مهمة على مستوى الترتيب. نذكر القادسية يتصدر ترتيب البطولة السعودية بعد 6 جولات بـ18 نقطة، الاتحاد جدة يحتل المركز الثاني بـ17 نقطة. نهاية سبور نيوز، شكرا لك أنور بوجلبان كنت معايا في الإخراج الإذاعي، شكرا لك يسرى الغربي كنت معايا في الإخراج الرقمي المرئي. تحياتي لمنجع تطلع، متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: العشوية
3: العشوية
4: العشوية
2: العشوية
3: خليك معنا
2: خليك معنا.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجتنا في العشوية 11 سبتمبر 2026. معكم عبير، معكم يسرى، معكم انور واحمد الحاج طيب اللي مباشرة ناخذوه في محطة خارجية ثانية. اهلا وسهلا ومرحبا بك احمد.
1: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بك عبير، وتحيه لكل مستمعين الاوفياء في اذاعه صفاقس. انا نكلمكم مباشره في اطار الاستعداد للعوده المدرسيه، واحنا نشوف في كم كبير من الحملات التضامنيه اللي من خلالها تهدف مختلف مكونات المجتمع المدني من اجل يعني ابراز روح التضامن والتآخي بين افراد المجتمع. جمعيه سور صفاقس هي تقريبا لعامها الرابع على التوالي تنظم خيمة خاصة بتبادل الكتب المدرسية في بداية شارع 5 أوت بصفاقس، والأكيد وأنه هذه الخيمة ما زالت متواصلة إلى غاية يوم 17 سبتمبر الجاري، يعني بعد يومين من مفتتح السنة الدراسية. فقط بالنجاح والتوفيق لجميع طبعا اللي باش يعني ينطلقوا في عودة مدرسية، إن شاء الله نتمنى لهم تكون مكللة بالنجاح. ومعنا سي نعمان الكشو رئيس جمعية سور صفاقس حتى يعطينا فكرة عن فعاليات هذه الخيمة، وأكيد يعني عن الجو التضامني اللي نلمسوه من خلال خيمة تبادل الكتب المدرسية. أهلا وسهلا بك سي نعمان.
2: أهلا وسهلا يعيشك، شكرا لكم وشكرا لكامل المستمعين لإذاعة صفاقس، إذاعة الأم نتاعنا لنا ديما، إن شاء الله تكون هي معنا السند الأول بحول الله.
1: مرحبا بك سي نعمان، وقتاش بديتوا يعني تقريبا سنة في خيمة تبادل الكتب المدرسية، وكيفاش كان الإقبال؟ لأنه نشوف يعني في إقبال منقطع النظير خصوصا في الساعات النهار، يعني توا احنا في فترة المغرب يعني تنقص ربما الحركة.
2: أكيد في المغرب مش تنقص 100%، أما احنا ابتداء من الساعة 7 من الصباح، 7 متاع الصباح ما شاء الله برشا عباد اللي هي لاباس عليها، اللي يجيب لنا الكتب اللي قبل ما تتعدى الخدمة نتاعها تتعدى الخيمة لأنها ترميش عنده واش ما عندهاش، وإذا كانت تحب تبدل وإذا كانت تحب تعمل. احنا يوميا من 7 متاع الصباح حتى 7 متاع العشية، من نهار 5 في الشهر هذايا حتى اليوم 17 يوم متكاملة. إن شاء الله عندنا إيكيب ممتاز وممتاز جدا، الإيكيب هذايا يتكون من شباب من
1: ديكلوب جمعية،
2: كلنا احنا يد في اليد، كلنا يد واحدة ما شاء الله. اي مجتوزة بحثينا لنا الكاتبة العامة سي خالد الثقافة، فوزية كيف كيف، مدام روضة، سونيا،
1: الناس. انا شفت يعني حتى مجموعة من الشباب يجيوا مرحبا بيها، شفت مجموعة من التلامذة يجيبوا حتى الادوات اللي ما عادش يستعملوها مقابل استبدالها في بعض الاحيان بكتب في مستواهم هما، والا فقط يعني جوست باش ينفعوا بها غيرهم يعني تقريبا.
2: اكيد هو ما فيش حتى شك، معناتها اكثر العباد تو تجيب اللي عندها الكتب القديمه وتاخذ مثلا سنه رابعه تعاود سنه خمسه، فهمتي، سنه سته، سنه سبعه، معناتها ديما اذا كانوا مش تستعمل بهم الكتب هما ديجا يجيبهم دانا الخيمه يستنفع بهم غيره. احنا هذا هو الهدف الاول. انت تعرف تو كون الكتب ما فماش، وتعرف كون القدره الشرائيه ولات صعيبه ياسر على اي مواطن، والناس الكل ولات تو تحسها تعبه، معناتها بالبدا خارجين من صيفه وخارجين من برشا حوايج، ويجيو تو ديريكت يتصدموا معناتها في العوده المدرسيه، ويتصدموا بالغلاء المتواجد، ويتصدموا كون الكتب فما برشا ما فماش، يجيو اوكي يتلزوا باش مش يتلزوا، هما فرحانين على الاخر. الناس كل تجي لهنا ما شاء الله، وكان جي الصباح تشوف بال 50 60 رغبه.
1: احنا سورتو انه حتى المعتمديت تنتفع من هذه الخيمه تقريبا، يعني
2: اكثر حاجه تنتفع منها هي ديجا احنا ديجا في بلاصه في مفترق سنه 5 اوت، عندنا محطه نتاع النقل اليوم تبع المدن، يجونا من العمره، يجونا من جبليانه، يجونا من كل بلاصه حتى من الشبه، يجيو لهنا للستاسيون ويعطوا. بس انا امس جاتنا لواج كامله من بير علي مليانه بالعباد، يجيو يحبوا يبدلوا الكتب وياخذوا. ما شاء الله، معناتها العباد الاقبال ممتاز وممتاز جدا. انا كيف نقول لك اعطينا تو فوق ال 10,000 كتاب، معناها صدقني مش معناتها لا، معناتها يوميا ايكيب ما شاء الله نتاع الفرز برك لين تعبت على الاخر. ايكيب كبيره معناتها ما شاء الله، ايكيب اللي تستقبل العباد، ايكيب اللي تنظم، ثم كتب اللي تمشي راسك تلقاها مقطعه ولا مكتوبه كل شيء، هذيك نحاولوا
1: المصنع باش مصنع الورق يعني عجين الورق
2: يمشي للمصنع اكيد. معناتها نخدموا اون شين كل واحد عنده الاختصاص نتاعو، كل واحد شاد بلاصتو، كل واحد قاعد يخدم على روحه. والحمد لله جمعية صور الصغار ديما احنا اليد في اليد، ونحاولوا في كل المناسبات وفي كل خاصة لونتري سكولير معناتها شبيك الكتاب كيف تعطيه الانسان يستفع منه. ثم عائلات اللي بالحق كانت مش تعطي صغارها وتجي لهنا
1: حاجة. الكتاب وهدية يعني في نهاية المطاف يعني،
2: واحسن هدية مش هدية هكاك وبرا، معناتها انت كيف تهدي له انسان كتاب، كيف الانسان محتاج باش يحب يقري صغير وما يلقاش، معناتها عنده اربع خمسة صغار، ثم اللي عندهم ستة صغار يجونا صدقني الاقسام الكل معناتها مش ياخذ.
1: يعطيك الصحة سي نعمان، احنا باش نعمل جولة هنا توا في الخيمة باش نتعرف على التاج نتاع اعضاء الجمعية في نفس الوقت. الكاتبة العامة اللي نحكيو معاها في هذا الصدد، اهلا وسهلا بك مدام.
3: اهلا وسهلا سي احمد، نسنا يعيشك بارك الله فيك.
1: لاباس. عملية الفرز صعيبة بالنسبة ليكم انتوما، لانه نعرف انه فما مجموعات كبيرة من الكتب اللي تكون متوفرة هوني، يعني يجيو عائلات ولا شباب ولا تلامذة.
3: صحيح، هي عملية الفرز تطلب مجهود مع السخانة هذه بارك الله فيهم، نشكر الكيب كامل برافو على المجهود اللي قام به. احنا نقسموه كل نيفيو وحده من سنة أولى حتى سنة سابعة. بالنسبة لسنة سابعة نحب نقول اللي هو فما نقص، ما تغشوش علينا اللي يجيونا للقيمة، إن شاء الله نجم نوفروا لهم الكتب اللي حاجتهم بها إن شاء الله.
1: يعني حسب اللي متوفر يعني
3: موجود. حسب المتوفر هي سيرتو بكالوريا ناقصة، سنة بكالوريا ناقصة.
1: وشو التوزيع يعني الكتب بالأساس ولا فما حتى كراسات ولا مستلزمات مدرسية أخرى؟
3: بالنسبة للمستلزمات المدرسية كل ما يخص محفظة كتب وكراس وتسكي فوهم سور سكولير، هيك هما ممشوا لحالات اجتماعية خاصة. شو ما تحس حالات اجتماعية خاصة هما عائلات فقدية سند والأيتام. بالنسبة احنا على ذكر الأيتام وفقدين السند، نداء الأولياء اللي تو جالسين ما شاء الله ربي كثر عليهم، جالسين يحوسوا بصغيراتهم ما تصيرش كي نتذكرهم احنا العائلات هذوما. كل واحد يعني مواطن توسي يتبرع باللي عنده باللي يقدر، والله صدقني كرتب لا تتعبى. احنا كنا هوني نسعى وباش نوفروا برشا صغيرات، هما كلهم شباب المستقبل ولاد تونس.
1: يعطيك الصحة، أهلا وسهلا بك مدام. الشباب متفاعل وكيف كيف متطوع في هذا السياق، هو معنا شابة من الشابات، أهلا وسهلا بك. لاباس؟ أول مرة ولا جيت قبل الخيمة وتتطوع هنا؟
4: لا، أنا عضوة في الجمعية مسؤولة عن الشؤون الاجتماعية.
1: أيوة.
4: وهذه المرة الثالثة اللي نتطوع.
1: كيفاش خاصية؟
0: أحمد؟ أحمد؟ يا احمد الصوت ماهوش واضح برشا. اي تو رجع
4: نعاون العباد، ديما معناتها اذا كان انا بمقدوري نعاون غيري دونك علاش لا معناتها.
1: اي يعطيك الصحة وما شاء الله عليك على الأجواء الممتعة هذه اللي نعيشوها مباشرة يعني من خيمة تبادل الكتب المدرسية، وكتشوف طبعا عبير في هذه الأجواء. كلمة كيف كيف مع أختنا، أهلا وسهلا بك.
5: فوزية الهرابي مراقبة عامة جمعية صور الصفاقس، مرحبا بك أحمد.
1: مرحبا بك.
5: احنا كما قال لك سي نعمان للعام الرابع، أنا مش نحكي بثلاثة نقاط اللي هما عجبوني في التونت في الخيمة هذه، ومن عام لعام يزيدوا معناتها النسبة المئوية متاحة تزيد تقوى. أولا مشاركة الأعضاء اللي مش كان من الهيئة، أعضاء يعني منخرطين في جمعية صور الصفاقس أو عندهم علاقة من بعيد ولا من قريب جمعية صور الصفاقس، معناتها يحسوا اللي الخيمة هذيك التزام سنوي يستنيوه وقتاش، وديجا العبيد ولاو يكلمونا بالتليفون قبل حتى ما احنا ننصبوا الخيمة، يسألوا على الخيمة شبيكم التو من معناتها ما عملتوا الخيمة، وقتاش مش تعملوا الخيمة أو عندنا أدوات. ثانيا الرسك، لا اللي العبيد معناتها وليت في ثقافة المواطن الصفاقسي اللي الرسك، لا معناتها الأدوات الغير مستعملة اللي موجودة في دارهم اللي هما ما يطيشوهاش وما يقطعوهاش وما يطيشوهاش في الشارع،
1: وهذا مظهر صحي يعني بالنسبة للتلامذة. ماذا بينا معاش تقطع الأدوات دوبلاش توفى الدراسة يعني
5: يجيبوهم. احنا توا ثلاثة وليدات ولا أربعة جابونا برشا أدوات، قال لك هذم عندهم سنين في دارنا، معناتها أنت الوليد في العمر هذيك ويخمم ولا التخميم هذا أنه يجيب الأدوات الغير مستعملة باش ينفع بها غيره، سي ديجا يعطيه صحة. وثالث حاجة اللي ثم معناتها دي جون اللي هما حتى 17 سنة و 18 سنة شاركوا تطوعوا وعجبتهم الفكرة ووقفوا معنا معناتها في السخانة هذه وفي الكل، وعملوا مجهودهم باش يعاونونا. وحاجه اللي نحب نعرفها انا نقولها لك اللي الخيمه وليت عاده من عادات صفاقس في ولايه صفاقس، وسالت راني في برشا ولايات ماهيش موجوده، نتمنوا انها تعم الولايات التونسيه الاخرى وتكون كي العاده. جمعيه سور صفاقس هي السباقه، خاطر اول جمعيه معناتها وليت تعمل الخيمه هي جمعيه سور صفاقس، وصفاقس هي السباقه معناتها في صفاقس وتعم في الولايات الاخرى. ان شاء الله ربي يشدنا ويشدكم صحه البدن، وديما ان شاء الله نعاونوا العبيد اللي مستحقتنا بدنيا وماديا ومعنويا.
1: واللي يسمع فينا حتى ولو ما عندوش يعني ادوات باش ينجم يستبدل، ينجم يجي ياخذ كتب
5: لا يجي بيان سور يجي كي يبدا عندنا نيفو موجود نعطيوه، حتى اللي يجي ما يقول ما عنديش اعطيوني ويبدا متواجد نعطيوه. مش متواجد احنا زاد عندنا نظام في جمعيه سور صفاقس، عندنا ليستا هكا ليست داتونت، يبدا النيفو مش موجود يحط نمروه واسمه، كي يدخل النيفو هذاك نكلموه معناتها بالاولويه اللي مقيد لولاني نكلموه هو اللولاني يجي يهز النيفو نتاعو.
1: يعطيكم الصحة، ميرسي بيان مدام فوزية الله يخليك. مدام فاطوم جابر هي في الحقيقة مديرة المركب الشبابي طريق الميناء وفي نفس الوقت عضوة في جمعية سور صفاقس. أهلا وسهلا بك مدام فاطوم.
3: أهلا وسهلا مرحبا، أهلا بك وبكافة متابعي ومستمعي إذاعة صفاقس، أهلا وسهلا مرحبا.
1: يعيشك اليوم جبت حتى شباب معاك يعني من مركب الشبابي ومن شباب أخرين ناشط في عدد كبير من النوادي باش يقوم بالمساهمة في هذه الخيمة اللي تبدو
3: هي. أنا شفت خيمة ممتازة لأن تعطي الصغيرة تقول فما تبادل كتب برشا، هما ديجا جاو باش ياخذوا كتب ويرجعوا كتب، معناها هما استفادوا. والمشهد هذايا حبوا الشباب يكون بالطوع، أنا قلت علاش لا، لأنه ياسر ما شاء الله إقبال كبير، فعلاش ما يكونوش هما في المشهد التطوع، لأنه مجال التطوع هو أهم عنصر نخدموا عليه احنا حتى في وزارة الشباب، نخدموا على مجال التطوع لأنه هم نقطة اللي الشباب لازم يتعود عليها، وهنا تطوع ما شاء الله يعني تفضل مرحبا بكم.
1: وسورتو أنه حتى العائلة هنية في صفاقس تستثمر برشا في الدراسة، توا عندنا تقريبا من أوت فما تلامذة بدات تقرأ أصلا الدروس التدارك ودروس الدعم وغيرها.
3: نعم نعم بداوا يقراوا بالحق من من من اول اوت، والناس تبدأ تقرا سيرتو الدعم والتدارك، خاصه البكالوريا كما عاد ما نحكيوش عاد يقراوا ديجا خداوا الكتب بداوا ياخذوا في توا حاليا الاستعداد الرسمي للدراسه، ربي يوفقهم ان شاء الله صغيراتنا الكل. أيوة. وربي يفرحهم الكل، وهذاك هو احنا
1: العاده النشاط الثقافي لازم يكون ايضا مع الدراسه بس على الاقل الواحد يخلق جو من المتعه وكيف كيف من اللي يخلي شهية للدراسة.
3: أكيد أكيد أخي، هو النشاط هو الأساس باش يخليك تتفرد وتنجم تقرا، راهو مخنا ما يكتب بلا محلول إلا إذا ما يكون أولادنا متفرهدين نفسيتهم مرتاحة ما ينجمش يقرا، إذا كان نفسيتهم مش مرتاحة ما ينجمش يقرا. مرحبا بالشباب الكل، سنة دراسة جديدة عندنا برشا أنشطة، مرحبا بكم. وأيضا أنا فرحانة أني تلقى شباب يطاعوا، والله شيء يعمل كيف، أنا واحدة من الناس نشوفهم هذا مشهد مزيان برشا في بلادنا، والناس ناس خاصة فما قلة كتب، أنا قاعدة تلاحظ فما كتب مفقودة جملة، إن شاء الله ربي يوفقهم صغيراتنا الكل.
1: يعطيك الصحة مدام فاطوم جابر، والتحية لكل أعضاء الجمعية وكل المتطوعين عبير بالنسبة لي جمعية سور صفاقس اللي اليوم احنا موجودين في خيمة تبادل الكتب المدرسية. الخيمة هذه ما زالت متواصلة إلى غاية يوم 17 سبتمبر، تبدأ من 7 متاع الصباح حتى تقريبا 7 متاع العشية. وسي نعمان عندك كلمة أخيرة حابب توجهها.
2: الكلمة التالية اللي مش نقولها لك هي كون احنا أكثر حاجة اللي يتم نعطيهم كان كتب الجد، نحاولوا المكسيمة خاصة للسنوات الأولى الصغيرة، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، خاطر تعرف عندي الكتب هذوما يكتبوا فيهم معناتها نطيشوهم، ألور احنا نعملوا أقصى جهدنا باش هذوما نوفروا لهم الكتب الجد، معناتها إنسان تعرف صغير وخاصة اليتيم واحد. كتب الجد.

0: ونحمل الجميع ريش يعني.
1: أكيد، وخاصة العودة المدرسية نشوف حتى في رمضان زادة كيف كيف الصفحسية تقرأ متضامنين بالحق، يحبوا باش يحبوا العطاء، رأوا كيف يلقوا ما يسلموش، خاصة كيف يلقوا حاجة معناتها يأمن فيها، معناتها كيف يجيب لك كتاب يعرفوا كونه مش يمشي المولاه.
0: نعم.
1: كيف يجيب لك حاجة تعرفوا كونه مش يمشي المولاه، هذيك أهم حاجة بالنسبة لنا احنا نتوسعوا إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي نعمان، وإن شاء الله العدد الهدية نتاع التضامن ونتاع خيمات تبادل الكتب تكون متوفرة وموجودة في بقية ولايات الجمهورية حتى نخلق هذا الشعب المتماسك، وأيضا حتى تكون الدراسة متاحة لجميع أفراد المجتمع وحتى يقرأوا صغيراتنا في أريحية كاملة. عبير،
2: شكرا لك أحمد، يعطيك الصحة. هذه الأجواء بطبيعة أجواء المدرسية والعودة المدرسية، إن شاء الله توينس الكل قلوبهم محنين على بعضها. السبعة ودقيقة نمشي ومعانا غام لكن قبلوا فما ومدة وراجعين.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. 11 سبتمبر 2026، مرحبا بسمير طقطق على الكونسول عابر شاقرون احمد الحاج طيبي، واصل معاكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. الدوره الاولى لبرنامج تعليم اللغه العربيه لفائده شباب تونس بالخارج للسنه الجامعيه 2026-2027 باش تنطلق نهار 5 اكتوبر تتواصل لغايه 11 ديسمبر 2026. بتبيعي نظمها ديوان التونسيين بالخارج. هذه الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 2026-2027. كما قلنا الفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية بالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحية. برنامج كبير برشا بتبيع، برنامج واعد يندرج ضمن المبادرة في إطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية الموجهة إلى الأجيال الجديدة من التوانسة بالخارج، شيء يساهم في تعزيز صلات امتحهم باللغة العربية والمحافظة على ارتباطهم بالثقافة والهوية التونسية. يتعين على الراغبين والراغبات في المشاركة القيم بتسجيل أولي عبر موقع معهد بورقيبة للغات الحية. ثم موافية ديوان التونسيين بالخارج بملف يضمن مطلب مشاركة باسم المدير العام للديوان ونسخة من وثيقة التسجيل الأولى ونسخة من جواز السفر التونسي ونسخة من جواز السفر الأجنبي أو البطاقة القنصلية، إلى جانب صورة شمسية وبطاقة الإرشادات والالتزام والتزام حضور الدروس. الراغبين زاد الحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج يتصلوا بالإدارة المركزية لديوان التونسيين بالخارج أو الملحقات والملحقين الاجتماعيين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية أو المراكز الثقافية الاجتماعية دار تونس بالخارج أو المندوبيات الجهوية للديوان. دونك برنامج كما قلنا مهم جدا، ماذا بينا زاد أهلنا في الخارج، عمالنا في الخارج دونك سجلوا أبنائهم لتعلم اللغة العربية ولتعلم الثقافة التونسية. 7:13 نحن مواصلين معكم المشوار بتبيع مع الأجواء، طيب مش نبدو شوية أجواء شرقية بامتياز وراجعين.

37 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل على فيم، مرحبا بكم على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفنكس. كيف كيف زيدا نرحبوا بكم على صفحتنا الرسمية على اليوتيوب. سلينا تنفيذ حملة ميدانية لتنظيف الضريح الروميني موسولي دي جولي وإزالة مظاهر الإهمال في المحيط نتاعو، دونك في إطار متابعة وضعية المعالم والمواقع الأثرية بجهة مكثر من ولاية سلينا، وأثر تعرض الضريح الروماني موسولي دي جولي لعدد من الانتهاكات اللي أثرت على محيط وحالته العامة. قامت مصالح المعهد الوطني للتراث متمثلة في التفقدية الجهوية للتراث بالشمال الغربي بتنظيم وتنفيذ حملة ميدانية لتنظيف المعلم والمحيط متاع المعلم. الحملة هذه شملت كذلك رفع الأوساخ، الفضلات المتلاكمة، إزالة مظاهر الإهمال من محيط المعلم، وإبراز العناصر الأثرية اللي تحافظ على سلامته باعتباره جزء من التراث الأثري بجهة سليانة وجهة مكثر. العملية هذه جت في إطار حرص المعهد الوطني للتراث على حماية المعالم والمواقع الأثرية والمحافظة عليها والتدخل الميداني، كل ما اقتضت الحاجة. الحقيقة العديد من المعالم أثرية تحتاج للاهتمام، قبل اهتمام المعهد اهتمام الناس المتساكنين التوينسة، دونك احرصوا على تراثكم من النهب من السرقة ومن التدمير. 37 دقيقة نحن مواصلين مع الموسيقى، باش نبقاو ديما في الشرقي بتبيعة، وبعد باش نسمع برشا تونسي والترابيات نختموا بها حصتنا، دونك هذه الموسيقى وراجعين.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 47 دقيقة لاست نيو، مازلنا مواصلين بتبيع مع الموسيقى كيف كيف مع الفقرات. مش خليكم توا مع ورقة من اعداد زميلنا احمد الحاج طيب، مونتاج عبير شقرون، حول البرامج التعليمية. كي توا وقت تسمعوا الفلاش باك تذكروا بالضبط على شنو نحكيو.

البرامج الموجهة للأطفال في التلفزيون العربي على الرسوم المتحركة التي أثرت فينا مع مطلع الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية، لكن جملة من البرامج التعليمية الهادفة في أغراض شتى ساهمت بشكل كبير في نحت شخصية الطفل وتنشئته على قيم المحبة والسلم والصداقة. ومن خلال عجلة الزمن نتعرف على أهم الأعمال التي خلدتها الكاميرا وطبعتها ذاكرة جيل كامل.

0: يا سمسم هو برنامج تعليمي تربوي من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي. أنتج الجزء الأول سنة 1979 والثاني سنة 1982، وهو النسخة العربية من مسلسل أمريكي اسمه شارع السمسم، وهو من إخراج فاروق القيسي. صورت المشاهد الداخلية في الكويت، وصورت المشاهد الخارجية في عديد من الدول العربية والعالم، وشارك فيه ممثلون عرب وأطفال، بالإضافة إلى شخصيات الدمى مثل نعمان وملسون وعبلة والضفدع كامل وجرجور وكعكي وبدر وأنيس.
1: ملسون دجاجتي، فقدت دجاجتي.
2: لا تحزن لا تحزن، سنمسك بالدجاجة ونعيدها إليك.
1: أنا أريد دجاجتي.
2: اهدأ اهدأ يا نعمان اهدأ، سأنادي الأطفال. يا أطفال يا أطفال، ساعدونا يا أطفال قبل أن تهرب دجاجة نعمان.
1: أنا أريد دجاجتي.
2: اهدأ اهدأ اهدأ، قلت لك.
0: سلسلة المناهل، وهو برنامج تعليمي تربوي أردني أنتج للأطفال في سنة 1987، تميز في الإخراج والموضوع، حيث اشتمل على فقرات تعليمية في مختلف الموضوعات. تعتبر المناهل النسخة العربية للبرنامج الأمريكي The Electric Company، ومن فقرات البرنامج زيد وعمر ومطبخ فرحان والمفتش فصيح وسلوى والفنون وقصص للذكرى وكتاب قصير جدا ومغامرات أبي الحروف، وهو منقذ الحروف التي يعبث بها خربوط، أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السيف، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين، إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروف.

0: أيضا نتذكر كلنا سلسلة كان يا مكان الحياة، وهو مسلسل رسوم متحركة فرنسي ياباني سويسري إيطالي إسباني، يحكي قصة جسم الإنسان للأطفال. تم إنتاجه في فرنسا عام 1987 ويتألف من 26 حلقة، وهو يقدم العديد من المعلومات المفيدة حول جسم الإنسان، حيث أن الشخصيات الجيدة هي الخلايا وآليات الدفاع مثل كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، في حين تمثل الشخصيات السيئة الفيروسات والبكتيريا التي تهدد بمهاجمة جسم الإنسان.
1: مغامرات أبي الحروب، حلقة اليوم من القلب إلى القلب. كان يوما مشهودا في الجامعة، لأن الدكتور إبراهيم ألقى محاضرة قيمة عن القلب.
2: كل جزء من القلب يقوم بدوره، فالبطين يضخ الدم خارج القلب، والأذين يتلقى الدم الداخل إلى القلب.
1: ولكن من هو الجالس بين الطلبة يستمع إلى المحاضرة؟
0: ويحملنا الحنين إلى تونس مع برامج الأطفال التعليمية، حيث يتذكر جيل التسعينات ضيعة محروس، وهي سلسلة متلفزة في 61 حلقة من جزئين، تم إنجازها بين سنتي 1995 و1996، وهي من إخراج المنصف الكاتب، وتمثل مجموعة من المسرحيين التونسيين الذين يرتدون أقنعة حيوانات. الكل يذكر محروس القط المشاكس، ونمرود النمر العصبي، ونسنوسة القطة، وثعلوب وثعلوبة، وكوكو وأرنوبة، وسحدون، وبعبع، ومرجان الحمار الحكيم.

كما شهدت انطلاقة قناة 21 التلفزيونية في بداية التسعينات برنامجا للأطفال بعنوان بيشة وفرهودة، وتميز فيه صديق الأطفال عمي رضوان. فمن منا لا يتذكر أغنية البداية بيشة بيشة يا الأولاد ديما يجينا في الميعاد، ومع بيشة يجينا فرهود عنا الأقراص والعواد.

ومنذ نشأة التلفزيون التونسي يستحضر جمهور النظارة عديد البرامج الموجهة للأطفال حتى بداية الألفية، ومنها في كل بيت كتاب، كان يا مكان، جنة الأطفال، هيا نلعب، دنيا الأطفال، وتصبحون على خير يا أطفال، وغيرها. برامج ساهمت في الإنماء الفكري واللغوي والثقافي لرجل المستقبل، عملا بالمقولة القائلة: كيفما نربي النشأ اليوم يكن الشعب غداً.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: بتعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم؟ ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

29 درجة ببقية الجهات. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلغ أصدره اليوم أن غدا هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وبناء عليه فإن بعد غد الأحد هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجرية. أعلنت اليوم وزارة الشؤون الدينية عن تحيين رزنامة العملية المتعلقة بتنظيم موسم الحج، وسيتم بداية من اليوم إعلام المعنيين بالحج تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم، وسيتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 من سبتمبر الجاري إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، والذي سيكون بداية من 24 من سبتمبر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، التي ستمكن من رقمنة البيانات والأحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل في مختلف مستويات ومسارات التعهد ضمن منظومة حماية الطفولة. في أخبار العالم، حذرت حركة حماس اليوم من جرائم الحرب المتصاعدة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها، ومن تداعيات إعلانها عن عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدات شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، وما رافقها من حصار مطبق وإغلاق للمداخل وتجريف للبنية التحتية واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين. اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع قرارا أعدته الولايات المتحدة الأمريكية يجدد نظام العقوبات المفروض على السودان حتى 9 من شهر أكتوبر القادم، بما يشمل حظر السلاح وتدابير تجميد الأصول وحظر السفر المرتبطة بنظام العقوبات الخاص بإقليم دارفور. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 8:14 دقيقه ديما في العشويه حتى 8:30 نتاع الليل، ربع ساعه توصلنا على نهايه موعدنا الليل، وهذا العدد الاخير بطبيعه من العشويه. وقبل اسد في السيف استوديو السيف اللي عادينا الحقيقه شهرين ونص من احلى ما فمنا، وزميلي احمد الحاج طيب اللي نفرح برشا نتلاقاو بطبيعه في برشا مناسبات منهم السيف. مرحبا يا احمد.
1: أهلا وسهلا بك مجددا عبير وبكل مستمعين الأوفياء. حبينا نذكروهم بحالة الطقس في هذه التقلبات الجوية اللي تشهدها تونس. بدأت يوم أمس بتونس الكبرى وعدد من ولايات الشمال والشمال الغربي. كيفاش بيكون الطقس يوم غدوة السبت؟ سحب وأمطار على غرب وشمال البلاد، وطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة بعد الظهر بعض الجهات الشرقية أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة، مع العلم وأن الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، حيث تصل محليا إلى 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات أثناء مرور وظهور السحب الرعدية حيث تتقوى. أيضا البحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل، والحرارة هي في انخفاض ما بين 28 و32 درجة بالشمال، وبجهة الساحل والمرتفعات ما بين 33 و39 درجة، وبأقصى الجنوب 31 درجة مع ظهور الشيلي محليا. حتى أنه الطقس فاقس، فما نسمات وكيف كيف شوية ريح في فترة العشوية ويمكن تتقوى أثناء الليلة. إن
0: شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. فما مواعيد هما برشا بطبيعة خلال ما تبقى من سنة 2026، منهم أيام قرطاج السينمائية كما تعرف أحمد الحاج طيب، دونك 12-19 ديسمبر، كيف كيف أيام قرطاج الموسيقية من 3-10 أكتوبر، وبالنسبة لأيام قرطاج المسرحية من 21-28 نوفمبر. هذو ثلاثة مواعيد بطبيعة من أهم المواعيد الثقافية نجم نقوله الدولية.
1: ما ننساوش أيضا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 اللي باش يكون من 21 إلى 24 سبتمبر 2026، والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية بكل من تونس والحمامات، في أجواء من التسابق على البرامج مختلف الأصناف، أيضا سوق للبرامج، وأيضا ندوات فكرية ولقاءات شراكة بين مختلف المؤسسات المشاركة.
0: أجواء كبيرة برشا عديناها في السيف مع الورقات، زادة بكري كنا في الفلاش باك للنجم نقول ولا النوستالجيا مع البرامج التعليمية، محليها الليبوك اللي هزتين مشينا للتسعينات ولا الثمانينات.
1: هذه تراند احنا منه خاص بالأجواء اللي خلينا عينينا على التلفزيون فنلقاو مثل هذه البرامج، برامج الأطفال اللي استمتعنا بها واللي علمتنا،
0: اللي فيها تربية وفيها ترفيه وفيها تثقيف وفيها زادة تعلم الطفل المحبة والأخلاق، مش كيما برشا برامج نجم نقولوا فيها برشا عنف هكا.
1: دون أن ننسى المسلسلات العربية واللي في الحقيقة كانت لمة العيلة على كل المسلسلات، وكانت حتى جداتنا بالتفصيل يقول لك يعني هذا البطل شنو قال وغيره، يعني تبعوا بشغف واهتمام. فكانت روح أخرى للتلفزيون. إن شاء الله نتمنى وأنه ترجع إن شاء الله، يعني والتلفزة التونسية تحتفل بالستينية، على الأقل تبرمج يعني فضاءات من أجل إعادة ربما هذه الأعمال الدرامية وحتى البرامج الخاصة بالأطفال.
0: أنا بكري في التفرج في التلفزة التونسية بتبيعها بمناسبة الستينية، كيف كيف معناتها برامج تلفزية وأهم الحفلات اللي تعملت بالنواغي بلون بالأبيض والأسود، وشفت حتى معاش فرقة الشيخ بودية، وشفت برشا فنانين وثلاثي الأنس وبرشا فنانين من إذاعة صفاقس، فرقة إذاعة صفاقس. الحقيقة معناتها أجواء كلها فيها حنين، فيها زيادة عودة هذا الجذور والتأسيس مؤسسة التلفزة التونسية اللي كانت مؤسسة واحدة. إن شاء الله زد قريبا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نرجع مؤسسة واحدة, مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
1: هذا مطمح أبناء الدار وأيضا مطمح السيدة هاي السيدة رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية, وأنه تكون لم الشمل من خلال مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية مجددا.
0: لا الحقيقة ما خاطر ما نجموش نفصلهم على بعض,
1: صحيح هاي في تكامل وفي تناغم وانسجام. على كل حال استوديو سيف كانت سنة يعني بيوم الجمعة بعد ما تقابلنا يعني في موسم في مواسم فارطة بالسبت, وكانت التغطية حتى للمهرجانات اللي يمكن ما تلقاش حظها في سائر المواعيد كان فضاء استوديو لصيف من خلال هذه المهرجانات اللي تنطلق في العشوية, كما مهرجان عقارب للفروسية, كما الفنون التشكيلية بالمحرس, كما مهرجان سيدي منصور المهرجان العريق, وغيرها من المهرجانات سيدي خليفة الطياري. على كل حال هي جولة مميزة
0: أكيد.
1: وما نساوش بطبيعة الحال الجوائز اللي منحناها لمستمعين الأوفياء بالتعاون مع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. كانت فما زيارة خاصة إلى الكازينو وأيضا إلى شاطئ الشفار, وهكي تحلو العشوية مع مستمعين وين ما كانوا حتى تكون الإذاعة أقرب للمتلقي, وهذا هو شعار الشبكة الجديدة.
0: في الشبكة الجديدة المستمعين مستمعات الإذاعة صفاقس وقتش بش يسموك أحمد؟
1: كل عادة يوم الأحد بش نكون موجود في الفضاءات المفتوحة أحلى صباح ومع الناس.
0: بالنسبة لي أنا نهار الاثنين أقول الفنون من 9:30 الليل, نهار الخميس مساء الخير تونس أنا وزميلتي ريم بن جويرة من 5:30 ل8:30 عشوية, ويوم الجمعة بتبيعة
1: في باش تخلي المشعل يعني
0: في بانوراما بتبيعة محطة خارجية مع زميلنا علي المرزوقي في بانوراما الجمعة, وبقي بتبيعة تغطيات للويب كل ما هو ثقافة كل ما هو فن في الويكند, خاطر نعرفوا أهم التظاهرات الثقافية والفنية تصير ديما بالجمعة والسبت والأحد.
1: هو ملتقانا بحول الله في مواعيد قادمة عبير في الحقيقة يعني
0: سيف القادم وإلا سبيسياليت. فرحت برشا بالرفقة هذية بالعمل هذا بالجهد والاجتهاد متاع أحمد الحشتاي بالورقات, راهي ورقة راهي تيخو
1: برشا وقت
0: يسختو مع أقل حاجة 4-5 أيام
1: يسختو مع انقطاعات التيار اللي راهو نقدو بالساعة لأنه فما مونتاج خاص يتم نقدو بالساعات حتى يرجع
0: الكورون. على كل يعطيك الصحة أحمد الحاج طيب, مبقى لي كي نسلم عليكم تحية كبيرة برشا لأحمد الحاج طيب, تحية لزميلنا سمير تقتق عبير شاكر, نسلم عليكم تصبح على خير الناس الكل في أمان الله.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: قمري.
1: اجتمع الشاعر والملحن في أغنية عودت عيني وغنتها المطربة أم كلثوم سنة 1957. أولاً الشاعر أحمد رامي الذي اختار المفردات وترابط معانيها المكملة للصورة الشعرية. ثانياً ازدادت الأغنية جمالاً إذ تمكن الموسيقار الرائع في زمانه ومكانه رياض السنباطي من وضع اللحن بحسب مقامه الموسيقي حزناً وفرحاً وحماساً وغضباً. ثالثاً شدت بها أم كلثوم بأصدق المشاعر والأحاسيس.

0: ذاكرة أغنية.
1: قصة أغنية عودت عيني على رؤياك هي واحدة من أشهر الخلافات الفنية في تاريخ الطرب، حيث بدأت فصولها سنة 1954 حين قدم الشاعر أحمد رامي القصيدة للموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أعجب بها وبدأ بتلحينها، لكنه تأخر في إنجازها. أثناء هذه الفترة علمت أم كلثوم بالقصة من رامي فطلبت سماع كلماتها وأعجبت بها جدا، فأسندت تلحينها لملحنها المفضل رياض الصنباطي وغنتها سنة 1957. أثار هذا الموقف غضب عبد الوهاب بشدة واتهم كوكب الشرق بسرقة الأغنية، وبالفعل كتب الكاتب محمد التابعي تفاصيل السرقة، وشنت مجلة روز اليوسف هجوما قاسيا على أم كلثوم. مي فاروق تبدع في غناء عودت عيني على رؤياك، رائعة أم كلثوم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: من جانبها اتصلت أم كلثوم بالكاتب الكبير محمد التابعي وعاتبته على ما كتبه وعلى هجوم روزا اليوسف وبعض الجرائد الأخرى عليها، وقالت للكاتب الكبير: أرجوك اسأل عبد الوهاب متى قدم له رامي هذه الأغنية. وبالفعل اتصل التابعي بعبد الوهاب واكتشف أن الأغنية هذه عنده من 3 سنوات، فثار التابعي عليه وأسرع التابعي بالاتصال بأم كلثوم معتذرا لها، وتدخل الصحفي الكبير لحل الأزمة. أمال ماهر، وعودت عيني على رؤياك.

الشاعر أحمد رامي الذي ولد سنة 1892 وتوفي 1981 معروف بتعلقه العاطفي الشديد بالسيدة أم كلثوم، وقد قيل إنه كان يستحضر طيفها وهو يكتب قصائده. أعدت عيني على رؤياك والفنانة آية دغنوج.

0: ذاكرة أغنية.
1: ضمن سهرة ليلة روائع السنباطي وفي فعاليات موسم الرياض، زينت المطربة شيرين عبد الوهاب المسرح وسحرت الجمهور بأداء باهر لرائعة السيدة أم كلثوم أود عيني، التي كتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها الموسيقار رياض السنباطي صاحب أفضل ريشة عزفت على آلة العود.

0: ذاكرة أغنية.
1: الأغنية الخالدة عودت عيني على رؤياك حققت نجاحا جماهيريا واسعا لتحفر مكانا لها عبر الزمان وأعاد غناءها أهم المطربين العرب. ميري بيتار وعودت عيني على رؤياك.

أود عيني على رؤياك لأم كلثوم وأحمد رامي ورياض الصنباطي على موجات إذاعة صفاقس. نرجو أنكم استمتعتم بذلك، ولنختم بعودت عيني وأم كلثوم.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: التاسعة ليلا،
1: إذاعة صفاقس، الأخبار. الأخبار.
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركة الوطنية والجهوية للنقل

0: ضمان وضوح الرؤية وحماية التلاميذ. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتنمية، شدد على أهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والمتدخلين في العمل التنموي على المستوى الجهوي للتفاعل السريع في حال الإشكالية المعطلة للمشاريع، إلى جانب العمل على تثمين الميزان التفاضلية لكل جهة لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة لتنفيذ توجهات ومضامين المخطط التنموي 2026-2030. ينظم المجلس التونسي الأفريقي للأعمال بالشراكة مع عمادة المهندسين التونسيين غدا بالعاصمة لقاء حواريا حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التطور الاقتصادي والصناعي بأفريقيا، وذلك بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية للمجلس. في العالم، أعلن مصدر إيراني أمني سياسي رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى العودة من جديد للمفاوضات مع إيران على عكس الادعاءات وخطابات التهويل، خاصة بعد الضربات العسكرية الأخيرة. ختاما، أفادت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء اليوم بسقوط 82 شهيدا وجريحا من المدنيين من جراء العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، طلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: ليالي المهرجان،
6: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

يا هلا وسهلا، سهرية طيبة لكم مستمعينا الكرام. مرحبا بكم معنا في آخر حلقة من ليلي المهرجان. تحس فرحتي لا توصف، كما فرحة التلامذة تاو بالعودة المدرسية، كما فرحة زاد الإطار التربوي، كما الأولياء. أسعم بالترتيبة، شكون أكثر فرحان بالعودة المدرسية؟ الأولياء، التلامذة، وال إطار التدريسي؟ تراه بالترتيب حسب بالك. عين باش نسأل على الطاير سمير، شكون بالترتيب؟ شكون الأولاني؟ آي قول الحق قايمة. الأساتذة به، واثنين الأولياء به، على خاطر باش ياخذوا مهام، المهام باش ياخذوا الأساتذة، وثلاثة التلامذة. أنا نبدل العكس حقيقة اللي شفته اليوم، وإحنا في والحمد لله يا ربي الحمد لله على نعمة وجود صغيرات في المدارس وفي المعاهد وفي المؤسسات التربوية. الحقيقة اللي شفت الترتيب عكسك، مش نبدأ بالتلامذة فرحانين، علاش؟ خاطر يشريوا في الطبلية وفي الأدوات. بون الأدوات مش كلهم، خاطر فما الأغلبية مش موجود مازال. قال كذلك علاش نشوفوا الحملات متاع تمزيق الكتب والمستلزمات؟ لا لا، هذيك فرحة آخر العام. أما نحكي لك على الفرحة اللي شفتها على الأقل اليوم، فرحة الصغار هما يشريوا في الصغار، معناتها مش صغار صغار، يعني صغار الأولاد اللي باش يقراوا.

وهم يشريوا في الدبش ويشريوا في قضيتهم وفي أمورهم ويقفين على المكتبات محلية حركية. دونك اللي شفتوا العكس لولي التلامذة هم الأولينين في مرتبة ثانية يجيوا الأولياء، واللي شفتوا أنا هذا كل واحد وكيفاش في المرتبة الثالثة يجيوا الأساتذة اللي لا شك كل واحد والأجواء اللي عنده كل واحد كيفاش يشوفه، لكن الثابت والأكيد أنه فرحة لهال تريو هذايا هالثلاثي هذايا الولي والتلميذ، وطبعا الإطار التدريسي اللي هو في شوق كبير أنه زادة يعمل كاريير جديدة ويعمل فرصة جديدة زادة باش يشوف تلميذات وباش يتطور وباش يشوف حاجات جديدة كما كل عام، معناها فما معطيات ويقعد المربي في شوق كيفاش باش يكون قسمه، شنو التحديات اللي باش يلقاها، شكون هم التلامذة المتميزين يقعد يلوج عليهم يقول لك اي والله القسم الفلاني قسم عام ناول عندي قسم فيه برشا متميزين، يقعد هيك ديما الشوق والحنين انه المربي القدر نتاعه انه يعطي اكثر من اللي ياخذ، يقدم اكثر من اللي معناتها العطاء موجود صفة عند أغلبية المربي، ما نيش نعمل استثناءات، إن شاء الله ربي يعطيهم ما يتمناه وربي يعطيهم طول النفس، ولا شك أنه الولي زاد يطمان وقت اللي يلقى صغيره في مؤسسة تربوية وين صغير وينجم يتلقى المعارف ويتربى وين زاد يكون في إطار مزيان وسمح، وإن شاء الله هو راه مش كان معناتها علاقة تلميذ يعني إطار تدريسي ومربي وتلميذ، لا معناتها منظومة كاملة إن شاء الله تتكامل. أنا تمنيت أنه مثلا أنه أغلب العناوين بتاع الكتب سديجا معناتها مزيتنا 3 أو 4 أيام كنوا في العودة المدرسية، تمنيت أي ولي يمشي يدخل المكتبة يأخذ أدوات الكل، معناها ما يقولوش هذا مازال العنوان ناقص ولا مازال يتطبع ولا مازال، نتمنى أنه يدخل نهارة الرونتري سكولير وهو المربي عنده جدول الأوقات متاعه هذا ثابت، ولكن فماش برشا هكا تعديلات التلميذ زاد كيف كيف النقل صارت، نتمنى هكا 15 سبتمبر الناس كل تشد بلايسها الناس كل خذيت كل يد خذيت أختها ونبدأ على بركة الله. ميسالش هكا كل عام معطيات جديدة ونسيسوا بعضنا ولباس إن شاء الله لباس غلط كما كل عام، ساعات غلط بدا بنينة برشا برشا برشا فما كعيبات هكيك برا يزم الواحد يغمض عينيه باش ينجم يشوف الصورة سمحة. إن شاء الله يربي تونس ديما في مراكز ريادية في مستوى التربية والتعليم، وثيك علاش اليوم في ليالي المهرجان باش نحاولوا ناخذوا أكثر عدد ممكن ونفرحوا بالنتائج الخاصة بنوادي المسرح لدور الثقافة والشباب. باش نرجع شوية على المهرجان هذايا، مهرجان ثقافي شبابي بامتياز، ناخذوا تفاصيله بعد شوية في سهريتها في ليلة المهرجان كما قلت في آخر عدد قبل ما نفسحوا المجال. احنا بدنا زاد عنا عودة ان شاء الله على برامج جديدة وأجواء مزيانة ان شاء الله في برمجتنا تنطلق على بركة الله نهار الاثنين، كعليش بشترونا في برشا عناوين ان شاء الله تروق لكم وتكون في مستوى تطلعاتكم. باهي اي دخلتنا بالبرشا فرحة برشا برشا فرحة، خطر الايمت هذية ما تنجم تكون كان تحمل عنوان الفرحة فرحة العودة المدرسية وما يرافقها، فمرحبا بكم الفرحانين مرحبا اهلا وسهلا، الزعلانين قولوا لي علاش وتفاعلوا معنا، والزعلانين بدلوا ساعة بساعة أخرى، أنا احنا مش نحاولوا نفرهدوا عليكم بالغنيت وانتم حاولوا توسعوا بالكم كان فما حاجة تقلقتكم ولا مشغل من المشاغل تحبوا ترسلونا به. مرحبا بكم على مواقع التواصل معنا على الصفحة الرسمية اللي ذات تفقص على الفيسبوك وتلقاو البيبليكاسيون ديجا شتينا فيسا فريق العديد هكا لبسنا دبش متاع الشتاء، معناها انا وعلي حاسيل وكوستيمات وجونا عالمي، الدنيا بردت صحيح هكا يستخيل لكم بردت اما لا معناها في الكرهبة 30 درجة و 29 في بالي مش كالبرود، ما تتحس هكا فما غطرة معناها متاع الحمد لله خير من الايام اللي تعديت ديما نقولوا الحمد لله يا سمير وصحيت وما نقولوش خطر قال لي اسمع راه مش واكل برود قلت الحمد لله
خير من كل جمعة اللي فايتة مثلا. جمعة الفايتة سخانة برشا، جمعة هذه الحمد لله حسيل، وربي بدل علينا لقات بالخير في كل المستويات، وإن شاء الله سهرة ممتعة لكم الناس الكل. أنا نحب الحديث متاع السهرية، نعرف أنتم كيفي ولا تحبوا كلمتين وقص كما سمير قال كلمتين وقص. وي مش نرجع شوية على الأصوات اللي غنيت في المهرجانات في صيف 2026 منهم سهرية 27 جويلية وين كان فيها النجم وائل جسار وغنى برشا غنيات والدنيا علمتني. شو علمتك سمير الدنيا؟ أكثر درس تعلمته من الدنيا قص على الغنية وقل لي هكا عالطاير أكثر درس حاجة هكا حاجة تعلمتها ما تعملش منها راس مال، الدنيا فانية معاك في الفكرة ولكن هكا في الفيزافي متاعنا مع العباد شي أكثر حاجة ما تعطيش جنب الأمان لا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الحذر ثم الحذر ثم الحذر. أنا عكسك، لا ما نكونش ما نحب نتعلم هكا نكون حذرة. أفهمتك، قطار قد يخفي آخر، هذيك هي. أنا لا، معناها نحاول حتى نحب معناتها نكون حذرة، وبعد نلقى من عرش طبيعة غلابة هكا. الواحد عرفتك اللي يلدغه المرء من الجحر مرتين، تلقاني حتى ثلاثة وأربع مرات وما نقولش نستاهل، نقول خطر كل وضعية ومعطياتها. معناتها بتجمش تقول لا أنا نكون حذرة مع الناس الكل، قد يكون فما ناس طيبين وتستثيقهم وتحكي لهم ويفيدوك ويضيفوا لك، ما نعرفش. ما كلمة هكا واحد حاذر نحاول نتعلم ما لحد اللحظة هذية فاشلة في الموضوع. أما كهو تعلمت أنه الإنسان يلزم يكون على طبيعته كهو، ما يتصنعش ويقول كلمة الحق ولو على نفسه وكهو. ما أنت أكثر حاجة معناتها كهو أكثر حاجة تعلمتها ونستصين فيها، مش حتى تعلمتها وكهو وكهو. أنتم شنو تعلمتوا؟ قولولي قبل ما تسمعوا الجسار، تفعلوا معنا على الصفحة الرسمية كما قلت، تلقاو أكثر أخبار وتلقاو الببليكاسيون وإحنا مشتيين وحسيلوا ليلة المهرجان مع برشا فقرات وبرشا أجواب. مرحبا بكم وإن شاء الله سهرة ممتعة ليلة معكم تروازيس كالعادة، جمهور الملعب الرياضي الصفاقسي ليلة معكم سالم عيسى سمير طقطق وسرور الهدار، ومعنا أنتم طبعا السند دائم لصوتي ذاعة صفاقس، فرحانة أنه نسمعكم ونتواصلوا مع بعضنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالناس الكل. يلا وائل جسار علمنا.

0: يا هلا وسهلا. انا حبيت نهديها لكل حبينا وفينا واصدقائنا مستمعينا الكرام. صديقنا ابراهيم القسمتيني، اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا في الاستماع والمتابعه. كيف كيف نجاح الجاموسي، انسنا برشا ونورتنا، وشكرا ليك. تنرجع شويه على تعليقك ونرجع شويه ديما على ملاحظاتك. محليك مدام نجاح ونسنا برشا في الاستماع. كيف كيف سيده مديحه اسمى زيدا سوما، انسنا برشا انت وسي ابراهيم وكل الاصدقاء اللي تابعوا فينا. وانا نحبكم الكل توا تاخذوا فكره معنا على مهرجان مهم جدا، انه نعطيه فكرة عليه، خاصة إذا كان الناس اللي متعلقة بالأفلام سواء كان القصيرة أو الطويلة. المرة هذية باش نحكيه على مهرجان خاص واللي عنده برشا اتفاقيات وشركات، منها مع مهرجان تنيور. يحضر وينضم لنا سي كمال عويج يحكينا أكثر على المهرجان الدولي للفيلم القصير. كان عندكم فكرة الفيلم ولا ديجا حاضر، فرصة باش تشاركوا معناتها نقول لكم كيف، وكيف كيف هو مدير مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير، وش حكينا على البلدان المشاركة وكيفاش معناها تونس وين وصلت وين خلطت الكفاءات هذية في مستوى الأفلام وتصوراتها وإخراجها وبرشا حاجات أخرين. سي كمال مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتي إذاعة صفاقس.
1: مساء الخير سرور، تحية ليك وتحية كل مستمعين إذاعة صفاقس، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك، نورتنا أنت وإن شاء الله سهرة ممتعة. احنا في ليلة المهرجان العبيد ماشي في بالها للمهرجانات وفات، شو نقولوا لهم سي كمال؟ المهرجانات مازالت
1: صحيح، لكن مهرجانات صيفية وفات، لكن فما مهرجانات أخرى قاعدين نحضروا فيهم، فما عديد من مهرجانات أخرى مش بالضرورة تكون هناك مهرجانات خاصة بالصيف ولا حاجة.
0: طيب مش كان الصيف راو فيه المهرجانات على طول العام، وتبارك الله تونس ولادة بكفاءاتها بطاقاتها بالأجواء الكل نعيشوها على مدار السنة، ومنها المهرجانات ذات الصبغة هكا الثقافية اللي فيها الأفلام القصيرة والطويلة. ولكن مرة هذية مش نحكيه على الفيلم هذية الأفلام القصيرة. كنت تفضل سي كمال وتقول لنا شكونهم الناس المعنيين بالمشاركة في المهرجان الدولي، شكوني الدول اللي بشكون حاضرة بيناتنا، وهكا شوية من التفاصيل هكا خلينا نتحمسوا ونتشجعوا باش نشجعوا المخرجين والأعمال التونسية.
1: شكرا ليك سرور، حبيت نعرف المستمعين بالمهرجان بانوراما في القصير الدولي. مهرجان بانوراما تأسس في 2016، مهرجان يعني باش نحضروا في الدورة 12. الحمد لله المهرجان كبر فيسا فيسا، معناتها الحمد لله، معناتها المهرجان هذا نجح على مستوى في تونس وخارج تونس. هو مهرجان دولي، ما مش بالضرورة يكون مهرجان مهتم يعني بتونس بتونس، لكن هو مهرجان دولي. احنا اثنين قاعدين حاضر في الدورة 12، بدينا فتح باب ترشحات لمهرجان بانوراما في القصير الدولي في عود 2026. مازال بعض ايامات يتم غلق الباب ترشحات، فرصة للشباب يشاركوا في الافلام القصيرة. احنا نقبل افلام روائية قصيرة، افلام وثائقية قصيرة، افلام التحريك. وحبيت أقول إنه فرصة للشباب من صفاقس ولا خارج صفاقس يسوى قدوة ترشحات عن طريق موقع الإلكتروني اسمه filmfreeway.com/bctunisie. نستقبلوا الأفلام حتى 15-20 دقيقة وفرصة للشباب لعدم أفلام قصيرة سواء نستقبلوا أفلام هاوية وأفلام احترافية يقولوا أفلام احترافية يقولوا أفلام من انتاجية شركات انتاج وهذا أفلام أخرى هذا هو هذا بالتفاعة يعني.
0: أنا سي كمال متأكدة اللي طلبت المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس واللي عندهم برشا برشا برشا جديد وبرشا أفلام قاعدين يستنوا في فرصتهم في مثل المهرجانات هذه متأكدة أنه بشي يشاركوا وبشي يتوجوا. تبقينا شكونها من هو مهرجان ذات صبغة دولية شكونها من البلدان اللي هكا مفروض أنها تشارك في المهرجان؟
1: والله في الحقيقة سرور بتوى حالين قاعدين حالين الترشحات وصلنا عديد من الدول المشاركة على غرار مصر فلسطين أستراليا لبنان فلسطين العراق الأردن موريتانيا أيضا عديد من الدول حتى من أوروبا من آسيا عن طريق المنصة باب ترشحات ووصول الدو حاليا أكثر من 1000 مترجح للمهرجان وطلع حبيت أقول أنه مسيد 20 يوم ويتذكر باب ترشحات للمهرجان فرصة للشباب يشيركوا علش ليه يتوشوا في المهرجان بانوراما فيلم قصيرة دولي
0: إن شاء الله موافقين. يعطيك صحة سي كمال على هالإيضاحات اللي قدمتنا فيما يخص المهرجان هذا مهرجان بانوراما الدولي اللي سيتك ديرو مهرجان بانوراما للفيلم القصير إن شاء الله مش بش يكون آخر لقاء معك ونحن حكينا في الكواليس على الشركات منهم مهرجان تنيور هكا ولا سي كمال
1: صحيح عملنا اتفاقية شراكة ومهرجان تنيور بالتحية في صفاقس عملنا الهدف الاتفاقية شراكة بتعطوا أفلام المتوشة للمهرجان بانوراما فيلم قصيرة دولي اثنين في المهرجان تنيور بالتحية بصفاقس عملنا عروض أفلام متوشة عملنا عرضنا فيلم من السنغال فيلم من باكستان فيلم من تونس هو ابن صفاقس اسمه فيلم عروسات ليوسف غرياني وأيضا أفلام أخرى عرضوا في المهرجان تنيور بالتحية علما أنه يوسف كان متواجد في المهرجان تنيور بالتحية وقدم فيلمه أمام الجمهور مهرجان تنيور وحسب من المعلومات التي وصلنا الحمد لله كدستة مميزة وقالوا فكرة حلوة إنه الأفلام قصيرة تعرض في مهرجانات في صفاقس خاصة في مهرجان تنيور بالتحية
0: بالتحية بالضبط. يعطيك الصحة سي كمال إن شاء الله باش تكون لنا لقاءات أخرى وقت لا يقرب شهر جانفي ولكن هاو أعطينا المعلومة بما أن في آخر عدد من ليالي المهرجان قلنا فرصة خلينا نحكي على مهرجان الفيلم القصير. شكرا لك سي كمال عويش نورتنا برشا أنسنا في سهريتنا إن شاء الله تلقاو في الخير وفي الجديد.
1: عايشك شكرا لك ضرور تحية لك وتحية كامل فريق عمليين بإذاعة صفاقس وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يعيشك كل العاملين في إذاعة صفاقس يحيوك أكيد بتحية مزيانة كيما حضورك الأنيق معنا سي كمال. شكرا ليك، سهرة ممتعة، إلى اللقاء. 9:33 شوية آخر باش ناخذوا فكرة على نجاحات، أنا نقول، وتتويجات، باش ناخذوا حوصلة على أبرز نتائج مهرجان نوادي المسرح لدور الثقافة والشباب مع الأستاذ أحمد منيقير المنسق العام. وإحنا بداية ما حكينا على شراكات مع مهرجان تنيور، واحد من الأصوات اللي كان حاضر واللي هو ولد تنيور، نحكيه على حسن ناجي، نسمعوا له يا فتومة. تحية للاسم المزيان هذايا، كل من يسمع فينا وطال الليل به هو يجري ورا فتومة، مالك كيفاه. تحية لكل من اسمها فاطمة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في ليل المهرجان، مع بعضنا حتى نصف الليل.

0: جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل من البداية. بالحق يا سمير من البداية من اللي نحكيه مع وائل، على وائل جسار مش نحكيه معه. وسيدة نجاح قالت لي درس مهم، قالت لي أنتم ما تحكيه والدنيا شنو علمتك، درس مهم. أما خلينا قبل ما نمشي للدرس المهم هذايا ناخذ معايا سيد أحمد منيقير اللي هو منسق عام أستاذ، باش يحكينا على النتائج الخاصة بنوادي المسرح المتوجين في نوادي المسرح لدور الثقافة والشباب. سيد أحمد مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورت إذاعة صفاقس.
1: مساء النور ومرحبا بجمهور ذات صف.
0: يعيشك، مرحبا بك، نورتنا. احنا في ليلة المهرجان ومازلنا نحكيه على هل النوع هذا من المهرجانات، مهرجان جهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب، فعلا فعلا مهرجان يضيف حركية تنافسية، حاجة نفرحوا لها برشا، وخاصة كي نسمعوا برشا أعمال متوجة ومترشحة لتمثيل ولاية صفاقس في المهرجان الأقليمي.
1: بالفعل هو فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب اللي كانت انتظمت من 4 إلى 7 سبتمبر 2026 في جملة من الفضاءات، المركب الثقافي محمد الجاموسي بالمسرح البلدي، مشكورة بلدية صفاقس على ترحابها بنا، وفي دار ثقافة باب حر. كما سبق وقلت أنت، المهرجان هذايا فيها هو 5 مسابقات يتبارى فيها نوادي دور الثقافة ودور الشباب مخالطين يشاركوا في مهرجان المسرح، أحباء المسرح، مارسين المسرح، يلعبوا على الركح، يحيوا الجمهور، يصفق لهم الجمهور. أنا احنا في حتى في باش نعطيه احنا النتائج ديما نعتبروا انه اللي شاركوا الكل مخرتي دور ثقافة دور الشباب وشاركوا في المسرحيات نعتبروهم كلهم متوجين.
0: صحيح، أكيد هي شرف المشاركة والمحاولة، وأنه يدخل في وسط مجموعة ويفهم شنو معناها مسابقة، ديجا هذيك تتويج.
1: هو التتويج أنه ديما هذه هي المسابقة هي موجهة بالأساس للهواة. أحد بنود القوانين متاع النظام الداخلي هي للهواة، وإحنا ديجا ممارسين معناها المنخرطين في دور ثقافة دور الشباب هواة. هو فتح مجال للهوايات المسرحية هذه ولا في مجالات أخرى فنية كما الفنون التشكيلية كما في الموسيقى كما في الوعي. بعد هو الشاب ولا المنخرط ولا الطفل ولا الكل بعد يتوجه في يمارس هوايته على في شكل احترافي واللي محترف يخدم على روحه. لكن زاد حتى احنا راه مش كلهم باش يتخرجوا أساتذة مسرح ولا ممثلين ولا موسيقى، احنا ننتجوا حتى ناس تواكب العمل المسرحي ولا تواكب الفعل المسرحي ولا النشاط الموسيقي، مارس نشاط المسرح في دور الثقافة نهار آخر واللي يتبع الفعل المسرحي في كل بلاصة.
0: وهذا هو المطلوب. إجمالا شنية الأعمال المتوجة سيد أحمد؟
1: إجمالا احنا عدنا في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول التوج عرض دار الثقافة ببحر بعنوان أثر. ثم في المسابقة مسرح الفضاءات البديلة اللي هو مسرح الشارع كان الامتياز لعرض أسوار للمركب الشبابي طريق الميناء. في مسابقة مسرح العرائس كذلك دار ثقافة ببحر مرة ثانية تكسي بمنشطها خالد معطلة بالمنشط القديم رامي الشارني اللي تنقل لتونس لكن باقي أنه عمل لك كل زرع حاجة باهية بذرة باهية في صغيرات فازوها متوفى باش يمثلوا إن شاء الله المندوبية على مستوى الأعمال الجماعية للكهول وعلى مستوى مسرح العرائس. بالنسبة لمسابقة الأعمال للأطفال كان الامتياز للمركب الثقافي محمد الجاموسي بعنوان المسرحية بعنوان الكنز. ثم في الأداء الفردي كان فندق الحدادين بعرض مسرحية 7000. المسابقات هذوما الخمسة والتتويجات الخمسة هذوما باش يمثلوا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس في المهرجان الإقليمي اللي باش يدور إن شاء الله في توزر، وإن شاء الله يكونوا من المتوجين اللي باش يمثلونا إن شاء الله في الوطني اللي باش يدور في ديسمبر في مدينة الثقافة بتونس.
0: ممتاز ان شاء الله بالتوفيق. انت كنت تابعت جملة الاعمال هذه سيد احمد؟ ماشيين على ثنية صحيحة.
1: والله انا ديما نتقدم بالشكر للزملاء مديري دور ثقافة ومديري دور الشباب، وخاصة وبالاساس المنشطين المشرفين على النوادي هذه، لانهم كما تعرف انت المنشطين هذوما معناها يتعاملوا مع ناس هوات. نجم انت مدام سرور تنشط في نادي، نجم يجيوك 10 ولا ما يعرفوش المسرح.
0: صحيح.
1: ما انت باش تحببهم بالمسرح، باش الخطوات الاولى المسرحيه الاولى باش تعطيه الثقه في روحه، باش يقف في المسرح، باش تتعامل مع ناس خام.
0: أيه.
1: وبصراحة مجهود كبير للمنشطين هذوما، نتوجه لهم بالشكر ونعتبرهم كما هما المخرطين، وكلهم متوجين بالعروض المسرحية متاعهم، أكل لقاءات كلها بين جملة من كل المعتمديات. عندنا 12 دار ثقافة شاركت، وأربعة دور شباب ومركبات شبابية شاركوا، أكل لقاءات الشبابية وكل التجمع الشبابي فينا، ويجمعهم نفس الممارسة ونفس الهواية المسرحية. حقيقة كان جو ممتاز على مدى 4 أيام.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. نتلاقاو اذا في الاقليمي. شنو هي حظوظنا سيد احمد؟ انت ما هو قلت لي تبعت الاعمال هذه، شنو هي حظوظنا؟
1: والله تعرف
0: احنا تو خلطنا للدوره 36، معناها مفروض عندنا تقاليد في المهرجان هذايا.
1: نقول لك كل مثلا دار ثقافه باب حر توجد عمناول في باب العرائس. اللي تعمناول عندنا دار ثقافة فندق الحدادين كيف كيف، قبلها محرس. تقريبا ما غير تقريبا سنويا ثم تتويج ولا زوز على مستوى وطني بالنسبة لدور ثقافة ولاية صفاقس. خطر الفعل المسرحي في ولاية صفاقس ولا معناها كيل عادة معناها أساسية تنجم تقول في دور الثقافة، حتى على مستوى الثراء في الانتاج. كي تشوف انت البرنامج 27 عرض 27 عرض على 4 أيام، تعيش على الإيقاع تقريبا من الساعة 10 للساعة 8 ليلا، العروض المسرحية والحضور الجماهيري مقبول وفي بعض الأحيان ممتاز جدا. انت تشوف المسرح البلدي فما عروض صدقني معناها معدي المسرح البلدي.
0: صحيح.
1: ما تعرف انت الصغار ويشجعوا بعضهم واهاليهم والاولياء والكل ويجيبوا مسرح. والله فما لجنة التحكيم نتوجه لهم بالشكر لكلهم، معناها جاوا من تونس تفاجئوا بالحضور الجماهيري، يحكوا لك يقول لي راهو حتى فما عروض كبير نتاع محترفين ما درهمش الجمهور هذا الكبير هذا، وبالتشجيع هذاك وبالحماس هذاك زاد.
0: صحيح ان شاء الله موافقين. سيد احمد نتلقاو اذا في المسابقه والنتائج الخاصه ان شاء الله بالمسابقه هذه في الاقليمي. نشكرك برشا سيد احمد، زاد انتم يعني خير داعم للمهرجان هذايا. نشكرك ونحيي مجهوداتك ومجهودين كل مجهودات كل الفاعلين في المهرجان هذايا، المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه. شكرا سيد احمد منيقير، نورتنا المنسق العام لهذا المهرجان، نورتنا في ليالي المهرجان.
1: شكرا
0: شكرا الى اللقاء. شكرا. 9:51 و52 دقيقة. من بين الرسائل اللي وصلت لنا قلت لكم شنو الدنيا علمتكم بعد ما سمعناكم وائل جسار، فسيدة نجاح الجاموسي نحب نشكرها ونشكر تفاعلها معنا، هي وسعيمات جدارة وصديقنا إبراهيم وصديقتنا مديحة وكل من قاعد يسمع فينا ويتبع فينا. تقول أول حاجة تعلمت أنه شيء ما يدوم، معناها ساعد كيف على الخير واللي هكي خليها على ربي وما يهتمش لا بكلام الناس ولا تعاليق الناس. قالت أنا نعيش حياتي كيف ما أنا نحبها مش كيف ما يحبوها لي الأخرين، وكل فرصة سعيدة تتوفر لي باش نفرح فيها مرتيهاش، ما نغزرش ديما الشطار الكاس الفارغ، نغزر الكاس المليان مش تبدأ هكيك عيني شبعانة وهو عين الصواب معنى الكلام اللي تقول فيه. إن شاء الله ربي يفضلك لنا مستمعة وفية، وربي يفضلك تقولي حفيدتي سنة ثانية تعليم ابتدائي ثانية أساسي، وزادة كيف كيف حفيدتي الأخرى سنة أثناء أول عام في المدرسة الإعدادية. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله بموفور الصحة ليكم الناس الكل. مرحبا بكم معنا. وما بين الحاجات اللي والرسائل اللي توصل هنا، نبيها كراولي اللي كانت في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي دورة 26 سهرة 21 أوت، تقول لك إذا حبوك ارتاح لا تتعب ولا تشقى، وإذا كرهوك ما عادوش يحبوك باللي تكثر في النفقة. إذا حبوك تهنى واللي تطلب يحذر، تتعدى أيامك جنة لا تتغير ولا تتكدر، طاولة منصوبة بجنبك المحبوبة كل حاجة مرتوبة واللي تطلب تلقى، وإذا حبوك ارتاح لا تتعب ولا تشقى. وانتوما إذا حبوكم ارتاحوا، احنا الحمد لله عنا محبتكم الخالصة لينا بالحق تخلينا ديما الحمد لله في المراكز الأولى في مستوى على مستوى جهوي، وزادة في المراكز الأولى على مستوى وطني. شكرا لفيقتكم في ذاعة صفاقس، نواصلوا بالنغم هذية حتى للعشرة موعد نشرة الأخبار، نرجع نكمل المشوار في ليالي المهرجان. أهلا وسهلا معكم سمير تقطق سرور الهدار، وانتم بالطبيعة في الاستماع والمتابعة.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها. طاقة استيعاب المبيدات الجامعية بصفاقس تتجاوز 6500 سرير. تطور مرتقب في أسطول النقل المدرسي والجامعي ب 13% وفق وزارة النقل. وتونس تحتضن غدا المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي. وفي العالم ترامب يسعى للعودة إلى التفاوض مع طهران. بداية نشير إلى أن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أعلن في بلاغ اليوم أن غدا السبت 12 من سبتمبر هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء عليها فإن بعد غد الأحد هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجري. من أخبار صفاقس، وقبل ساعات من انطلاق السنة الجامعية الجديدة بلغت طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بجهة صفاقس أكثر من 6500 سرير وفق ما أفادنا به مدير ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر الرباعي، مؤكدا الحرص على توفير أفضل الظروف لفائدة الطلبة بمناسبة انطلاق السنة الجامعية الجديدة.
2: انطلقت اليوم إجراءات قبول

0: الله بعد اذا كان ظهرت اماكن شغله ان شاء الله ديما باش يقوم الاعلان على السكن الاستثنائي لبعض الحالات الاجتماعيه ان شاء الله. المؤسسات الكل ان شاء الله قامت بعمل الصيانه والتهيئه نتاعها وكل الاعوان وهوني فرصه باش نشكرهم.
1: وبخصوص النقل المدرسي والجامعي من المنتظر أن يسجل على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي الجديد ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به اليوم وزارة النقل. كما توقعت الوزارة ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية وتطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي بحوالي 13%، وهو ما يمثل نحو 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين، في حين سينخفض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12 سنة، بما يعكس تحسنا في وضعيته نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة. وفي إطار استعداد العودة المدرسية أيضا أعلن المرصد الوطني للسلامة المرورية تعزيز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة من خلال تركيز ممرات للمترجلين مع إعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية، مع توفير الإنارة بمحيط المدارس لضمان وضوح الرؤية وحماية التلاميذ. ويطلق المرصد مع بداية العودة المدرسية حملة تحسيسية موجهة للأولياء والتلاميذ ولسواق النقل العمومي والخاص من أجل الحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات التربوية. أعلنت اليوم وزارة الشؤون الدينية عن تحين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج 1448 هجري 2027، وسيتم بداية من اليوم إعلام المعنيين بالحج تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم، وسيتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 من سبتمبر إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، والذي سيكون بداية من 24 من سبتمبر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم، وتتم المصادقة على قائمات الفحص الطبي في 24 من سبتمبر إلى غاية 2 من نوفمبر 2026، ويقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 من نوفمبر، ليتم الإعلان عن التسعير يوم 5 نوفمبر، وفتح مكاتب استخلاص معالم الحج يوم 6 من نوفمبر، وفتح الشباك الموحد بداية من 13 من نوفمبر. قضائيا، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بملفات شبهات الفساد في التدفقات المالية لأسطول الصمود تمديد فترة الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية، وهم النوار وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البغديري. ينظم مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يوم غد بتونس العاصمة فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي، ويندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الأفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. إلى أخبار العالم، أعلن مصدر إيراني أمني سياسي رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى العودة من جديد للمفاوضات مع إيران، على عكس الادعاءات وخطابات التهويل خاصة بعد الضربات العسكرية الأخيرة. قال مسؤول أمني باكستاني لرويترز اليوم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات. أفادت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء اليوم بسقوط 82 شهيدا وجريحا من المدنيين من جراء العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر الجاري. قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام اليوم أن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لا تزال آمنة ومنتظمة في وقت يشتد فيه القتال مع القوات الحكومية. أعربت جمهورية سيشل عن قلقها إزاء تزايد المخاطر الأمنية البحرية في المحيط الهندي، مشيرة إلى تعرض سفن لهجمات بالصواريخ والقذائف في البحر الأحمر ومحيط مضيق هرمز بالتزامن مع عودة نشاط القرصنة.

0: قبالة السواحل الصومالية. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بجهة صفاقس تتجاوز 6500 سرير. تطور مرتقب في أسطول النقل المدرسي والجامعي ب 13% وفق وزارة النقل. وتونس تحتضن غدا المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي. ختم النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما عشرة ديما.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: الحكاية ملخصة في ليلة العمر زي الليلة. ثم شكون يحتفل ب 22 سنة زواج ويسمع فينا ومتفاعل مع غنية أم كلثومة ما غنيتها مي فاروق، خونا لسعد التونسي وزوجته فايزة. نحب نهنيكم فايزة العربي، نحب نهنيكم ب 22. راهو مش سهل بالكل يوصل واحد يعمل 22 سنة كارير، لا هم سهلين لا في الكورة لا في الثقافة لا في حتى شيء، يعني كعادة زوز يتعاشر 22 سنة. نهنيكم نورمالمون مش تهزوا الدوبلي، تهزوا شنو تهزوا سيلا ساعة، تهزوا الدنيا الكل ان شاء الله، تهزوا مشاغل الدنيا بين الاثنين مع 22 سنة. هو صحيح برشا عبيد هكا تسمع تقول لك ايه احنا 40 و50 وسمع احنا شنو نحكي، لا لا انا نقول ان شاء الله 22 سنة من السعادة والهناء. سيلا سعد معانا، ما هو معانا ملا انت في بالك باش تقعد في الكواليس، خليني نهنيك ملا في المباشر. سيلا سعد مساء الخير، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
1: مرحبا فيك سرور، وربي يحفظك وربي يخلي لك العائله ان شاء الله
0: يعيشك يا سيدي.
1: وربي يوفقك على الاهداء وهذا مش غريب عليك.
0: مش غريب على إذاعة صفاقس، وانت الصديق الوفي لنا واللي ديما تسمع فينا وتبع فينا. راني حبيت نخليك في الكواليس، اما مخرجنا قال لي لا لا خلينا نسمع صوته. ان شاء الله ربي ديما هنيكم وربي ديم سعادتكم ويفضل لكم العائله الكل ان شاء الله. البنوتات
1: يعيشك ودمتوا ان شاء الله انتم اطارات والعمال في إذاعة صفاقس، وشكرا على المفاجاه الجميله جدا، وربي دوم العشرة
0: يعيشك. إن شاء الله ربي ديم عشرتكم زيدة وربي ديم هناكم. شكرا سيلا سعد، نخليك في سهرة ممتعة ونسمعك وردة كما تطلبها منا وتحب تسمعها معنا. شكرا ليك وربي ديم هناكم إن شاء الله أنت ومدام فايزة وديم هنا مستمعين الكرام الكل اللي عندهم مناسبة سعيدة. شكرا إلى اللقاء. شكرا العشرة ونص نجد تحية وسلام لكل مستمعينا الكرام اللي اخترتوا تسمعونا وتتابعونا في ليل المهرجان. احنا حتى النصف الليل بأخبارنا بأجواءنا بفقراتنا، في جزء أول كنا نحكي على مهرجان جهوي لنوادي المسرح لدور الثقافة والشباب، أخذنا فكرة على الأعمال المتوجة. في جزء أول زد حكينا على مهرجان بانوراما للفيلم القصير مع الأستاذ كمال عويش. بعد شوية الاستضافة مش تكون الأستاذ أحمد الشيب مدير ذا ثقافة ببحر. كنا نحكيه على النتائج النوادي المتوجة، منهم ترشح زوز أعمال في المسابقة الوطنية، فألف مبروك لدار ثقافة ببحر وغيرها من مركب الثقافي محمد الجاموسي فندق الحدادين، وبرشا أخبار أخرى في ليل المهرجان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنتم ما كنتوا تسمعوا في مي فاروق وإحنا في ليل المهرجان، وكل مرة هكا نسمعكم صوت في كارتاج أوف أيام كارتاج ولا مهرجان كارتاج ما بعد المهرجان، يعني بعد ما يغلق المهرجان تنتظم العديد من السهرات كما قلت البارح، سهرات بهاء سلطان، مي فاروق، سهرة 1 سبتمبر، برشا الحقيقة أصوات عربية مصرية لبنان، من لبنان حضرت هيفا وهبي، وكانت برشا تعليق على سهريتها في مهرجان كارتاج ولا في كارتاج أوف، يعني خارج إطار مهرجان كارتاج الدولي. برشا تعليق جات في الإطار هذايا، خان من بين التعليق الإيجابية معناتها ما فهميش حتى واحد شفت التعليق ولا تعليق قال غير أنه صوت جميل صوت مي فاروق، هذاك علاش حبينا وديناكم به مع في السهرية بعد نشرة الأخبار اللي قدمتها لكم آمنة، وإحنا مكملين معاكم المشوار، إحنا سالم عيسى، إحنا علي المرزوقي، سمير تقتق وسرور الهدار. صباحكم قدام الميكرو سيلا سعد يحب على وردة، وسرور كذلك وسمير كذلك، شكون كيفنا يحب على وردة؟ يقوي لي صوت الراديو على خاطر هكا اخترنا لكم باش نسمعوكم وردة في الوقت هذايا.

0: متونسين بكم مستمعين الكرام. شكرا لتعليقكم الجميلة. شكرا. هذه كانت غنية من القلب للقلب, هديناها لصديقنا لسعد التونسي وزوجته فايزة العربي والناس كل اللي تبع فينا وتعشق صوت وردة, وديناكم به نوصلوا به ومنولة زادة كيف كيف منال الحرقافي مساء الفل يا وردة. وإحنا باش ناخذوا توا من جملة الورود اللي اقتفناها بعد ترشح أعمال في المسابقة الإقليمية وبالتالي الوطنية. كنا نحكيه على المسابقة الجهوية لنوادي المسرح لدور الثقافة والشباب, كان حاضر معنا أستاذ أحمد منيقير وكان حكى على دار الثقافة ببحر وعلى المجهودات متاحة وقت اللي حكينا على حظوظ بعض الأعمال. كان ذكر دار الثقافة ببحر, يشرفنا جدا ويفرحنا ويسعدنا أنه ينضم لنا في المباشر سيد أحمد الشيب اللي هو مدير هذه الدار, مدير دار الثقافة ببحر. مساء الفل, مرحبا بك, أهلا وسهلا سيد أحمد. مساء الخير سيد أحمد.
1: مساء الخير.
0: مرحبا, أهلا وسهلا, نورتي
1: ذات سفاقس. مرحبا بك, مرحبا, يعيشك. على الاستضافة, شكرا لك أخت سرور, وشكرا للصديق الإعلامي علي المرزوقي, وشكرا لكل العاملين معك في ذات سفاقس اللي ديما يعني إذاعة صوت الإبداع والتألق.
0: يعيشك, كنت زاد عنوان للتألق والإبداع. قلت سيد أحمد شيب, سيد أحمد منيقير أستاذ المنسق للمسابقة هذه ولنوادي
1: زميلنا أحمد منيقير اللي يبدأ في مجهود كبير كل سنة من أجل أنه, وأيضا مع الزملاء بقية زملاء في المندوبية الجهوية لإنجاح هذا المحطة الهامة من المهرجان الجهوي والمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. دار الثقافة طبعا شاركت في هذه الدورة بعملين مسرحيين كللا بالتتويج والحمد لله. أنا ترشحوا العملين, ترشحوا للمهرجان الإقليمي. شاركنا بعمل مسرحي للأطفال بعنوان توكسي في مسابقة مسرح العرائس, وتحصلت على الجائزة الأولى أو التسمية هي العروسة الذهبية.
0: أي
1: العمل من إخراج نطوى إخراج خالد معطلة, لعب وتحريك ضياء الدين الحديد, فاطمة بوزيد, آمنة بالهوشات, فاطمة حافظ, بلقيس سجاد, تقني إذا إسماعيل السبامي. إضافة أنه هذه المسرحية أحرزت أيضا جائزة أحسن محرك واعد ضياء الدين الحديد, وجائزة أحسن محرك واعد وأحسن حركة واعدة عفوا آمنة بالهوشات. إضافة إلى أما المشاركة الثانية فكانت في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول, وقد أحرزت على الجائزة الأولى أحسن عمل متكامل, هي مسرحية أثر نص وإخراج أديب الفضلاوي, أداء بحر الخرفي, ريان بن السلطانة, مرام بوعزيز, شادال هرماسي, توظيف موسيقى إسماعيل السلامي. إضافة أنه أيضا هذه الإضافة إلى الجائزة الأولى التي تهيئها للترشيح للملتقى الإقليمي, تحصلت أيضا على ترشيح لجائزة أحسن ممثلة واعدة لشادال هرماسي, وترشيح لجائزة أحسن ممثل واعد ريان بن سلطانة, وترشيح لجائزة أحسن ممثل واعد بحر الخرفي, والتنويه بأحسن إخراج لأديب الفضلاوي.
0: أي إن شاء الله.
1: كما قلت لك هذه ديما حبيت علقنا في فكرة, أكيد سي أحمد منيقير هو المشرف على التظاهرة وعطى فكرة ضافية على هذا المهرجان. أنا بالنسبة للمؤسسات الثقافية اللي سباق الجوائز الأولى في مختلف أصناف المسابقات هي تترشح للملتقى الإقليمي ثم الملتقى الوطني. حبيت نذكر أنه دار ثقافة ببحر متعودة بالجوائز الأولى حتى في الملتقيات الوطنية.
0: بالضبط, هذا شنو قالوا
1: مثلاً عم ناول أخذينا العروسة البرونزية على الجائزة الثالثة في الملتقى الوطني. بعد ما تحصلنا على الجائزة الأولى في الملتقى الجهوي والجائزة الأولى في الملتقى الإقليمي. والسنة اللي قبلها يعني معنا أولة عم ناول أخذينا الجائزة الأولى يعني الجائزة الأولى في الملتقى الوطني. وكانت يعني أيضا النادي متاعنا شارك في أيام قرطاج الدولية لفن العراض.
0: فما نقطة سيد أحمد شايب مدير دار ثقافة ببحر حكى عليها سيد أحمد منيجير، قال راهو هي حكاية غرام وكيف معناها اللي باش يجي يمارس الهواية فسواء كان في المسرح وإلا في السينما وإلا في أي فن من الفنون، هو قال الدور الكبير للمؤطر اللي باش يلقاه في المؤسسات هذه.
1: طبعا احنا حبينا بهالمناسبة نشكر زميلنا رامي شيرني اللي هو كان مؤطر لنادي المسرح لسنوات، وهو اللي كون هذا الجيل اللي ذكرت الأسماء اللي ذكرتهم. هما الكل جيل اتخرجوا من على يديه، معناه تكونهم هو انتقل إلى العمل في إدارة المسرح في وزارة الثقافة، نتمنى له النجاح والتوفيق. فالشباب الجديد هذا أيضا أخذ المشعل، والحمد لله أنه تشوف النتائج. معنا أخذنا الجائزة الأولى في فن العرائس والجائزة الأولى في معنا في المسابقة الشباب والكهول، كما قلت لك دار ثقافة بحر يعني متعودة بالجوائز الأولى خاصة في الجانب المسرحي. وهذا يعني يعود إلى كما قلت لك على مجهود الشباب وأيضا التأطير واحتضان مؤسسة دار ثقافة لهؤلاء الشباب، أيضا والتشجيع المندوبية الجهوية، وأيضا وزارة الثقافة مراهنة يعني خاصة للمسرح، لأن المسرح هو الفضاء اللي يعني يخرج فيه الشاب كل طاقاته بعيدا عن العنف، بعيدا عن الممارسات اللي ما تليقش بالشباب.
0: بالضبط، ان شاء الله ربي يوفقكم، مهام كبيره برشا خاصه مع الشباب نتاع توا، اهتماماته تغيرت ولكن انكم تحبوهم في الفنون هذيه ومعناها تتسابقوا وتتنافسوا على في مستوى معناها مسابقات وطنيه حاجه هايله برشا. نحب نشكرك برشا استاذ احمد الشايب مدير الثقافه.
1: تفضل في ثواني
0: تفضل خذ راحتك.
1: تسمح نذكرك في المؤسسات الثقافيه اللي من التابعة واللي تساقت اللي ترشحت للإقليمي، لأنه هناك معنى أصناف في المسابقات عندنا. مثلا في مسابقة مسرح الفضاءات البديلة ترشحت للإقليمي مسرحية أسوار للمركب الشبابي طريق الميناء. في مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال ترشحت مسرحية الكنز للمركب الثقافي محمد الجموسي. وفي مسابقة الأداء الفردي ترشحت مسرحية 7000 لدار ثقافة فندق الحديدي.
0: إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله عقبة للمسابقات هذه جهوية من بعد الإقليمية ونورمالمون بعد
1: الوطنية. وإحنا ديما مطمئنين ولاية فاقس ديما تكون متألقة في مختلف الميادين، معنا ديما ناخذ الجوائز الأولى
0: إن شاء الله. إن شاء الله هذه برشا ثقة تقولها سيد أحمد، وإحنا على ثقة زادة.
1: أولا أنا قلت المؤسسة الثقافية متاع ولاية فاقس لأنه بالتجربة صحيح. ما مرش عام وطنيا وما خذينا
0: الجائزة. بالضبط،
1: دار ثقافة بحر أو دار ثقافة فندق الحديدين أو المركب الجموسي، معناها كل فضائيات هذه ديما تأخذ الجوائز الأولى.
0: هذايا معناتها يحكي على برشا خبرة وبرشا تأطير وبرشا تعب صحيح وبرشا مثابرة وبرشا خدمة. كل التقدير لمجهوداتكم الكل سيد أحمد، نورتنا برشا في ليلة المهرجان.
1: شكرا لإذاعة فاقس اللي ديما تحيط فينا وتشجع معنا وإحنا نتكاملوا العمل الثقافي والعمل الإذاعي.
0: طبعا لا شك، شكرا لك سيد أحمد، يعطيك الصحة نورتنا. شكرا إن شاء الله سهرة ممتعة لك أنت وكل أهل الثقافة وأهل الفنون مهما كان نوع الفنون السبعة. مرحبا بكم الناس الكل أنستونا في سهريتنا، احنا مع بعضنا لساعة أخرى إن شاء الله حتى نصف الليل في ليلة المهرجان. نسمع المبدع على الدوام لطفي بوشناق اللي كان أثث سهرة من أجمل ومن أنجح السهرات على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور في طار دورة 46 للمهرجان سهرة 29 جويلية، وقت اللي غنى مع الجمهور الغنية هذه وغيرها من الغنيات اللي تقدمها عالقة في ذاكرتنا من كلماته ومن الألحانه. ويقول الفنانين هيك كيفاش تنجح الغنية، يلزم اللي يكتبها هو بيدو اللي لحنها وبيدو اللي يغنيها، معش صحيحة وقال لا، أما هو حكاية إحساس متصور توصل من القلب للقلب، غنية نموت عليها.

0: صنف الكبسولة على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: هذه أجواءنا في ليالي المهرجان، كنا نسمع في كل ما فيك زاد جنوني من ألحان لطفي بوشناق، من كلمات صلاح الدين بوزيان، سمعنا أحبك موت بعدها، هي الغناء هذية هو الباعث على الريبة في الغنيات متاع لطفي بوشناق، وقت اللي ما نلقاوش حتى كي نبحثوا على محركات البحث وإلا نبحثوا، كان الحقيقة المعلومة الأكيدة نلقاها في خزينة أغاني ذات فقس في مستوى الكلمات والألحان، ولكن الثابت أنه أغلب تعاملاته مع آدم فتحي وألا كلماته وألحانه لجران لطفي بوشناق، اللي كان في العديد من المهرجانات في صيفية السنة، وقبلها مشى للمغرب في موازين، وقت جمعت العديد من الأصوات العربية، أصوات العربية، والجميل في المسألة هذه صوت إيه دغنوج تولد في بوشناق على مستوى عربي معروف، وحتى على مستوى عالمي يبقى أنه إيه دغنوج الصوت البنت الرشيدية قبل كل شيء، ما هيش جاي من فراغ، أستاذة موسيقى، دكتورة في الموسيقى، وكانت جيت وأثت سهرة من أنجح السهرات في الدورة، في طار الدورة 33 من مهرجان جريمدا الدولي. سهرة كانت بالحق مزيانة برشا، سهرة 17 أوت في كما قلت في جريمدا، كان حضر لها جمهور، وكانت معناها مركزة ياسر على الفن التونسي اللي هي تتقنه لا شك ولا اختلاف، وكانت حاضرة في افتتاح مهرجان بنزارة الدولي، وقلت في ملف الأغاني التونسية ركزت أكثر على تراث الكافي، شيري قالت أنا بنت الكاف، نحب نروج للتراث الكافي. أي دغنوش كل التوفيق، هذا لطفي بوشناق وقت اللي اعتل الركح، وكان أحكى بالباهي، وكان وقف على القدرة الصوتية الكبيرة للشابة أي دغنوج اللي عندها أكيد مستقبل كبير إن شاء الله. نسمعوا لها على باب دارك، وإحنا نكملوا تحية لكم، كملوا معكم المشوار كنكم في دياركم ولا في كرهبكم ولا في خدمكم، إن شاء الله لكم ناس كل استماع طيب واستماع رائق وسهرة ممتعة، ومرحبا بكم، ما تقلقوش احنا مازلنا هكا في طاقة عطاء كبيرة حتى نصف الليل. مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تتواصلوا معنا وتتفاعلوا معنا وتشوفوا اخبارنا وترجعوا على هم مفيدكم من خلال صفحتنا راديو سفاكس، ولا تابعونا وتسمعونا على www.radiosfax.in من داخل وخارج تونس، وكيف كيف من نحييكم من معتمدية ولاية سفاكس، من كل ولايات، من كل بلاصة يوصلها صوتنا، مرحبا بكم الناس الكل.

هذه اي دغنوج اللي كانت كما قلت على ركح مهرجان جرمدة، صوت يستحق، وغيره من المهرجانات كما مهرجان بنزرت الدولي، صوت رائع جدا ومميز، دارس الموسيقى، فاهم شنو قاعد يعمل. وفي تصريح لها لذاعة صفاقس قالت صحيح منيش معروفة برشا، لكن ان شاء الله باش يكون اسمي هو رقم واحد، باش يجي نهار ويولي رقم واحد في تونس، وإنسان يخدم بالباهي، يطبع مليح التونسي، يلون في مستوى انتاجاته، في مستوى الموسيقى اللي قدمها، قدرة ربي يبدع على ثنية صحيحة، وخاصة كي تعتلي مسارح كبيرة كما مهرجان جرمدة وغيره، مهرجان بنزرت وغيره من المهرجانات. هذا صوت اللي جينا من الكاف بالأساس، هي بنت الرشيدية ودارسة كما قلت باحثة ودكتورة في الموسيقى. كل التوفيق لها ولكل الفنانين التوانسة اللي قاعدين يخدموا وينجوا، منهم أيمن لسيق. الحقيقة مازلت كي تبعت له تدوينة عشيت هذا اليوم، وفاة جاتو إن شاء الله ربي يرحمها، ولكن حبينا نسمعوا له، معروف برشا بإنتاجه الخاص، ومن سلم فيك وشغلني هواك وبرشا غنيت سمحة الأيمن لسيق، ولكن تقعد من أحلى أغنياته اللي كوكتيل اللي قدمهم الوردة العبد الحليم الكرم محمود، هو كان حاضر بيننا في سفاق السهرة 16 أوت في إطار مهرجان الولي صالح سيدي منصور في إطار الدورة 60، شيخ المهرجانات كان أثث سهرة الاختتام، سهرة الحقيقة من أنجح السهرات جماهيريا وأيضا فنيا. تحية لكل متساكني المنطقة هذية وكل ربوع تونس الكل، باش نهديوكم ونسمعوكم صوت أيمن لسيق في إعادة العبد الحليم حافظ، ونرجع لكم من جديد. سهرة ممتعة للجميع.

11:27 دقيقة كنتوا تسمعوا في صوت أيمن لسيق سهرة 16 أوت كان أثاثة في صفاقس في إطار مهرجان الولي صالح سيدي منصور الدورة 60. نرجع بكم توا كمرة من الصيف ومرة من الخريف، نرجع بكم سهرة 4 سبتمبر على ركح المسرح الأثري بكرتاج. فما سكسي كبير ونجاح كبير للفنان اللبناني آدم التوينسا اللي تعرفوا بأغانيه هذا أنا خلص الدمع، وحتى وكان مرت سنوات على إصدار الأغنيات هذية ولكن ديما الجمهور التونسي تبارك الله عليه حافظ للأغنيات هذية. باش نسمح لكم، أما الحقيقة في الريبرتوار يعجبني وقت اللي غنى الجاني الجاني بالتحديد بعد يومين سميرة سعيد. آدم ديما يشبه روحه، صوت حضور مميز قادر انه يشد الجمهور والجمهور يعمل معناها حفلة من انجح السهرات ومن انجح الحفلات. كانت له حفلة عمناه لسنة 2025 وسنة كيف يعني ناجحة جدا جدا جدا، وخاصة انه يحترم برشا جمهور أدل تونسي ويعطيه كارو ويغني بالقدا، وحتى في معناها في على الركح يمد العلم التونسي، فنان يقدر برشا ويحب برشا تونس، هذاك علاش محبة متبادلة ما بين الجمهور التونسي والفنان اللبناني آدم. مش نسمعوا له كما قلت لسميرة سعيد، وكان حبيتوا نسمعوا خلص الدمع قل لي فكرية غرياني اللي تتواصل معنا وسي عماد، نسمعوا له من انتاجه ولا نبدله؟ يلا قولوا لي وتفعلوا معنا. مرحبا بكم، شكرا لاختياركم صوتي ذات فقس. نعمل طلة على الصفحة الرسمية ونلقى الأخبار ونلقى زادة تعليقكم المميزة على البرنامج. نورتونا وأنستونا وإن شاء الله سهرة ممتعة لكم الناس الكل. شوي آخر نبعث لكم بتحايا كما بعث الفكرية وكما الابتسام زادة كيف كيف في سيحمادي تقريبا سمية البكوش، وإحنا في العدد الختامي بالحق نحب نتوجه لكم أصدق عبارات الشكر لأنكم كنتوا سند ديما، تقريبا أنتم من الأوفياء اللي كل سهرة تبدأوا موجودين معنا. شكرا ليك هندا عبيد، نورتنا برشا. سعادة لزادة كيف كيف دربال، سعادة اللي قيته وكاتب وشاعر تبارك الله عليه قيته في مهرجان جرمدة، شكرا ليك. ويقول لي فما مجموعة شعرية عنوانها غضب ووفاء حضرت وإن شاء الله تكون حاضر بيناتنا سعاد الدربال. شكرا ليك سي منصف الزيني، نورتنا برشا. يسأل على سي علي وينو سعلي توا، سعلي المرزوقي في منزل شاكر نورمال ما يتبع فينا من معتمدية منزل شاكر، تحية كبيرة لي ولكل مستمعين الكرام. هاو مسخينة سيدة يتفاعل معنا سي سالم التومي بالتحديد من الحميدة، شكرا ليك يا عم سالم نورتنا برشا، وعلي كيف ما تعرفوها في أعداد اللقاء هذايا مع الضيوف ونقدم لكم إن شاء الله كل ما يروق لكم. شكرا سي منظر، شكرا روضة دمق، شكرا سلوى المصفار، أميل الخرات، سي فيصل الفتوي، لطيفة بوزقندة، نجاح المنصر، عامر البقلوتي، روضة كيف كيف، هادي أبو عصيدة، وكل الأصدقاء شكرا لكم نورتونا وأنستونا. نسمعوا آدم نرجع لكم الجديد.

0: على موجات إذاعة صفاقس.
1: هذا الفنان اللبناني آدم وصلنا دقيقة 43 بعد الحداش. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لينكم معنا مستمعينا، شكرا على كلامكم السمح المزيان اللي وصلنا ونسناكم صحيح، حتى احنا تونسنا بكم. شكرا ليك روضة السلامي، نورتنا برشا. كل مرة نحكي شوية في الكواليس أنا وزميلي سمير طقطق، نعاود نرجع نلقى رسالة. وشكرا ليك أحسن ناجي، سمعناه في حصتنا هكا، أنت اللي مش موجودة معنا روضة، ورؤوف ماهر إن شاء الله نسمعوها في سهرياتنا في منوعاتنا، كيف ما إمكانية نسمعوه علاش لا رؤوف ماهر. أما احنا اخترناكم هكا مروان خوري، نسمعوا مروان خوري، نسمعوا رؤوف ماهر، ونسمعوا برشا أصوات أخرى. احنا ما بعدنا حتى النصف الليل ها، وما زلنا متونسين ما بعدنا. هذه خارج تصنيف ليلي المهرجان، هذه أغنية من القلب للقلب نادي لكم مستمعين الكرام، صوت ولا أروع المروان خوري يونسكم في الوقت هذه وين ما أنتم موجودين. سلموا عليكم، مرحبا بكم معنا في ليلي المهرجان.

سمعناكم وسمعناكم مروان خوري، أهلا وسهلا. الحقيقة صوت كل الأوقات وخاصة في الليل هكا صوت ياسر ممتع، إن شاء الله عملتوا برشا جو مع غنياتنا ومع مقترحاتنا، وإحنا نختموا معاكم البرنامج وفكرة ليالي المهرجان. إن شاء الله تجدد الفكرة هذية والموعد هذية في صيف 2027 من هوني للصيف هذيك، وكلمات لف لف معناها ما تحتاجش برشا واحد يفكر يا من حي أيامات وتتعدى وسين ما تدعو 26 نستقبل سنة 2027 إن شاء الله الأيام الطيبة ليكم الناس الكل. شكرا لعلي المرزوقي اللي كان حاضر معنا في فقرات من السهرات، شكرا لكل الزملاء اللي تعاونوا معنا في نقل المهرجانات، شكرا لكل من مدنا بالمعلومات، لكل الملحقين الصحفيين والمكلفين بالأعلام في مختلف المهرجانات. شكرا أكبر لكم أنتم مستمعينا الكرام لكم ديما تسمعونا وتتابعونا، شكرا جزيلا لكم. وزادة تحية كبيرة لكل الزملاء في الإذاعة اللي داولوا على التقديم وتنشيط وأيضا تنفيذ هذا الفضاء انطلاقا من التقنيين. شكرا سمير تقطق يعطيك الصحة، شكرا سالم عيسى، شكرا أسامة المليتي، تحية سرور الهدار ليتكم سعيدة الناس كل. اخترنا لكم أمينة فاخت كملوا بها المشوار اللي كان مفترض تأثر السهرة سهرة 13 أوت في صفاقس، ولكن كانت حاضرة بامتياز في مختلف المهرجانات في تونسنا العزيزة الغالية. أمينة الجيبسي حاضرة تقدم لكم موجز نصف الليل. تصبح على خير، دمت وأوفيال، أحلى صوت في الدنيا الكل، صوتي ذات صفاقس.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا العرض الأخباري الأخير لنهار اليوم. في البداية نشير أن اليوم هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء عليه فإن غدا الأحد 13 من سبتمبر هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجري وفق مفتي الجمهورية. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي الجديد زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق وزارة النقل. ينظم المركز الوطني للبحوث في العلوم بصفاقس اليوم يوما علميا بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب بمشاركة باحثين ومهنيين في قطاع الصحة ومختصين في التكنولوجيات الحديثة. ويتضمن برنامج التظاهرة مجموعة من المداخلات العلمية حول الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وتطبيقاته في عدد من الاختصاصات. يحتضن الاتحاد والجهوي للشغل بصفاقس اليوم اجتماع أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المحلية للشغل بالجهة. ينتظم اليوم بالعاصمة لقاء حواري حول الدور الاستراتيجي للمهندسة التونسية في التحول الاقتصادي والصناعي بأفريقيا بإشراف المجلس التونسي الأفريقي للأعمال وبالشراكة مع عمادة المهندسين التونسيين. في العالم أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة بينهم أطفال في سلسلة غارات جوية صهيونية وعملية إطلاق نار استهدفت مسجدا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة. أعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادات عمليات محافظة ميسان في شرق البلاد على الحدود الإيرانية بعد ثبوت انطلاق الهجمات على السعودية من موقع بالمحافظة. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
3: عشرة ديما.

0: على موجات إذاعة صفاقس
1: تستمعون لأحلى الأغاني الطربية.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسار.

0: خالد.
1: يقول الكاتب الكبير نجيب محفوظ: أقصى درجات السعادة هو أن نجد من يحبنا فعلا، يحبنا على ما نحن عليه، أو بمعنى أدق يحبنا برغم ما نحن عليه. يوجد طريق واحد للسعادة.